0: فأعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي هود ويوسف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة اف ام.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قصمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة إبراهيم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة المسلم مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. التوبة النصوح هي التوبة التي لا رجوع عنها، والتوبة الأولى هي أهون توبة على المذنب، كأن الحجاب الذي كان بينه وبين الله يهتك في ثانية، وكأن الله عز وجل يلقي في روعه أنه غفر له وأنه قبله، وكأن أحمالا كالجبال أزيحت عن كاهله. ذلك أن الإنسان حينما يسأل الله قبول التوبة يجيبه الله عز وجل بقبولها، يقول: يا رب لقد تبت إليك، يقول عبدي وأنا قد قبلت. وقد ورد في بعض الآثار أن الله عز وجل يخاطب بعض أنبيائه، يقول: يا داود، لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. هذه إرادتي في المعرضين، فكيف بالمقبلين؟ حينما ناجى أحد العارفين ربه قال: يا رب، إذا كانت رحمتك بمن قال أنا ربكم الأعلى فرعون، ألم يقل الله عز وجل اذهبا إلى فرعون إنه طغى؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أحد العارفين يقول: يا ربي، إذا كانت رحمتك بمن قال أنا ربكم الأعلى، فكيف رحمتك بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ وإذا كانت رحمتك بمن قال ما علمت لكم من إله غيري، فكيف رحمتك بمن قال لا إله إلا الله؟ التوبة النصوح من ثمارها اليانعة أن الله ينسي بقاع الأرض والملائكة جميعا كلهم خطايا المذنب وذنوبه. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. أنا أشعر أن التوبة النصوح هي عرس المؤمن، يوم الفرحة الكبرى، أنه فتح مع الله صفحة جديدة، أن هذا الماضي كله أصبح في طي النسيان. لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. مهما يكن ذنبك كبيرا رحمة الله أوسع من ذنبك. ألم يقل الله عز وجل: رحمتي وسعت كل شيء؟ فالتوبة النصوح هي التوبة التي تعقد من قبل عبد تألم أشد الألم من ذنبه، ثم عقد العزم على ألا يعود إلى هذا الذنب ما دام حيا. هذه التوبة النصوح تشعر التائب أن جبالا كانت جاثمة على صدره أزيحت عنه. ولا أدل على ذلك من تصوير النبي، وكان عليه الصلاة والسلام سيد البيان. تعلمنا في الجامعة أن أعلى نص في اللغة العربية القرآن الكريم، ويليه الحديث الشريف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. وهذا أسلوب رائع في البلاغة، تأكيد المديح بما يشبه الذم. النبي عليه الصلاة والسلام صور أعرابيا يركب ناقة عليها طعامه وشرابه، فلما أدركه التعب جلس ليستريح، فأفاق فلم يجد الناقة، فأيقن بالهلاك، فصار يبكي حتى أخذته سنة من النوم، فأفاق فرأى الناقة فاختل توازنه، فقال: يا ربي، أنا ربك وأنت عبدي. يقول عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من ذلك البدوي بناقته. فالتوبة النصوح توبة في الأعماق، التوبة النصوح يسبقها ندم شديد وتتبعها سعادة لا توصف. ومن ألطف ما قاله العلماء في التوبة النصوح ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: ما الظن بمحبوب لك تحبه حبا شديدا أسره عدوك وحال بينك وبينه، وأنت تعلم أن العدو سيسومه سوء العذاب ويعرضه لأنواع الهلاك، وأنت أولى به منه، وهو غرسك وتربيتك، ثم إنه انفلت من عدوه ووافاك على غير ميعاد، فلم يفاجئك إلا وهو على بابك يتملقك ويترضاك ويستعينك ويمرغ خديه على تراب أعتابك، فكيف يكون فرحك به وقد اختصصته لنفسك ورضيته لقربك وآثرته على سواه؟ هذا ولست الذي أوجدته وخلقته وأسبغت عليه نعمك. الله عز وجل هو الذي أوجد عبده وخلقه وكونه وأسبغ عليه نعمه، وهو يحب أن يتمها عليه فيصير مظهرا لنعمه، قابلا لها، شاكرا لها، محبا لوليها، مطيعا له، عابدا له، معاديا لعدوه، مبغضا له، عاصيا له. هذا كلام طيب حول ما ينبغي أن نعلمه عن ذات الله عز وجل حينما يتوب عبده المؤمن إليه. لله أشد فرحا بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. وينبغي أن أضيف إلى هذا الموضوع حكاية حكاها أحد العلماء. قال: رأى في بعض سكك المدينة بابا قد فتح، وخرج منه صبي يستغيث ويبكي، وأمه خلفه تطرده حتى خرج، فأغلقت الباب في وجهه ودخلت، فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكرا، فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه، ولا من يؤويه غير والدته، فرجع مكسور القلب حزينا، فوجد الباب مرتجا فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام. فخرجت أمه، فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه والتزمته تقبله وتبكي وتقول: يا ولدي، أين تذهب عني ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادة الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت، فتأمل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة، وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبده من الأم بولدها. وأين تقع رحمة الأم من رحمة الله عز وجل الذي وسعت رحمته كل شيء؟ شيء متعلق بهذا الموضوع هو أن الذي يرضي الله عز وجل أن نبادر سريعا إلى التوبة النصوح. ولعلي أذكر الإخوة المستمعين بأن خصائص التوبة العلم والحال والعمل، فكلما كان العلم أعمق وأمتن وأقوى كان الندم أشد، وكلما كان الندم أشد كانت التوبة أكثر متانة وأطول أمدا. فالتوبة النصوح سهلة جدا، ولكن العبرة أن يثبت الإنسان عليها، وسهل جدا في كل مجالات الحياة أن تصل إلى شيء، ولكن البطولة أن تبقى فيه. سهل أن تصل إلى القمة، ولكن البطولة أن تبقى في القمة. سهل أن تنجح، ولكن البطولة أن تبقى ناجحا. وأعيد وأكرر أن أهون توبة يتوبها الإنسان هي أول توبة. أنا أنصح الإخوة الكرام من يتابعنا في هذا البرنامج أنه إذا عقد العزم على التوبة النصوح، بطولته لا في عقد العزم عليها، بطولته في متابعتها وفي الاستمرار عليها. كم من حاج يذهب إلى بيت الله الحرام وحينما يقترب من الحجر الأسود يقول: عهدا لك يا ربي على طاعتك، فإذا عاد من الديار المقدسة وعاد إلى ما كان عليه فكأنه نقض هذا العهد، وكأن الله عز وجل يعتب على عباده المؤمنين حينما يقول: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. فالتوبة النصوح أساسها المتابعة، أساسها الثبات. وما دام الإنسان مع الله يشعر بقوة من الله تمده. ألم يقل الله عز وجل في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين؟ هذا النبي الكريم يوسف عليه السلام ماذا قال؟ ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. معنى ذلك أن المؤمن إذا آمن الإيمان الصحيح وتاب إلى الله التوبة النصوح ينبغي أن يبقى مفتقرا إلى الله بأن يمده بقوة يثبت بها على هذه التوبة، لأن مؤمنين لا يعدون ولا يحصون تابوا ونقضوا التوبة، فما كان لهم عند الله من عهد. هو إذا كان سالكا طريق الإيمان وزلت قدمه في موضوع محدد يتوب من هذا الذنب بالذات، أما إذا كان شاردا عن الله في الأصل فهذا الإنسان يحتاج إلى توبة عامة عن كل ما نهى الله عنه. هناك من يشرد عن الله شرودا كثيرا، فإذا أراد أن يتوب ينبغي أن يتوب عن كل معصية من دون تحديد، أن يلتزم أمر الله وأن يلتزم بابه. أما إذا كان سالكا طريق الإيمان وزلت قدمه في موضوع محدد يمكن أن يتوب من هذا الذنب بالذات. حينما تحدثنا في حلقة سابقة عن أن من أركان التوبة العلم والحال والعمل، العمل وزعناه إلى ثلاثة أبواب: عقد العزم على ألا يفعل هذا الذنب في المستقبل، والإقلاع عنه في الحاضر، وإصلاح ما مضى. إصلاح ما مضى يعني أن تؤدي الحقوق إلى أصحابها، ذلك لأن حقوق العباد مبنية على المشاححة بينما حقوق الله مبنية على المسامحة.

0: حياة المسلم مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى. قال ذكر الله تعالى:

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

لا حول. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

حياة اف ام، احلى حياة في طاعة الله. حياة اف ام.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء، والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء. أخرجه البخاري. الخامة من الزرع القصبة اللينة، وكفأتها أمالتها، والأرزة شجر معروف يكون بالشام وبلاد الأردن. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. أخرجه البخاري. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأحقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة الأحقاف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: عاد
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. أخرجه البخاري. عن المغيرة رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. أخرجه البخاري. ومعناه: لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره، وإلى النار بارتكاب الشهوات، وكذلك هما محجوبتان بهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أخرجه البخاري.
1: تستمعون إلى حياة FM.
2: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية ورش عن نافع.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية ورش النافع.
1: تستمعون إلى حياة FM.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 56 بعد 100.
1: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي، ويقال إنها سرية الأنصاري. الحديث 1688. عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب فقال: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا. فجمعوا. فقال: أوقدوا نارا. فأوقدوها. فقال: ادخلوها. فهموا، وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون: فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، فما زالوا حتى خمدت النار، فسكن غضبه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف.
2: هذه سرية عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، وحصل ما حصل فيها، وفيها دليل أن الطاعة إنما تكون بالمعروف. أما أن يطاع الأمير طاعة مطلقة فهذا لا يكون، ولا يرضى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، فلقد قال لأولئك: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف مبدأ أصيل في الإسلام، حرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلمت هذه السرية وقائدها ما أراده النبي من تعليم.
1: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. الحديث 1689. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي بعثه هو ومعاذ بن جبل إلى اليمن، كل واحد منهما على مخلاف، قال: واليمن مخلافان. ثم قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه. فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه. فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس، أيما هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال: لا أنزل حتى يقتل. قال: إنما جيء به لذلك فانزل. قال: ما أنزل حتى يقتل. فأمر به فقتل ثم نزل. فقال: يا عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقا. قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي.
2: بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى المناطق من بعث، وكان مما بعث إلى اليمن أبا موسى ومعاذا، وقد أوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتيسير وبعدم التعسير وبالتبشير وعدم التنفير، وهذه سنة ماضية، هذه دعوة الإسلام، فلقد جاءت يسرا وابتعدت عن العسر، وقد جاءت بشارة وابتعدت عن تنفير الناس. نعم، إن هذا البعث قد ذهب إلى اليمن، واليمن مخلافان، أي إقطاعان كبيران، منطقتان كبيرتان، وقد قام الصحابة برعاية توصيات النبي عليه الصلاة والسلام بالتيسير والتبشير، صلى الله على من علمهما.
1: الحديث 1690. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فقال: كل مسكر حرام.
2: في هذا الحديث يظهر أن المسكرات كلها حرام، ولكن بعض الناس يظنونها نوعا واحدا، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى إلى اليمن سأله عن أشربة تصنع في اليمن، فسأل عنها النبي فقال هي البتع والمزر، فقال كل مسكر حرام. والبتع هو شراب مسكر من العسل، والمزر شراب مسكر من الشعير والذرة. النبي عليه الصلاة والسلام عمم مفهوم السكر، كل مسكر حرام، وفي حديث آخر ما أسكر كثيره فقليله حرام.
1: باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن. الحديث 1691. عن البراء رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن، قال ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه، فقال مر أصحاب خالد، من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب، ومن شاء فليقبل. فكنت في من عقب معه، قال فغنمت أواق ذوات عدد. الحديث 1692. عن بريدة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس، وكنت أبغض عليا وقد اغتسل، فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال يا بريدة أتبغض علي؟ فقلت نعم، قال لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. الحديث 1693. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، قال فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال يا رسول الله اتق الله. قال ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضئضئي هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود.
2: يظهر في هذا الحديث ما تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام من أذى المنافقين ومن أذى الخوارج، وهو الذي عاملهم معاملة الإسلام في الظاهر، وقال لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، منتهى التعليم أن نتعامل مع الناس في ظاهر الأمر ونكل سرائرهم إلى الله.
1: باب غزوة ذي الخلصة. الحديث 1694. عن جرير رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فقلت بلى. فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فما وقعت عن فرس بعد. قال وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة فيه نصب تعبد يقال له الكعبة. قال فأتاها فحرقها بالنار وكسرها. قال ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال: فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير، فقال: لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. قال: فكسرها وشهد. ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أرطات إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال: فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات.
2: حديث 1694. يظهر في هذا الحديث ما قام به النبي عليه الصلاة والسلام من مشروعية إزالة ما يفتتن به الناس، خاصة عندما كانوا يعبدون الأصنام، مثل ذي الخلصة حيث كان يعبد باليمن، كان بيتا يحج إليه وتقدم إليه النصب والذبائح، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإزالة هذا الذي يعارض شرعة الله تعالى.
1: باب ذهاب جرير إلى اليمن. الحديث 1695. عن جرير رضي الله عنه قال: كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن، ذا كلاع وذا عمر، فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ذو عمر: لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ 3. وأقبلا معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة، فسألناهم فقالوا: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر والناس صالحون. فقالا: أخبر صاحبك أنا قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله، ورجعا إلى اليمن.
3: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: حياة FM.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن

تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 53 بعد 200 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك

فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أو لا

0: الباب.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 53 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدي وسيدكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، واجز اللهم سادتنا أصحابه عن دينك وعبادك وعنا خير الجزاء. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، ونكمل إن شاء الله تفسير الآيات التي قرأت في الحلقة السابقة. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. قلت لكم اختلف المفسرون اختلافا كثيرا في هاتين المرتين، وكثير منهم ذكر أنهما قبل بعثة النبي عليه وآله الصلاة والسلام في أيام بختنصر أو الرومانيين أو غيرهم أو غيرهم، ولكن الذي أرتضيه لكم والذي أراه في معنى الآيات الكريمات، وأنا بالطبع لم أكن أول من قال هذا، لكنني سبقت به وأضفت عليه، وقد كتبت كتابا في نفحات الإسراء والمعراج فصلت فيه هذه القضية تفصيلا تاما إن شاء الله. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي بينا لهم وكان حكمنا حكما مقضية بأنكم لتفسدن في الأرض مرتين. واللام هنا واقعة في جواب القسم، أي وعزتي وجلالي لتفسدن في الأرض مرتين. يا أخوة، إن بني إسرائيل أفسدوا قبل الإسلام 70 مرة أو أكثر أو أقل، أما تخصيص المرتين فمعنى ذلك أن له هدفا وغاية، وهو أن هاتين المرتين كانتا في زمن هذه الأمة، أي بعد بعثة النبي عليه وآله الصلاة والسلام. وإليكم بيان هذا، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما، أي إذا جاء وعد المرة الأولى من إفسادكم يا بني إسرائيل، بعثنا عليكم عبادا لنا. انظروا يا أخوة، عبادا لنا. وما ذكره المفسرون لا يمكن أبدا أن تصدق على هذه الآية، سواء كان هؤلاء هم الرومان أو بختنصر أو غيرهم، لا يمكن أن يحوزوا هذا الشرف عبادا لنا. عبادا لنا، معنى هذه الآية أن الله بعث عليهم خاصة عباده الذين شرفهم بهذه العبودية. وهذه المرة كانت في عهد النبي عليه وآله الصلاة والسلام، حينما أرادت قريضة وبنو النضير وخيبر وغيرهم أن يفتكوا بالإسلام، وأرادوا أن ينالوا من الرسول عليه وآله الصلاة والسلام وأن يقتلوه، وهذا معروف في التاريخ. فهنا بعث الله عليهم عباده، هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، فأجلوهم وجاسوا خلال الديار، أي بدأوا يسيرون في ديارهم ويفتشون. والذي يقرأ التاريخ يجد أن هذه الآية الكريمة تصدق تماما على ما كان من الصحابة مع اليهود، حينما أخلف اليهود الوعد الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما نقضوا العهود وخالفوا المعاهدة التي كتبت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند هجرته إلى المدينة، فجاسوا خلال الديار، نعم بدأوا يفتشون في بيوتهم بيتا بيتا، وكان وعدا مفعولا، أمر محتم لأن الله قدره وقضاه. ثم ماذا؟ انظروا يا أخوة، ثم وثم يا أخوة، هذه تأتي للترتيب الزمني، أي للتراخي الزمني. وثم معناها أنه بعد مدة طويلة، قد تكون 1000 سنة وقد تكون أكثر وقد تكون أقل، ثم رددنا لكم الكرة. الخطاب الآن لبني إسرائيل، ثم رددنا لكم الكرة. الكرة يا أخوة، الكرة معناها الدولة. وفي المرة الأولى لم يقل القرآن بأنه كان لهم دولة، ولهذا جاءت هذه الآية تقول لبني إسرائيل ثم رددنا لكم الكرة عليهم، أي على ذرية هؤلاء العباد الذين جاسوا خلال دياركم، رددنا لكم الكرة وجعلنا لكم في هذه المرة دولة، لأن الكرة يا أخوة معناها الدولة، رددنا لكم الكرة عليهم. ثم ذكر الله ما خص به بنو إسرائيل في هذه المرة الثانية حينما كان لهم دولة، وهي أمور 3: أمددناكم بأموال، وأنتم تعرفون بني إسرائيل والمال وكيف يتحكمون باقتصاد الناس، وبنين، ومعنى ذلك أنهم كلهم عسكريون، أنهم كلهم محاربون، ولذلك لا تجد فيهم إنسانا غير محارب. تجد رئيس الوزراء كان في الجيش، ورئيس الدولة كان قائدا في الجيش وكان ذا رتبة، وهكذا. ومن هنا كانوا أكثر أموالا وأكثر بنينا. وجعلناكم أكثر نفيرة، أي الناس ينفرون معكم. ونحن نعلم أن معظم دول العالم هي التي اعترفت بدولة إسرائيل، ولا زالت دول الغرب كلها، بل دول الشرق مع كل أسف، أو كثير من دول الشرق لا زالوا كذلك معهم، إما علنا وإما في الخفاء. وجعلناكم أكثر نفيرا، إذن هذه هي المرة الثانية التي تفسدون فيها، والتي لتعلن فيها علوا كبيرا. وأي علو وأي فساد الآن أكثر من فساد اليهود على مرأة من الدنيا. وهي اللجنة الرباعية اجتمعت، اللجنة الرباعية يا أخو مع كل أسف لم تستطع، اجتمعت في شرم الشيخ مع وزراء الخارجية العرب جميعا، لكنها لم تستطع أن تقول اليهود ارفعوا الحصار عن غزة، لم تستطع أن تقول اليهود اتركوا البناء، بناء المستعمرات، لم تستطع أن تقول اليهود اتركوا السور التي حكمت محكمة دولية، محكمة العدل، بأنه غير قانوني. أي لجنة رباعية؟ ولجنة رباعية رئيسها بلير، هذا الكذاب مع بوش، الذين خربوا العراق بلا حق وبلا ثمن. يا أخوة لنتق الله، يا أخوة والله إن الله سيسألنا جميعا، سيسأل الحاكم ويسأل العالم ويسأل المهندس ويسأل الطبيب ويسأل كل أحد عن فلسطين، لأنها مسؤولية المسلمين جميعا يا أخوة والله، وليست مسؤولية شعب واحد. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة. هذه ميزات 3 لليهود في أيام دولتهم. ولكن الظلم لا يدوم يا أخوة. يقول الله لليهود، لبني إسرائيل، لدولة إسرائيل، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. لكن الله علم أنهم لم يحسنوا، وقد سمعتم ما يفعلون بالأسرى من العرب عندهم، وما تذكره الأخبار، وما تذيعه الوسائل الإعلام من أمور مرئية وغير مرئية. سمعتم ضحكاتهم وهم يقولون بأنهم سيدخلون العصا في دبر أحد العرب أحد المسلمين المسجونين يا أخوة، سمعتم هذا؟ هؤلاء لن تدوم لهم دولة والله أبدا. ولذلك يقول الله فإذا جاء وعد الآخرة، والآخرة هنا يا أخوة ليست الدار الآخرة، وإنما هي المرة الآخرة من عذاب هؤلاء وإفساد هؤلاء. فإذا جاء وعد الآخرة أي المرة الآخرة، فإن هؤلاء الذين جاس أجدادهم خلال الديار، والذين عرفوا كيف ينتقمون منكم للحق، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. من؟ ذرية هؤلاء الأول المسلمون. المسلمون يا يهود إذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، هذه أولا، هذا إذلال معنوي، إساءة الوجوه إذلال معنوي. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، أي كما دخلوا المسجد أول مرة في أيام سيدنا عمر المسجد الأقصى يا أخوان، سيدخلوه مرة ثانية وستخرجون منه مدحورين. وأما الجزاء الثالث وليتبروا ما علوا تتبيرا، أي ليتبروا كل ما يجدونه أمامهم. نعم، تلكم يا أخوة بشرى القرآن الكريم بأن الله تبارك وتعالى سيرسل على هؤلاء اليهود عبادا له، الذين في قال فيهم سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام ستقاتلون يهود، ستقاتلكم يهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي تعال فاقتل. يا أخوة هذه بشرى القرآن بشرى حق. ثم ماذا يا أخوة؟ القرآن الكريم ذكر قصة بني إسرائيل في أول سورة الإسراء وفي آخرها، وكان في كل مرة يذكر عقبها القرآن. هنا حينما ذكر المرتين فإذا جاء وعد الآخرة إلى آخره قال وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم، يقول لليهود عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، أي إن عدتم إلى الظلم سنعود إلى الانتقام منكم. وما أظن أنهم سيعودوا يا أخوة بعد هذه المرة. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي سيحصرون في جهنم. وبعد هذا يقول القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذا في أول الصورة. أما في آخرها فلنستمع، يقول الله بسم الله الرحمن الرحيم بعد الحديث عن ما آتى الله موسى صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات، يقول عن فرعون فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومعه جميعا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، اسكنوا الأرض، الأرض المعهودة التي تكلمنا عنها في أول الصورة أي أرض فلسطين. فإذا جاء وعد الآخرة، والآخرة هنا ليس الدار الآخرة، أي جاء وعد المرة الآخرة من إفسادكم، جئنا بكم لفيفة، جئنا بكم من جماعات متعددة وأعراق متعددة، جئنا بكم إلى هذه الأرض. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، لماذا؟ حتى ينتقم منكم عبادنا. وبعد هذه الآية ماذا قال الله؟ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، أي القرآن الكريم. إذن يا أخوة هاتان المرتان كانتا بعد بعثة النبي عليه وآله الصلاة والسلام. المرة الأولى كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمرة الثانية نحن نعيشها الآن. ولا بد أن ينتقم الله من أولئك ويرسل عليهم من يحاربهم. يا أخوة والله اليهود ليسوا بهذه القوة كما نعلم، وقد رأيتم أنهم حينما دخلوا حربا مع بعض الفئات كانت عاقبتهم وبيلة والله العظيم، وكان عاقبتهم خسرة. ولذلك يا أخوة لا تيأسوا، إن اليأس حرام، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولا بد أن ينصر الله الحق، ولا بد أن ترجع هذه البلاد، لكنها تحتاج إلى عبودية لله، وإنها آتية إن شاء الله، ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي للطريق التي هي أقوم والتي هي أكثر صحة وأكثر جدية. نعم، تلكم هداية القرآن الكريم، ليست لقوم دون قوم، وليست لأمة دون أمة، وليست لزمن دون زمن. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يعني الإنسان قد يدعو بالشر كما يدعو بالخير. والله تبارك وتعالى لو يؤاخذ الناس بما عملوا، ولو يعجل لهم دعاءهم بالشر كما يعجل لهم دعاءهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وكان الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل، هكذا يقول الله تبارك وتعالى. يا أخوة، سورة الإسراء كما قلت لكم تمتاز بأمور كثيرة سنمر بها إن شاء الله. تمتاز بأنها التي سميت سورة بني إسرائيل، وبأنها التي ذكر فيها القرآن أكثر من غيرها، وبأنها السورة التي كرم فيها بنو آدم، وبأنها السورة التي ذكرت فيها كثير من الحكم. ستعلمون ذلك إن شاء الله ونحن نفسر هذه السورة الكريمة. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
0: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورتي هود ويوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي هود ويوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الحديد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الحج.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة الحج.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا من تتابعوننا، أخواتنا من تتابعننا، حياكم الله. أسأل الله أن يجمعنا دائما على مائدة القرآن الكريم. وقفنا في تفسير آيات سورة البقرة عند الآية 95 بعد المئة، وهي آية وجيزة لكن معانيها ليست وجيزة، معانيها من فضل الله غزيرة كبيرة كثيرة. قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم يديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية يعني لو قل لك من كتب فيها 20 صفحة صدقني لك عم تكلم بعجالة بموجز شديد. وأنفقوا، الزكاة مثلا نعم، الصدقات نعم، الإنفاق على العيال نعم، وأنفقوا كل داخل في هذا الباب، دعم قضايا الأمة نعم، دعم مشافي، دعم مصارع نعم نعم نعم إلى آخره. وأنفقوا إخواني، البعض يحبس المال، يعني بيقولوا في الطب التبرع بالدم مفيد للجسم، صح أنت أخرج شيء من جسمك الدم اللي في حياتك، لكن هذا لصالحك. المال كذلك، الله سماه زكاة، العالم بيسموه ضريبة، ضرب يضرب. عندنا من فضل الله زكاة يزكو، طهور يطهر، نما ينمو، هي معنى زكاة. وأنفقوا في سبيل الله إخواني، الله عز وجل يعدكم البركة ويعدكم أن يخلف عليكم. الشيطان يعدكم الفقر، فأنت ما بين يعني نزغة الشيطان وما بين كلام الرحمن سبحانه: نصدق كلام ربنا ونعود أبناءنا وبناتنا الصغار والكبار والكل نعود على الصدقة والإنفاق في سبيل الله. وأنفقوا في سبيل الله، كل ماض في طريقه إلى الله عز وجل. ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، الشطر الثاني أو القسم الثاني من الآية خطير والله. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني أن تفتقروا إذا أنفقتم، مستحيل طبعا، معاذ الله، ليس هذا المعنى، إنما المعنى إذا قبضتم أيديكم وحجزتم المال عن إخوانكم المفتقرين إلى شيء منه، ألقيتم معناها بأيديكم إلى التهلكة. إيش يعني التهلكة؟ المجتمع إخواني إذا تفكك، الفقير حقد على الغني والغني تعالى عن الفقير وابتعد عنه، فالمجتمع تلقائيا بيبدأ ينحل عروته ويتفكك. ولذلك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ممكن تكثر الجريمة، ممكن الحسد والتحاسد والبغضاء، هذه خطيرة جدا بالدعوات، يعني أصحاب المال لا يبارك، معاذ الله، لكن هذا بشر، إن جاع سيتكلم كلام فوق المعهود. إذن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بالإمساك ممكن تزداد الجريمة، ممكن تنحل الأخلاق. ولذلك ينبغي أن نحرس مجتمعنا من الآفات، من الظلمات، من الانحلال، من الأمراض الاجتماعية. إخواني هذا الكلام الله سماه زكاة، أي الطهارة للمجتمع، لكل فرد في المجتمع. الآية مهمة جدا في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ختمت بقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان يعني كأنه أعلى درجات الإيمان هذا الإنفاق. الصلاة سهلة، توضيت وركعت الركعتين سهل، الحج مرة في العمر خلصنا، لكن الزكاة دوارة في كل سنة، بل في كل يوم، كل ما رأيت فقيرا جدت عليه نص دينار ربع دينار، ومثلك فعل مثل ما فعلت، بظل في اكتفاء ذاتي. إخواني بهالطريقة نستطيع أن نحل مشكلة الفقر في المجتمع، اللي هي الآن عم تطحن المجتمع.

0: المجتمعات وبتشتت الجماعات وبتفرق وبتمزق وحدة الأمة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذا علمت أن الله بهذا الإنفاق يحبك ويزيد حبه لك كلما زدت نفقة، تعلمت أن تفتح يدك لكل سائل. طبعا لك تجتهد برضو أن يكون دفع المال في مكانه في محله. جعلنا الله وإياكم من المحسنين. السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع الآية 96 بعد 100 بإذن الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تفجكها واستمتع بصورتها.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

صابان فلاتفود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: FM 20 عاماً وفرعها في السماء.
1: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
2: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حمل تطبيق أشياء واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشياء وصل لك وين ما كان.
2: اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم. لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05 382 11 0.

اسم له تاريخ. في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاماً من الثقة والريادة والتميز. Sky.

0: بيتك كمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قحطت البادية في أيام هشام بن عبد الملك، فقدمت العرب من أحياء القبائل، فجلس هشام لرؤسائهم فدخلوا عليه، وفي وفد القوم درواس بن حبيب وله 14 سنة، عليه شملتان وله ذؤابة، فأحجم القوم وهابوا هشاما، ووقعت عين هشام على درواس فاستصغره، فقال لحاجبه: ما يشاء أحد أن يصل إلي إلا وصل، حتى الصبيان. فعلم درواس أنه يريده، فقال: يا أمير المؤمنين، إن دخولي لم يخل بك شيئا، ولقد شرفني، وإن هؤلاء القوم قدموا لأمر أحجموا دونه، وإن الكلام نشر والسكوت طي، ولا يعرف الكلام إلا بنشره. فقال هشام: فانشر لا أب لك. وأعجبه كلامه. فقال درواس: أصابتنا 3 سنين، فسنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة نقت العظم، وفي أيديكم فضول مال، إن كانت لله ففرقوها على عباده المستحقين، وإن كانت لهم فعلى ما تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. واعلم يا أمير المؤمنين أن الوالي من الرعية كالروح من الجسد، لا حياة للجسد إلا به. فقال هشام: ما ترك الغلام في واحدة من الثلاث عذرا. وأمر أن يقسم في باديته 100,000 درهم، وأمر لدرواس 100,000. فقال: يا أمير المؤمنين، أرددها إلى أعطية أهل باديتي، فإني أكره أن يعجز ما أمر لهم أمير المؤمنين. قال: فما لك من حاجة تذكرها لنفسك؟ قال: ما لي من حاجة دون عامة المسلمين. ولما عاد درواس إلى منزله، بعث إليه هشام 100,000، ففرقها في 9 أبطن من العرب، لكل بطن 10,000، وأخذ هو 10. فقال هشام: إن الصنيعة عند درواس لتضعف على سائر الصنائع. وهكذا سجل درواس مأثرة خالدة في عزة النفس والإيثار، فكان لسان قومه في الشدة ويد المعروف في الرخاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

أهلا وسهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. الأردن يطرح فرصا استثمارية بقرابة 15 مليار دولار في 15 قطاعا أمام الأوروبيين. الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على جنوب لبنان. طقس معتدل في أغلب مناطق المملكة اليوم حتى الثلاثاء. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني سعيدة، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية التشيكي بيتر ماتسينكا، وذلك على هامش زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية التشيك. ووقع الصفدي ونظيره خلال اللقاء مذكرة تفاهم بشأن مؤسسة مشاورات سياسية دورية بين وزارتي الخارجية في البلدين الصديقين، ومذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي الأردني التابع لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين والأكاديمية الدبلوماسية لوزارة الخارجية في جمهورية التشيك. هذا وبحث الصفدي ونظيره تنفيذ مخرجات زيارة جلالة الملك إلى العاصمة التشيكية، بما يعزز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ويوجد أفاقا أوسع للتعاون في عديد من قطاعات حيوية ذات اهتمام مشترك. كما بحث الوزيران التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد وتكريس الأمن والاستقرار الدائمين. يدخل الأردن مرحلة متقدمة من التحضير لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي بمحفظة فرص تقترب قيمتها من 15 مليار دولار موزعة على 15 قطاعا وقطاعا فرعيا، في تحرك يستهدف تحويل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لاستثمارات ومشاريع فعلية تدعم النمو وتوفر فرص العمل وتدفع تنفيذ أولويات رؤية التحديث الاقتصادي. وتكتسب المحفظة أهميتها من حجم ونوعية المشاريع التي يستعد الأردن لوضعها أمام المستثمرين الأوروبيين في 19 من تشرين الثاني المقبل، إذ تتركز قيمة هذه المشاريع في قطاعات حيوية للاقتصاد الوطني تتقدمها الطاقة والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية وصولا إلى المياه والسياحة والصناعة والتكنولوجيا النفطية. تنفذ أمانة عمان الكبرى اعتبارا من اليوم أعمال قشط وتعبيد في منطقتي الجبيهة وزهران استكمالا لخطة تعبيد الأحياء التي تقوم بها الأمانة لإعادة تأهيل الشوارع وتطوير البنية التحتية في العاصمة. وأوضحت الأمانة أن أعمال التعبيد ستشمل شوارع رئيسية وفرعية في حي الرشيد ضمن منطقة الجبيهة وحي الرضوان ضمن منطقة زهران، ذلك بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق في الحي وتسهيل حركة المرور، واستكمالا لحملة التعبيد الشاملة التي تقوم بها الأمانة. أصيب عدد من الأشخاص بردود وكسور من جراء حادث تصادم بين عدة مركبات على شارع البتراء في محافظة إربد، وأسعفت فرق الإسعاف المصابين إلى أقرب مشفى العلاج لتلقي العلاج، فيما عملت فرق الدوريات على إزالة المركبات من الطريق وإعادة فتحه أمام حركة السير. وفي قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بينهم طفل بحالة حرجة عقب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي دراجة نارية في مخيم التقوى بحي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة. أصيب ثلاثة فلسطينيين بينهم سيدتان برصاص أطلقه طيران الاحتلال المسير في مخيم البريج وسط قطاع غزة. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه البالغ إزاء إعلان الولايات المتحدة تمديد العقوبات التي من شأنها حرمان وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية من الحصول على تأشيرات للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. قالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن عدد قتلى الجيش الأمريكي خلال الحرب مع إيران أعلى
مما أعلنه البنتاغون. ونقلت الصحيفة عن المسؤولين أن عدد القتلى في صفوف الجيش الأمريكي خلال الحرب بلغ 22 قتيلا. أوضحت أنه ليس كل الوفيات غير المعلنة مرتبطة مباشرة بالصراع، لكنها شملت أيضا أفرادا أمريكيين كانوا موجودين في الشرق الأوسط في ظل استمرار الأعمال العدائية. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على جنوب لبنان، مستهدفة بلدات ومناطق سكنية ومنشآت مدنية وصحية، بالتزامن مع عمليات توغل وتحركات عسكرية في عدد من المناطق الحدودية، حسب ما أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. وأضرمت قوات الاحتلال النار في مستشفى ميس الجبل الحكومي في قضاء مرجعيون في اعتداء استهدف منشأة صحية مدنية، فيما أدانت وزارة الصحة اللبنانية إحراق المشفى، معتبرة أنه اعتداء صارخ على مؤسسة صحية يفترض أن تكون بمنأى عن الاستهداف. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم معتدلا في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في نوع من الأخطاء في عملنا الوظيفي ما بيظهر بتقرير ولا حدا بيمسكك فيه بالجرم المشهود، بس لما ينكشف بنهد فيه رصيد بنيته بسنين، اسمه تعارض المصالح. تعارض المصالح مثلا أن يكون الموظف مصلحة شخصية مادية أو معنوية أو علاقة قرابة أو صداقة، من شأن هاي العلاقة أو المصلحة أنها تأثر أو يظن أنها تؤثر على موضوعية قرارك أو أدائك لواجبك الوظيفي. تعارض المصالح لحاله من جريمة. طبيعي جدا أن يكون عندك قريب بشركة موردة أو صديق بجهة بدها تتعاقد معكم. الجريمة مش إنه يوجد تعارض، الجريمة إنك تسكت عنه. والقاعدة اللي بدي إياك تحفظها كموظف مثالي: الإفصاح بحميك والصمت بدينك. ليش؟ لأنه اللحظة اللي بتخبي فيها العلاقة أنت فعلياً بتحكم على نفسك مسبقاً، لأنك بتحكي للكل ألا كنت عارف إنه هذا بيأثر على شغلنا عشان هيك أخفيته، وأي قرار صحيح أخذته بعدها بصير محل شك حتى لو كان بمنتهى العدل. بدي أحكي لك بهاي الحلقة أربع إرشادات بتساعدك ما توقع في خطأ تضارب المصالح أبداً. افصح فوراً للإدارة، مش بعد ما يخلص القرار، فوراً، ولا لما يسألك حدا، فوراً. التوقيت هو كل إشي، الإفصاح قبل القرار نزاهة وبعده بصير اعتذار. تجنب أي عمل خارجي بينافس شركتك أو بيأثر على حيادك، مش لأنه ممنوع بالعقد بس، لأنه بيخلي عقلك يشتغل بولائين، وما في عقل بيستطيع يخدم اتجاهين بنفس الوقت. افصح عن أي قرابة أو علاقة أو مصلحة مع مورد أو شريك قريبك ممكن يفوز بالمناقصة بجدارة، بس بشرط أنه الكل كان عارف بالعلاقة من البداية. لا تستخدم موارد شركتك لمنفعتك أو لطرف ثالث. الوقت، الاسم، الأدوات، قاعدة العملاء، البريد الرسمي، هدول أمانة مخصصة لهدف واحد وهي خدمة شركتك، مش رصيد شخصي تتصرف فيه. وعشان تختبر حالك بسرعة أنه أنت عندك تضارب مصالح أو لا في أي موقف بمر عليك، اسأل حالك سؤالين. سؤال بسميه سؤال التبليغ وسؤال بسميه سؤال المنفعة. سؤال التبليغ: لو انكشف هالقرار والعلاقة أمام الإدارة والزملاء بكرة بنحرج؟ لو الجواب نعم، افصح اليوم. سؤال المنفعة: هل في أي منفعة إلي ولو صغيرة لو معنوية ممكن ترجع لي أنا أو لحدا قريب مني من هذا القرار اللي بدنا نتخذه؟ إذا الجواب نعم، افصح مباشرة. ونصيحة تنفيذية: خلي إفصاحك مكتوب، رسالة قصيرة للإدارة بتوثق العلاقة وبتترك القرار عندهم، ثواني بتكتبها بسرعة تحميك سنين. الخلاصة: النزاهة مش إنك ما يكون عندك مصالح، النزاهة إنك ما تخلي عندك مصالح ما حدا بيعرفها. افصح مبكراً، ابتعد عن المنافسة الخفية، وما تصرف من موارد شركتك لحسابك، لأنك هيك بتحمي قرارك وبتحمي اسمك وبتصير الشخص اللي الشركة بتحطه بالمواقع الحساسة وهي مرتاحة. وتذكر دائماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة محترفة بتعلن تضارب مصالحها قبل ما يكتشف السوق، لأن الشفافية أرخص بكثير من استعادة السمعة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: أف أم 20 عاما وفرعها في السماء. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا من تتابعوننا، أخواتنا من تتابعننا، حياكم الله. أسأل الله أن يجمعنا دائما على مائدة القرآن الكريم. وقفنا في تفسير آيات سورة البقرة عند الآية 95 بعد المئة، وهي آية وجيزة لكن معانيها ليست وجيزة، معانيها من فضل الله غزيرة كبيرة كثيرة. قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم ديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية يعني لو قل لك من كتب فيها 20 صفحة صدقني لك عم تكلم بعجالة بموجز شديد. وأنفقوا الزكاة مثلا، نعم، الصدقات نعم، الإنفاق على العيال نعم، وأنفقوا كل داخل في هذا الباب، دعم قضايا الأمة نعم، دعم مشافي، دعم مصارع نعم نعم نعم إلى آخره. وأنفقوا إخواني، البعض يحبس المال، يعني بيقولوا في الطب التبرع بالدم مفيد للجسم، صح أنت أخرج شيء من جسمك الدم اللي في حياتك، لكن هذا لصالحك. المال كذلك، الله سماه زكاة، العالم بيسموه ضريبة، ضرب يضرب. عندنا من فضل الله زكاة يزكو، طهور يطهر، نما ينمو، هي معنى زكاة. وأنفقوا في سبيل الله إخواني، الله عز وجل يعدكم البركة ويعدكم أن يخلف عليكم. الشيطان يعدكم الفقر، فأنت ما بين يعني نزغة الشيطان وما بين كلام الرحمن سبحانه. نصدق كلام ربنا ونعود أبناءنا وبناتنا الصغار والكبار والكل نعود على الصدقة والإنفاق في سبيل الله. وأنفقوا في سبيل الله، كل ماض في طريقه إلى الله عز وجل. ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، الشطر الثاني أو القسم الثاني من الآية خطير والله. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني أن تفتقروا إذا أنفقتم، مستحيل طبعا، معاذ الله، ليس هذا المعنى، إنما المعنى إذا قبضتم أيديكم وحجزتم المال عن إخوانكم المفتقرين إلى شيء منه، ألقيتم معناها بأيديكم إلى التهلكة. إيش يعني التهلكة؟ المجتمع إخواني إذا تفكك، الفقير حقد على الغني والغني تعالى عن الفقير وابتعد عنه، فالمجتمع تلقائيا بيبدأ ينحل عروته ويتفكك. ولذلك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ممكن تكثر الجريمة، ممكن الحسد والتحاسد والبغضاء، هذه خطيرة جدا بالدعوات، يعني أصحاب المال لا يبارك، معاذ الله، لكن هذا بشر، إن جاع سيتكلم كلام فوق المعهود. إذن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بالإمساك ممكن تزداد الجريمة، ممكن تنحل الأخلاق. ولذلك ينبغي أن نحرس مجتمعنا من الآفات، من الظلمات، من الانحلال، من الأمراض الاجتماعية. إخواني هذا الكلام الله سماه زكاة، أي الطهارة للمجتمع، لكل فرد في المجتمع. الآية مهمة جدا في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ختمت بقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان يعني كأنه أعلى درجات الإيمان هذا الإنفاق. الصلاة سهلة، توضيت وركعت الركعتين سهل، الحج مرة في العمر خلصنا، لكن الزكاة دوارة في كل سنة، بل في كل يوم. كل ما رأيت فقيرا جدت عليه نص دينار ربع دينار، ومثلك فعل مثل ما فعلت، بظل في اكتفاء ذاتي. إخواني بهالطريقة نستطيع أن نحل مشكلة الفقر في المجتمع، اللي هي الآن عم تطحن المجتمعات وبتشتت الجماعات وبتفرق وبتمزق وحدة الأمة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إذا علمت أن الله بهذا الإنفاق يحبك ويزيد حبه لك كلما زدت نفقة، تعلمت أن تفتح يدك لكل سائل. طبعا بدك تجتهد برضو أن تكون دفع المال في مكانه في محله. جعلنا الله وإياكم من المحسنين. السلام عليكم ورحمة الله، نلتقي مع الآية 96 بعد المئة بإذن الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفعوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 0778499444.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم

0: تيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بتسمع صوت طقطقة، بطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك FM. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي بدأناها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تم الأمر له في مكة المكرمة. هو جالس 19 يوما تقريبا في مكة المكرمة، يرسل السرايا والبعوث هنا وهناك ليهدموا ما بقي من الأصنام حول مكة المكرمة. ولكن في هذا الوقت وصل الخبر إلى ثقيف بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمكن من فتح مكة وانتهى الأمر هناك، لكن قبيلة ثقيف رأت الأمر بطريقة مختلفة، فقالوا فرصة أن ينتهي هذا الأمر، ننهي مكة وننهي محمدا في نفس الوقت، وتصبح ما يعني مكة لنا ونصبح نحن مكان قريش أمام العرب. طبعا لاحظوا منتهى الجهل، منتهى الكبر والغرور، وأجمعوا على أمرهم بأن يتجمعوا بأنفسهم ويذهبوا باتجاه مكة ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا فعليا ذاهبين مثل كأنه هجرة. زعيمهم في ذلك الوقت مالك بن عوف، كان له حصن موجود في الطائف على فكرة. مالك بن عوف أمرهم بأن يحضروا أبناءهم وشياهم وأنعامهم وإبلهم وكل هالشيء، النساء والأطفال، يعني رايحين كأنه هجرة جماعية باتجاه مكة المكرمة لكنها بقتال. فنزل في منطقة في وادي اسمه وادي أوطاس، قريب من وادي حنين الذي على طريق مكة، من مكة إلى الطائف هناك وادي حنين قريب فعليا إلى مكة المكرمة، قريب على جهة عرفة على فكرة. عندما كانوا على ذلك فيهم رجل كبير يعني عجوز، وحتى كان ضرير، هو دريد ابن الصمة. ودريد كان رجلا مجربا يسمى مجرب الحروب. لما سمع الأخبار قال من أين نحن الآن؟ قالوا له بوادي أوطاس. قال ممتاز، مكان ممتاز، لكن ما لي أسمع رغاء البعير والحمير والصبيان إيش هذا؟ فقالوا له ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم. فراح قال ويحكم، شو اللي عملته هالعمل هان؟ وين مالك؟ فلما إجا قالوا ويحك ماذا فعلت؟ فقال أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال والله راعي ضأن، يعني أنت مثل راعي الغنم. هل يرد المنهزم شيئا؟ يعني خلص المنهزم انتهى، ولا بتطلع على زوجة ولا أبناء، بيصير كلك نفسي نفسي. فعند ذلك رفض رفضا قاطعا مالك، قال له يعني يا بتمشوا معي يا أقتل نفسي. فقالوا لا نحن معك. فقال دريد بن الصمة قال هذا يوم لم أشهده ولم يفتني، يعني لا أنا معك ولا أنا ضدك، روح اعمل بدك يا. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتحرك من مكة مباشرة. وفي هذه المرة 10,000 اللي كانوا معه انضموا جميعا إلى الجيش، طبعا كلهم خرجوا، وانضم إليهم من أهل مكة الطلقاء الجداد هذول، انضم إليهم 2,000، فصار العدد 12,000 12,000 لأول مرة فعليا في تاريخ المسلمين، بل ربما في يعني العرب كلها ما اجتمعش لهم في ذلك الوقت أكثر من هذا العدد. سار النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه الطائف، يعني رايح باتجاه الطائف حتى يلاقيهم في الطريق. فأثناء الطريق النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يعني ينظر إلى الجيش ويقول أوه اليوم ما شاء الله 12,000، لن نغلب اليوم من قلة. وشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الله عز وجل في ذلك ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. فعلا انبسطوا إنه أوف يعني اليوم صرنا عزة، صرنا 12,000، لن نغلب من قلة، ما أكثرنا. هنا المصيبة، عندما قالوا هذه الكلمة تبين إنه بعض الناس لسه أحيانا يعني مش توكل على الله، لا هنا أعدادنا يتوكلون على الأعداد، وهذه مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجهز نفسه للتحرك في وادي حنين في السحر، ولم يكن يعلم أن مالك قائد بني ثقيف قد جهز للمسلمين كمينا في وادي حنين. كان قد جعل الرماة فوق الجبال يعني يشرفون على الوادي مختبئين هناك، وقال لهم بمجرد أن يدخل جيش محمد إلى الداخل مباشرة تنقض عليهم. على فكرة كان عددهم المقاتلين من هؤلاء الجيش قيل إنهم كانوا 4,000 وقيل إنهم 5,000، يعني هم أقل من المسلمين، لذلك كان بالنسبة للمسلمين الموضوع أنه يعني مزاح، هكذا كان بعضهم يظن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدخل وادي حنين في ذلك اليوم، كان هذا الوقت احنا الآن في شوال. فلما وصل إلى وسط الوادي إذا بالنبل تأتيهم من كل مكان من فوقهم مثل المطر، وبدأ يقتل الناس، تسقط عليهم السهام من هنا ومن هناك، وبدأوا يفرون من كل مكان، وبدأ الناس يعني يضطرب أمرهم ويضرب بعضهم بعضا، حتى إن أبا سفيان لساته جديد إيش قال؟ قال لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. يا أوف، واحد من اللي أسلم جديد لسه اللي هو جبل ابن الجنيد قال بطل السحر اليوم، يعني للحظة هيك كأنه يعني يرتد. النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لما رأى هذا المشهد وفرار الناس في كل مكان انفض عنه عدد كبير من الناس. هنا تظهر شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، جمع من حوله من الناس وصار ينادي أين أيها الناس، أين أيها الناس، وبدأ يركض بغلته باتجاه العدو وليس العكس. تبدو شجاعته عليه الصلاة والسلام، وهو ينادي ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، حتى يعلم الناس أنه هنا، ولكن لا أحد يلتفت إليه، حوله عدد قليل فقط من الناس، والعباس بشد في البغلة خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عباس نادي في الناس يا أصحاب السمرة. السمرة إيش هي؟ الشجرة التي أو نوع الشجرة التي بايع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بيعة الرضوان. فبالتالي يعني أصحاب بيعة الرضوان يذكرهم بالبيعة أن تقاتلوا في سبيل الله حتى الموت، فصاروا ينادي يا أصحاب السمرة، فهم مباشرة بيسمعوا إيه أنا بايعت النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة السمر، فكل واحد منهم يشد لجام الحصان أو البغلة، أو إذا كان على جمل يحاول أنه يلف الجمل، فإذا لم يلتف يتركه ويحمل كل أشيائه ويقفز من فوق الجمل نفسه يعني مترين حتى يركض باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون يا لبيك يا لبيك بيك. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر العباس أنه صوت جهور يقول يا أصحاب السمرة، يا أيها الأنصار، يا معشر الأنصار، يا الخزرج، يا مهاجرون، يا كذا، فصار يناديهم بما يعرفه بما يعرفون من أعمالهم، وهم ينعطفون إليه، وتجمع حوله بضع مئات، يعني 100 ثم 120 130 200 300، عدد قليل جدا مقارنة بال4000 اللي تركزوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب. وعند ذلك بدأ قتال شديد في المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الآن حمي الوطيس، وبدأ يقاتلهم بنفسه عليه الصلاة والسلام. لاحظوا هذه المعركة هي المعركة الوحيدة التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم طبيعته إن هو يختار مكان المعركة وقت المعركة، لكن هذه تجلت فيها عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع الوضع الذي يفرض عليه، يعني بعكس طبيعته دائما هو دائما يختار مكان المعركة، وهذا نصف النصر. طيب إذا فرضت علي المعركة في مكان محدد، ما هو المفتاح؟ الثبات والشجاعة. هنا عند ذلك بدأ ينكسر العدو أمام شجاعة هؤلاء الصحابة الكبار الذين اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ العدو يهرب يهرب يهرب في كل مكان، بعضهم هرب باتجاه أوطاس، بعضهم هرب باتجاه منطقة نخلة، بعضهم حتى أغلبهم هربوا باتجاه الطائف، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يطاردهم في كل مكان، تركوا أموالهم، تركوا نساءهم، تركوا أطفالهم، تركوا كل شيء وهربوا باتجاه الطائف. وبدأ المسلمون، رجع كل الجيش 12,000 تجمعوا مرة أخرى، جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا غنائم مذهلة، فعليا مذهلة، أعداد هائلة، نتكلم عن عشرات الآلاف من الإبل والغنم والفضة والسبي، ويعني أعداد هائلة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضعها في منطقة اسمها الجعرانة وتحرك باتجاه الطائف. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أن هذه الحادثة ما دامت ثقيف قد تجرأت برغم قلة عددهم مقارنة بمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما داموا قد تجرأوا على أن يهاجموا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه مباشرة وهو في مكة المكرمة، فإنه لا يأمن بعد ذلك أن يهاجموا مكة أو أن يهاجموا المسلمين في أي وقت على الإطلاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرر مباشرة أن يضع هذه الغنائم كلها في الجعرانة، في منطقة الجعرانة، هي قرية صغيرة على فكرة لليوم اسمها الجعرانة موجودة، ويتحرك باتجاه الطائف لكي يقاتلهم عند الطائف. أما المجموعات التي هربت باتجاه نخلة فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الفرسان فقاتلوهم وهزموهم. حتى دريد بن الصمة هذا الشيخ الكبير قاتل وهو كبير وقتل هناك. وأما الذين هربوا باتجاه أوطاس النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم عددا من المسلمين فهاجموهم وفر هؤلاء في كل مكان وهزموا شر هزيمة. لكن الآن يتجمع الجيش مرة أخرى. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم، طيب اللي انكسروا واللي هربوا واللي ارتدوا قالوا بطل السحر اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشالهم إياها. ليه؟ لأنه كانوا تحت ضغط معركة من الرعب، قد يقول أحد منهم أنه خلاص انتهى الأمر عند ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبلهم أهلا وسهلا تعالوا مرة أخرى، وتحرك بنفسه باتجاه الطائف ليعاقب ثقيفا على هذا العمل الذي قاموا به. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الأردن يطرح فرصا استثمارية بقرابة 15 مليار دولار في 15 قطاعا أمام الأوروبيين. انطلاق أعمال مؤتمر صدمات الحرب 2026 في عمان اليوم تحت رعاية سمو الأميرة غيداء طلال رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان. انطلاق العام الدراسي الجديد طلبة قطاع غزة اليوم في ظل ظروف استثنائية بعد انقطاع دام 3 سنوات بسبب الحرب. مستعمرون إرهابيون يطلقون الرصاص الحي صوب منازل الفلسطينيين في قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة. الاتحاد الأوروبي يحث واشنطن على إعادة النظر في رفض تأشيرات الوفد الفلسطيني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران في الوقت الحالي تريد عقد صفقة في أحدث إشارة إلى وجود اتصالات بين واشنطن وطهران. العراق يعيد شحنة أغنام من جورجيا بعد ثبوت إصابتها بالحمى القلاعية. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

حياة أف أم، الكلمة الطيبة. أولادنا بخير.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال الطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بالناس الأطياب اللي بتابعونا على قناة حياة FM. أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا الذي يتجدد دائما معكم وبكم، برنامجنا التربوي الأسري، برنامج أولادنا بخير، معي أنا الدكتورة دلال قطيشات، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. مساء الخير، صباح الخير، مرحبا ونهاركم سعيد.

يا أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا في مثلث العلاقات الأسرية اللي حفظتوه كلياتكم الأزواج والآباء والأولاد أو الأبناء. أما الأزواج فالزوجة تحتاج إلى الحب والاحتضان، والزوج يحتاج إلى الاحترام والتقدير، أما الأولاد فيحتاجوا إلى خلطة التربية، التكرار والحوار، وأكيد نضيف إليها لابد من الحزم. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا أولادنا بخير، وحلقة مميزة جميلة رائعة مفعمة بالنضج والتوازن والتكامل النفسي. اليوم حلقتنا عن جمال المرأة ما بعد 40. يلا شاركونا أنتم يا نساء، ماذا يعني جمال المرأة بعد 40؟ وهل تبقى جميلة؟ وما معنى الجمال الذي نقصده؟ اليوم نتحدث عن زوجات تحدث أو تعدت الرقم 40 وصعدت للأعلى كرقم وليس كنضج وكفهم وكاتزان نفسي ونضج وكمال عقلي. يا ترى ماذا يعني لكم وماذا سمعتم؟ ولكن عنوان حلقتنا هو جمال المرأة ما بعد عمر 40.

0: جمال المرأة يبدأ بعد الأربعين، يبدأ النضج العقلي والتوازن النفسي والاكتمال الفكري. تصبح تنظر إلى الأمور بوسطية بعدما عدى طيش الشباب، والنظر فقط إلى جمال الجسد والسعي وراء المنظر الخارجي. اليوم أصبحت في الأربعين والخمسين له من جمال الحكمة والاتزان والنضج، فكل امرأة تعدت هذا الرقم تحية لك، لأنك اليوم أصبحت من أصحاب الفهم والخبرة والعلم، ولديك من التوازن النفسي ما يكفيك أن ترتبي جدول أولوياتك. أنا أولا، ثم زوجي وبيتي وأولادي. أنا أولا نفسيا، عقليا، اجتماعيا، جسديا، ثم بعد ذلك زوجي. لأنكم كلكم تعلموا أنه في قواعد من قواعد الدكتورة دلالي بتحكي يجب أن نهتم بالزوج ثم بعد ذلك الأولاد حتى يصبح البيت مكتمل. فيا جمال المرأة بعد الأربعين. وقبل ما نبدأ بأرقام الهواتف، بدأ الناس يرنوا، ولكن رح نذكركم فيها 06-516-4020-06-516-50-20-06-516-2060-06-516-2020. بهمنا كتير مشاركاتكم. مساء الخير يا حنين.
1: مساء الورد. أهلا دكتورة.
0: يا أهلا يا حنين. ما رأيك أن جمال المرأة يبدأ بعد الأربعين؟
1: أنا أؤكد هذا طبقا، أنه جمال المرأة يبدأ بعد الأربعين.
0: آها.
1: العمر الأربعين من أجمل، يعني من أجمل الأعمار اللي أنا حسيت أنه مريت فيها.
0: تمام.
1: هلا في عمر الأربعين نحس إنه كنساء إنه هو عمر الحصاد. تبدأ المرأة بالوعي، بتشعر بالنضج، بتصير تنتبه لنفسها، حتى علاقتها مع الله سبحانه وتعالى بتصير تتقرب أكثر. فمن أجمل الأعمار ومن أحلى حصاد للمرأة عن جد، زي ما أنت قلتي هلا تزهر فيه، بتصير تهتم بحالها.
0: نعم.
1: بتصير تركز، بدها تحقق أهدافها أحلامها، كبروا الأولاد فهي بتصير تتفرغ لنفسها، تبطل عندها كثير مسؤوليات، فعلاقتها مع الله عز وجل تتطور، تصير أقرب إلى الله عز وجل.
0: سلام عليك يا حنين. طب تسمحين لي أسألك؟
1: طبعا تفضل.
0: يعني حنين صوتك لطيف وصغير، ولكني هل دخلتي أم لا؟
1: دخلت. أنا عمري 42.
0: ما شاء الله العمر كله. وماذا تحملي من شهادات؟
1: أنا ماجستير مناهج وطرق تدريس.
0: ما شاء الله عليك. وأم وزوجة؟
1: نعم، وفي طريقي للدكتورة إن شاء الله.
0: يا ربي يفتح عليك. يعني أنا بدي أسألك سؤال حنين في العمق كذلك، ألا وهو حنين في الثلاثين في بداياته قديش كان في أشياء بتهمها واليوم رمتها ورا ظهرها وصار عندها أولويات أخرى، ولكن أقصد على المستوى الشخصي ذات حنين.
1: حنين في الثلاثين ما كانت تهتم بحالها أبدا، الأولاد، المحيط، رغبات الزوج، بيت لحمة، الحياة.
0: صحيح.
1: حنين كانت تهدف أنه تقدم صورة الكمال اتجاه الآخرين.
0: حسنتي.
1: نعم صحيح. لكن سبحان الله بالأربعين بطل يفرق هذا الشيء.
0: الله عليكي.
1: الإنسان صار أكثر وعي، صار عنده هيك، اكتشف نفسه، اكتشف ذاته.
0: برافو عليكي.
1: نعم، توصلت أنه أنا أكتفي بذاتي، لا أريد أن أكتفي بالآخرين. يعني
0: الله يرضى عنك.
1: أنا قادر أنه أكمل مسيرة حياتي بالاكتفاء بذاتي.
0: الله يكرمك وبارك فيك. برافو عليك حنين. الكلمات اللي أخذتها منك عشان يسمعونا الرجال الذين على الطرقات عشان يحبوا زوجاتهم بهذا العمر، زائد النساء، عمر الحصاد، طوري علاقتك مع الله وثبتيها، وحكيتي كلمة كتير حلوة اللي هو لم أسعى للكمال، سأسعى إلى الراحة مع نفسي. شكرا يا حنين.
1: عفوا.
0: الله يبارك فيك. عقبالي دكتورة وانتي حكي معنا.
1: الله يسعدك
0: حبيبتي. الله يجبر خاطرك. الله يكرمك. سمعتوا يا جماعة؟ لا للكمال في سن الأربعين، لا للكمال في سن الأربعين. أنا اللي دخل على بيتي وفي جزء منه مش نظيف، أنا بيت فيه أفراد طبيعي جدا يكون فيه غبرة. أنا اليوم في سن 40، إذا أنا بدي أعمل عزومة مش شرط أعملها من أولها لآخر وأضلني واقفة 4 أيام على جرية، أنا هذا الإشي نسيته. أنا اليوم أقدم ما أستطيع بحيث إني أرتاح، لم يعد سن الكمال اللي لازم شو بتطلع علي الناس عشان أنا أقدم لهم. اليوم أنا متصالحة مع ذاتي. ومعنا اتصال من أم معاذ. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا أم معاذ.
2: أهلا كيفك؟
0: أنا بخير الحمد لله. ما رأيك أن جمال المرأة يبدأ بعد 40 إنما تدخل في العقود اللي وراها؟
2: نعم، وأنا بدي أحكي لك مش عن 40، أحكي لك إن شاء الله عن عمر 60.
0: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله يبارك لك.
2: الله يبارك عمرك. والحمد لله عمر 60 أنا بدايته بعمري 61. نحن الآن في مرحلة الحكمة والاستقرار.
0: يا سلام.
2: والتحرر من الضغوط الكبيرة. طبعا لأنه إحنا هسه الحمد لله رب العالمين في نتاج تجارب أصبحنا قادرين على اتخاذ القرار بحكمة وبتجارب حياتية كبيرة. والحمد لله عنا مدى للاستمتاع بالهوايات، يعني هذا الشو انتهينا من ضغوط العمل. نحن في مرحلة التقاعد، ومرحلة التقاعد لا تعني انه الانسان خلاص يعني انتهى يبتعد عن متعة الحياة، على العكس اصبحنا متفررين حاليا من هوايات.
0: استني ام معاذ.
2: نعم
0: أم معاذ، هلا انت بتحكي انا متقاعده، كنت عامله؟
2: نعم.
0: صح.
2: نعم
0: تمام. استني، استوقفتني الكلمه الهوايات. نعم. يا أم معاذ بنحكيها للي باعمار المراهقين، الكلمه هذه غريبه على ان نحكيها احنا اللي بعد الأربعين. ايش يعني قصدك تستمتعي بالهوايات؟
2: في هوايه مثلا انه الانسان بيحب يطلع شمات هواء، يسافر برا، من اجمل الهوايات اللي انا حاليا بتمتع فيها اني الحمد لله رب العالمين. هي مش هواية، هي إن شاء الله رضا رب العالمين.
0: أنا وهي
2: أنا بروح لدور القرآن، أنا بحفظ جزء فيه، صرت أحفظ أجزاء من القرآن، أتعلم التجويد.
0: يا ربي لك الحمد.
2: أمتع ساعات حياتي هي لما بكون أنا بدار القرآن، يعني عبارة عن روحانيات عالية جدا جدا.
0: يا
2: لكن
0: ربي لك
2: الدور
0: الحمد.
2: الأكبر على نفسية الشخص نفسه. أهم شيء إنه المرأة تكون في عندها قناعتها هي شو بدها تعمل، رضاها عن المرحلة اللي هي فيها.
0: صحيح.
2: وفي شيء كتير مهم بهذه المرحلة وهي اهتمام الآخرين فيها. يا
0: أبي يا الله يا أم معاذ،
2: اهتمام الآخرين هو بيرفع من معنوياتها وبشعرها إنها بأحلى مرحلة من مراحل الحياة. وفي قاعدة لازم كل ست بالخمسين أو بالستين تكون كثير مستزمة فيها، وهي أن العناية بالذات ليست رفاهية، هي ضرورة لازم وحق لازم تأخذه من يعني بمدى ما تقدر إنه الله يعطيها أنها تكون تعتني بذاتها، المطر الخارجي، الصحة البدنية، يعني الروحانيات. سبحان الله، الإنسان يموت وهو يحب الحياة ويقبل على الحياة. عن سيدنا البخاري قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب المال وطول الأمل.
0: يا الله لا إله إلا الله.
2: نعم فيعني الحمد لله نحن بمرحلة العطاء، لأنه عندنا تجارب وعندنا قدرة على حل المشكلات، توجيه لأصغر منا، ويعني هذه بداية حياة والأعمار بيد الله، والإنسان بحب الحياة حتى آخر يوم في حياته. هذا رأيي أنا.
0: يعني أم معاذ الله يبارك لك ويطرح في علمك وعمرك وعملك وأولادك، ما بعرف إذا لك أحفاد.
2: نعم
0: أو أحفادك البركة. والله قلتي فأجزلتي فأبدعتي. أسأل الله عز وجل الكلام اللي حكيتي يصل إلى أذهان الرجال اللي بيسمعونا قبل النساء.
2: نعم.
0: لأنه اليوم دور الاهتمام. نعم. فيها من قبل اللي حواليها.
2: المرأة تحتاج إلى اهتمام الآخرين.
0: يا سلام عليكي.
2: نعم.
0: يعني شكرا لك من القلب.
2: دلال، الأمر يقاس بقلوبنا مدى إقبالنا على الحياة، مدى تفاؤلنا،
0: صحيح،
2: ومدى نعم ومدى رضانا عن نفسنا وقناعتنا فيها.
0: الله يكرمك وبارك فيك. أحلى إشي استني، الاهتمام ليس رفاهية بل هي
2: إنما هو ضرورة.
0: يا سلام عليك. نعم. أشكرك من القلب.
2: شكرا على برنامجك الحلو.
0: الله يبارك فيك
2: والمفيد. بارك الله فيكم وبقناة
0: إياف. شكرا إليك يا مس. شكرا. سلام عليكم. شكرا. عامر، سلام عليكم.
3: سلام ورحمة الله.
0: الله يعطيك العافية.
3: الله فيك دكتورة.
0: حي الله بعامر.
3: الله يبارك.
0: شو أخبار المدام يا عامر؟
3: والله ما شاء الله عنها المدام، والله منيت ما فيه.
0: تحدث.
3: والله بالنسبة لي أنا العمر هو عبارة عن رقم.
0: نعم.
3: يعني ما مش مقياس. هسا يعني الاكتمال زي ما تقولي أو الاتزان يعني بيكون برضو من قبل برضو الزوج له دور كبير في هذا الإشي، تعامله معها، أسلوبه معها،
0: صحيح،
3: حياته معها. هذا بيلعب دور كبير، عرفتي؟ إذا كان مثلا لا سمح الله مش كويس معها وسوء التعامل.
0: نعم.
3: حتى لو بلغت الأربعين وتعدت الأربعين ما راح تكون في الاتزان وبالعقلانية المطلوبة، عرفتي؟
0: يا سلام عليك.
3: خصوصا المرأة يعني معروف يعني هي عاطفية، يعني ربنا خلقها عاطفية وهي طبيعتها هيك، فبدها الاحتواء، بدها الحنان، بدها الكلمة الطيبة، بدها المعاملة الحسنة. فزي ما قد ما الرجل بيعطيها بياخذ بالمقابل.
0: يا سلام عليك.
3: اما اذا هو بده ياخذ بدون ما يعطي، والله هذا يعني يجي يقول والله صارت 40 وما اتزن، مش مقياس ابدا.
0: صحيح. الله يرضى عنك يا عامر، والله إنك أحسنت، وأسأل الله أن يسمع صوتك الرجال، لأنه فعليا المرأة ما بعد هذا العمر، بعد ما أعطت وأولادها صغار وغيرهم، أكيد تحتاج منا إلى الاهتمام. شكرا يا عامر على تواصلك، وربي يبارك فيك وبزوجتك، أسأل الله. شكرا شكرا. فاصل وراجعين إلى جمال المرأة يبدأ بعد 40.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
8: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
9: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء. بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 07-99-364-1.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: زورونا زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: يا أهلا وسهلا، ورجعنا لكم مع برنامجنا أولادنا بخير وحلقتنا المميزة اليوم، ألا وهي جمال المرأة يبدأ بعد الأربعين. والله وصيت لكم هالشباب الله يجزيهم الخير، مهندس الصوت سلموا بعض، أبو هاشم سلم أبو يمان، فقلت له أبو هاشم بتأخذ هدية لمرتك وإنت طالع، فالأسبوع الجاي أبو هاشم بده يأكدنا أنه وصل لبيته في هدية بسيطة لزوجته. وهل صغير هذا ابني الصغير اللي هو الحليوة اللي بضل يطلع معي. حكيت له اسمع بس روح بتحكي بلوالدتك وبتجيب لها هدية. الصراحة خلاص هو بيعمل لي هيك بعيونه أنه حاضر من عيوني. فربي يبارك في زوجاتكم وأمهاتكم، يا أهلا وسهلا فيكم. أبو ينال، أهلا يا أبو ينال. راح أبو ينال. طيب أبو أبو ينال مهندس الصوت اللي معنا، شو بدك كاين تدخل معي على الخط؟ لا خلص هدية ملزم فيها للزوجة، ما فيش مجال، وإذا الحجة موجودة برضو للحجة. طيب خلينا أحكي لكم عن رسالة مؤلمة معنا نور. طيب أهلا يا نور، سلام عليكم.
1: أهلا فيكي دكتورة، وعليكم السلام.
0: يعطيك العافية، يا أهلا وسهلا فيك يا نور.
1: الله يسعدك.
0: ما رأيك بعبارة أن جمال المرأة يبدأ بعد الأربعين؟
1: أنا معكم 100%. هو حتى يعني نقدر نعطيه كمان اسم، نقول إنه هو عمر الامتنان، عمر الرضا، عمر الراحة. لدرجة إنه أحيانا بقول يا ريتني لو هاي القناعة وصلت لها وأنا بعمر صغير. يعني يا ريت عقلنا وإحنا بالأربعين هو نفسه عقلنا وإحنا بالعشرينات والثلاثينات.
0: يا حبيبتي يا نور الله يرضى عنك.
1: فهو عمر الامتنان، انه انت بتصيري تعرفي شو الاشي اللي الله معطيك اياه، شو النعم اللي بين ايديكي. نعم. بتبطلي تطلعي على الاشي اللي مش معاكي، الاشي اللي مش بين ايديكي.
0: صحيح.
1: بنبطل نطلع على اشي احنا ما بنمتلكه، خلص اللي معانا الحمد لله احنا راضيين.
0: الحمد لله.
1: احلامك بتزيد، اهدافك بتزيد. فعمر الأربعين هو عمر القناعه، عمر الرضا. بتوصلي لمرحلة بتحسي انه مش مضطرة اجادل، مش مضطرة افوت في نقاشات طويلة، بتكون راضي بنفسك، عندك ثقة بنفسك. فهو عمر الراحة، عمر هدوء، هدوء على الاخر.
0: الله يرضى عنك. نور شو بتشتغلي او بالبيت؟
1: انا لا انا موظفة، انا هندسة ميكانيك. ودوامي طويل الحمد لله.
0: الحمد لله. بس انت قدها،
1: الله يسعدك يا
0: الله
1: رب. طبعا انه احنا طبعا لازم نكون قدها، احنا اذا ما وصلنا لهي القناعات رح نتعب.
0: صحيح، الله يرضى عنك.
1: هي هاي القناعات تريحنا احنا.
0: شطورة، الله يا ربي ينور دائما بصيرتك وتضلي دائما متألقة.
1: الله يسعدك.
0: شكرا
1: يا رب.
0: شكرا لتواصلك. شكرا يا نور.
1: شكرا، يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك حبيبتي. طيب جمال المرأة يبدأ بعد الأربعين، وخلاصة الكلام لا يصبح لديها اهتمام كبير بالشكل ولا بالجمال، يصبح لديها نضج فكري سلوكي، لديها نفسية مستقرة، ولديها فكر جميل نتيجة الخبرة. فيكون هذا العمر ما بعد الأربعين، 50-60، هذه العقود تصبح عقود الحصاد، عقود العطاء، العقود التي يجلس مقابلنا ناس فنعطيهم من خبرتنا، ثم بعد ذلك تزيد علاقتنا مع الله، فنعرف أن ما حولنا لن يفيدنا فتصبح علاقتنا الأسمى هي مع الله. هذا العمر الذي يصبح فيه الاهتمام بالذات واجب وليس رفاهية. أهتم بنفسي وصحتي، وأهتم بنفسيتي، أبعد كل العلاقات السامة وإن كانت موجودة، أعمل نوعا ما مناعة نفسية، وأتعلم أن الرضا مفتاح السعادة. ليه؟ لأنه بعد الأربعين دا أحاول أغير، والخمسين التغيير قد يكون أصعب، فأرضى بأشياء وأستقر بها، وأعلم أن من أعلى علامات السعادة هي أن تكون راضي بما أعطاك الله. هذا العمر الذي نوجه فيه للرجال، اهتم بوالدتك إن تعدى

الدراسات وقامت بكل ما عليها وطبخت ونظفت، واليوم تحتاج إلى هذا الدلال منك يا رجل. فإن كانت زوجتك أو أختك أو أمك، دير بالك عليها. لكل من يسمعنا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والكلمة الطيبة صدقة. اليوم من يسمعنا على الطرقات من الرجال، مروا على السوبر ماركت، مروا على محل قريب وخد إشي صغير وودي لزوجتك أو والدتك أو أختك، وادخل عليها. يا ما أجمل صلة الرحم، يا ما أجمل من سره أن يدخل على بيته ويدخل للسرور إليهم. كونوا على ثقة، المرأة تزهر بمن حولها من الرجال، أخوها، أبوها، زوجها وابنها. فمن يا من يسمعنا، نحن اليوم لنا دور كبير أن تزهر. ولكن منعاود مرة تانية ونحكي: المرأة تزهر بذاتها. ما أهتم هل أنا حطلع حلو وبيرفكت وأنا إنما أنا أهتم بصحتي. ما أهتم بيتي نظيف أو مش نظيف لأنه ناس فلان بده يجي عندي، بقدر ما إني برتبه بالمقدار، ولكن يبقى لدي فسحة أكون فيها. ونصيحة مني: صاحبي نفسك، وكون أقرب شخص إليك هو ذاتك، وكلما نظرتي إلى المرآة احمدي ربك أنك ما زلت في نفس جميل تعطي من حولك وتحبيها.

عمر الأربعين هو العمر الذي تزهر فيه المرأة. إن تعلمت النضج النفسي والفكري والثقافي وسلام وحسرة على كل امرأة ما زالت واقية في سلبيتها واقفة وقد تعدت الأربعين ووصلت الخمسين وما زالت تندب الحظ تنتظر من الآخرين واقفة في مكانها سلبية تنهار جسديا ونفسيا وكأنها هي لا شيء خلقها الله لا شيء وتنتظر من الآخرين. انقضي هيك ظهرك شيل الغبار عنه وفكري كيف تسعدي نفسك. لا تبقي سلبية لا تندبي حظك. الله لا يرضى بهذا الوقوف. ما عنديش إمكانيات دكتورة. لا أنت ما عندكيش فكر. فكري شوية وانظري ماذا يوجد من حياتك من إيجابيات فعليها وإن كان في سلبيات صغريها وتذكري الله ونفسك ومالك وصحتك أربع أشياء ديري بالك عليهم وشدي عليهم فإن صلحوا كوني على ثقة رح ينصلح العلاقة مع الزوج ومع الأولاد والإخوة. مين في أخ بحب يزور الأخت السلبية اللي بضل كل كلام سلبي بينما الأخت المعشرانية الحلوة اللي بتحكي الكلام الطيب اللي لما يكون زعلان بمر عليها ما بسمها لحاله يكفي. يا ترى بينهما مين أنتي؟ لا تقفي في أرض السلبية وتذكري أن جمال المرأة يبدأ بعد الأربعين. سلام.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
9: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
3: جوعان؟

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. غرفة صناعة الأردن تؤكد أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يمثل محطة مهمة للانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي من إطار التعاون التجاري التقليدي إلى شراكات استثمارية وإنتاجية أكثر عمقاً. انطلاق العام الدراسي الجديد لطلبة قطاع غزة اليوم في ظل ظروف استثنائية بعد انقطاع دام 3 سنوات بسبب حرب الإبادة. الاتحاد الأوروبي يحث واشنطن على إعادة النظر في رفض تأشيرات الوفد الفلسطيني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن الحرب ستنتهي قريبا. وزير النفط الإيراني يشارك في الحملة الرسمية والشعبية لتوفير استهلاك البنزين بعنوان يوم واحد في الأسبوع بدون سيارة. مسؤول في البيت الأبيض يقول إن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز بمعدل يتراوح بين 10 و11 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أن نفوذ النظام الإيراني على المضيق يتقلص أسبوعا بعد آخر. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: حياته المسلم مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. التوبة النصوح هي التوبة التي لا رجوع عنها، والتوبة الأولى هي أهون توبة على المذنب، كأن الحجاب الذي كان بينه وبين الله يهتك في ثانية، وكأن الله عز وجل يلقي في روعه أنه غفر له وأنه قبله، وكأن أحمالا كالجبال أزيحت عن كاهله. ذلك أن الإنسان حينما يسأل الله قبول التوبة يجيبه الله عز وجل بقبولها، يقول: يا رب لقد تبت إليك، يقول عبدي وأنا قد قبلت. وقد ورد في بعض الآثار أن الله عز وجل يخاطب بعض أنبيائه يقول: يا داود لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. هذه إرادتي في المعرضين، فكيف بالمقبلين؟ حينما ناجى أحد العارفين ربه قال: يا رب إذا كانت رحمتك بمن قال أنا ربكم الأعلى فرعون، ألم يقل الله عز وجل اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أحد العارفين يقول: يا ربي إذا كانت رحمتك بمن قال أنا ربكم الأعلى، فكيف رحمتك بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ وإذا كانت رحمتك بمن قال ما علمت لكم من إله غيري، فكيف رحمتك بمن قال لا إله إلا الله؟ التوبة النصوح من ثمارها اليانعة أن الله ينسي بقاع الأرض والملائكة جميعا كلهم خطايا المذنب وذنوبه. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. أنا أشعر أن التوبة النصوح هي عرس المؤمن، يوم الفرحة الكبرى أنه فتح مع الله صفحة جديدة، أن هذا الماضي كله أصبح في طي النسيان. لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مهما يكن ذنبك كبيرا رحمة الله أوسع من ذنبك. ألم يقل الله عز وجل رحمتي وسعت كل شيء؟ فالتوبة النصوح هي التوبة التي تعقد من قبل عبد تألم أشد الألم من ذنبه، ثم عقد العزم على ألا يعود إلى هذا الذنب ما دام حيا. هذه التوبة النصوح تشعر التائب أن جبالا كانت جاثمة على صدره أزيحت عنه. ولا أدل على ذلك من تصوير النبي وكان عليه الصلاة والسلام سيد البيان. تعلمنا في الجامعة أن أعلى نص في اللغة العربية القرآن الكريم، ويليه الحديث الشريف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. وهذا أسلوب رائع في البلاغة، تأكيد المديح بما يشبه الذم. النبي عليه الصلاة والسلام صور أعرابيا يركب ناقة عليها طعامه وشرابه، فلما أدركه التعب جلس ليستريح، فأفاق فلم يجد الناقة، فأيقن بالهلاك فصار يبكي حتى أخذته سنة من النوم، فأفاق فرأى الناقة فاختل توازنه، فقال: يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. يقول عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من ذلك البدوي بناقته. فالتوبة النصوح توبة في الأعماق، التوبة النصوح يسبقها ندم شديد وتتبعها سعادة لا توصف. ومن ألطف ما قاله العلماء في التوبة النصوح ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: ما الظن بمحبوب لك تحبه حبا شديدا أسره عدوك وحال بينك وبينه، وأنت تعلم أن العدو سيسومه سوء العذاب ويعرضه لأنواع الهلاك، وأنت أولى به منه، وهو غرسك وتربيتك، ثم إنه انفلت من عدوه ووافاك على غير ميعاد، فلم يفاجئك إلا وهو على بابك يتملقك ويترضاك ويستعينك ويمرغ خديه على تراب أعتابك، فكيف يكون فرحك به وقد اختصصته لنفسك ورضيته لقربك وآثرته على سواه؟ هذا ولست الذي أوجدته وخلقته وأسبغت عليه نعمك. الله عز وجل هو الذي أوجد عبده وخلقه وكونه وأسبغ عليه نعمه، وهو يحب أن يتمها عليه فيصير مظهرا لنعمه، قابلا لها، شاكرا لها، محبا لوليها، مطيعا له، عابدا له، معاديا لعدوه، مبغضا له، عاصيا له. هذا كلام طيب حول ما ينبغي أن نعلمه عن ذات الله عز وجل حينما يتوب عبده المؤمن إليه. لله أشد فرحا بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. وينبغي أن أضيف إلى هذا الموضوع حكاية حكاها أحد العلماء. قال: رأى في بعض سكك المدينة بابا قد فتح، وخرج منه صبي يستغيث ويبكي، وأمه خلفه تطرده حتى خرج، فأغلقت الباب في وجهه ودخلت، فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكرا، فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه، ولا من يؤويه غير والدته، فرجع مكسور القلب حزينا، فوجد الباب مرتجا فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام. فخرجت أمه، فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه والتزمته تقبله وتبكي وتقول: يا ولدي، أين تذهب عني ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادة الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت، فتأمل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة، وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبده من الأم بولدها. وأين تقع رحمة الأم من رحمة الله عز وجل الذي وسعت رحمته كل شيء؟ شيء متعلق بهذا الموضوع هو أن الذي يرضي الله عز وجل أن نبادر سريعا إلى التوبة النصوح. ولعلي أذكر الإخوة المستمعين بأن خصائص التوبة العلم والحال والعمل، فكلما كان العلم أعمق وأمتن وأقوى كان الندم أشد، وكلما كان الندم أشد كانت التوبة أكثر متانة وأطول أمدا. فالتوبة النصوح سهلة جدا، ولكن العبرة أن يثبت الإنسان عليها، وسهل جدا في كل مجالات الحياة أن تصل إلى شيء، ولكن البطولة أن تبقى فيه. سهل أن تصل إلى القمة، ولكن البطولة أن تبقى في القمة. سهل أن تنجح، ولكن البطولة أن تبقى ناجحا. وأعيد وأكرر أن أهون توبة يتوبها الإنسان هي أول توبة. أنا أنصح الإخوة الكرام من يتابعنا في هذا البرنامج أنه إذا عقد العزم على التوبة النصوح، بطولته لا في عقد العزم عليها، بطولته في متابعتها وفي الاستمرار عليها. كم من حاج يذهب إلى بيت الله الحرام وحينما يقترب من الحجر الأسود يقول: عهدا لك يا ربي على طاعتك. فإذا عاد من الديار المقدسة وعاد إلى ما كان عليه فكأنه نقض هذا العهد، وكأن الله عز وجل يعتب على عباده المؤمنين حينما يقول: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. فالتوبة النصوح أساسها المتابعة، أساسها الثبات. وما دام الإنسان مع الله يشعر بقوة من الله تمده. ألم يقل الله عز وجل في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين؟ هذا النبي الكريم يوسف عليه السلام ماذا قال؟ ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. معنى ذلك أن المؤمن إذا آمن الإيمان الصحيح وتاب إلى الله التوبة النصوح ينبغي أن يبقى مفتقرا إلى الله بأن يمده بقوة يثبت بها على هذه التوبة، لأن مؤمنين لا يعدون ولا يحصون تابوا ونقضوا التوبة، فما كان لهم عند الله من عهد. هو إذا كان سالكا طريق الإيمان وزلت قدمه في موضوع محدد يتوب من هذا الذنب بالذات، أما إذا كان شاردا عن الله في الأصل فهذا الإنسان يحتاج إلى توبة عامة عن كل ما نهى الله عنه. هناك من يشرد عن الله شرودا كثيرا، فإذا أراد أن يتوب ينبغي أن يتوب عن كل معصية من دون تحديد، أن يلتزم أمر الله وأن يلتزم بابه. أما إذا كان سالكا طريق الإيمان وزلت قدمه في موضوع محدد يمكن أن يتوب من هذا الذنب بالذات. حينما تحدثنا في حلقة سابقة عن أن من أركان التوبة العلم والحال والعمل، العمل وزعناه إلى ثلاثة أبواب: عقد العزم على ألا يفعل هذا الذنب في المستقبل، والإقلاع عنه في الحاضر، وإصلاح ما مضى. إصلاح ما مضى يعني أن تؤدي الحقوق إلى أصحابها، ذلك لأن حقوق العباد مبنية على المشاححة بينما حقوق الله مبنية على المسامحة.

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن، هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية، متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
10: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-44.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 56 بعد 100.
1: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي، ويقال إنها سرية الأنصاري. الحديث 1688. عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب فقال: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا. فجمعوا، فقال: أوقدوا نارا. فأوقدوها، فقال: ادخلوها. فهموا، وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون: فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، فما زالوا حتى خمدت النار، فسكن غضبه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف.
2: هذه سرية عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، وحصل ما حصل فيها، وفيها دليل أن الطاعة إنما تكون بالمعروف. أما أن يطاع الأمير طاعة مطلقة فهذا لا يكون.

0: لا يرضى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، فلقد قال لأولئك لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف مبدأ أصيل في الإسلام، حرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلمت هذه السرية وقائدها ما أراده النبي من تعليم.
1: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. الحديث 1689. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي بعثه هو ومعاذ بن جبل إلى اليمن، كل واحد منهما على مخلاف، قال: واليمن مخلافان. ثم قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه. فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه. فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس، أيما هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال: لا أنزل حتى يقتل. قال: إنما جيء به لذلك فانزل. قال: ما أنزل حتى يقتل. فأمر به فقتل ثم نزل. فقال: يا عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقا. قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي.
0: بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى المناطق من بعث، وكان مما بعث إلى اليمن أبا موسى ومعاذا، وقد أوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتيسير وبعدم التعسير، وبالتبشير وعدم التنفير، وهذه سنة ماضية، هذه دعوة الإسلام، فلقد جاءت يسرا وابتعدت عن العسر، وقد جاءت بشارة وابتعدت عن تنفير الناس. نعم، إن هذا البعث قد ذهب إلى اليمن، واليمن مخلافان، أي إقطاعان كبيران، منطقتان كبيرتان، وقد قام الصحابة برعاية توصيات النبي عليه الصلاة والسلام بالتيسير والتبشير، صلى الله على من علمهما.
1: الحديث 1690. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فقال: كل مسكر حرام.
0: في هذا الحديث يظهر أن المسكرات كلها حرام، ولكن بعض الناس يظنونها نوعا واحدا. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى إلى اليمن، سأله عن أشربة تصنع في اليمن، فسأل عنها النبي فقال: هي البتع والمزر. فقال: كل مسكر حرام. والبتع هو شراب مسكر من العسل، والمزر شراب مسكر من الشعير والذرة. النبي عليه الصلاة والسلام عمم مفهوم السكر: كل مسكر حرام. وفي حديث آخر: ما أسكر كثيره فقليله حرام.
1: باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن. الحديث 1691. عن البراء رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن. قال: ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه، فقال: مر أصحاب خالد، من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب، ومن شاء فليقبل. فكنت في من عقب معه. قال: فغنمت أواق ذوات عدد. الحديث 1692. عن بريدة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس، وكنت أبغض عليا وقد اغتسل، فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا بريدة، أتبغض علي؟ فقلت: نعم. قال: لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. الحديث 1693. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، قال: فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله، اتق الله. قال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إنه يخرج من ضئضئي هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود.
0: يظهر في هذا الحديث ما تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام من أذى المنافقين ومن أذى الخوارج، وهو الذي عاملهم معاملة الإسلام في الظاهر، وقال: لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، منتهى التعليم أن نتعامل مع الناس في ظاهر الأمر ونكل سرائرهم إلى الله.
1: باب غزوة ذي الخلصة. الحديث 1694. عن جرير رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فقلت: بلى. فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فما وقعت عن فرس بعد. قال: وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة، فيه نصب تعبد يقال له الكعبة. قال: فأتاها فحرقها بالنار وكسرها. قال: ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال: فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير، فقال: لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. قال: فكسرها وشهد. ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أرطات إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال: فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات.
0: حديث 1694. يظهر في هذا الحديث ما قام به النبي عليه الصلاة والسلام من مشروعية إزالة ما يفتتن به الناس، خاصة عندما كانوا يعبدون الأصنام مثل ذي الخلصة، حيث كان يعبد باليمن، كان بيتا يحج إليه وتقدم إليه النصب والذبائح، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإزالة هذا الذي يعارض شرعة الله تعالى.
1: باب ذهاب جرير إلى اليمن. الحديث 1695. عن جرير رضي الله عنه قال: كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن، ذا كلاع وذا عمرو، فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ذو عمرو: لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ ثلاث، وأقبلا معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة، فسألناهم فقالوا: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر والناس صالحون. فقالا: أخبر صاحبك أنا قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله، ورجعا إلى اليمن.
2: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية وطعيمة. وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تحذر المواطنين من رسائل إلكترونية احتيالية تنتحل اسم تطبيق السند وتستخدم شعارات جهات رسمية وتطلب دفع مبالغ مالية. وزارة الأشغال العامة والإسكان تبدأ بتشغيل كاميرات مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي على عدد من الطرق بهدف تعزيز الرقابة على مخالفات الشحن. وزارة المياه والري تعلن عن ضبط اعتداءات جديدة في منطقة الأزرق الشمالي بوجود حفارة مخالفة تقوم بحفر بئر مخالفة داخل منزل. استشهاد فلسطينيين أحدهما طفلة وإصابة آخرين صباح اليوم في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أسيرا محررا من بلدة دير لغصون شمال طول كرم. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين على مدنية النبطية وبلدة النبطية الفوق جنوب لبنان. الخارجية الإيرانية تقول إن الوزير عباس عراقجي يبحث في اتصال مع نظيره الباكستاني التطورات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم إلى الصفحة رقم 438 من المصحف الشريف. سأتلب عوني لهذه الصفحة الكريمة 438، ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2060، 06-516-4020، 06-516-2020، 06-516-5020. استمعوا إلينا الكرام الحاتف أم على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.fm. تفضل أيها الكرام فتح المصاحف على الصفحة رقم 438. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. إذن هذه التلاوة الأولى أيها الكرام، ودعونا مع القراء والقارئات. بدأ مع الأخت القارئة فاتن، تفضلي سيدتي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ورحمة الله، حياك الله، أهلا وسهلا، تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد.

سارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم

0: قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا.
1: أحسنت وبارك الله فيك. شكرا لك أخت فاتن. أخت القارئة مريم تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من
1: بس ارفع الصوت شوي ما ترك كما مر ولو يؤاخذ
2: الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين

0: فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان.
1: بلاش نحرك الذال. فهي إلى الأذقان.
0: فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
1: بارك الله فيك. شكرا لك يا سادتي. الأخت آية تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: سلام شيخ. أهلا يا آية. كم عمرك يا آية؟
2: 14.
1: الله يرضى عليك. يلا في طاعة الله إن شاء الله. تفضلي.
2: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما

0: أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم
1: بس رقق الراء أئن ذكرتم
0: أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
1: أحسنتي أحسنتي بارك الله فيك يا مريم. تفضلي أيتها القارئة تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. تفضلي يا مريم أهلا وسهلا.
2: وما

كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أن

0: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل.
1: لا لا لا, لا من نخيل, لأن الخاء مكسورة, من نخيل. يلا.
0: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها
1: نجيب الإقلاب والغنة ينبغي

0: وكل في فلك يسبحون.
1: أحسنت وبارك الله فيك، شكرا يا فرح. أبا حسام تفضل.
2: السلام عليكم.
1: السلام، حياكم الله. أهلا وسهلا.
2: الله يعطيكم العافية، بارك الله فيك.
1: تفضل يا سيد، تفضل.
2: وربنا يثبت الفتيات
1: ما شاء الله ممتازات ما شاء الله. آية وفرح صح؟ حياهم الله، تفضل سيد.
2: الله يثبتهم يا رب.
1: اللهم آمين.
2: وعلمهم إن شاء الله.
1: آمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. تكمل أم حسام.
3: السلام عليكم.
1: السلام، حياك الله يا سيدتي. أهلين أم حسام، تفضل.
3: العافية، الله يرضى عنك يا رب.
1: أهلين، تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن.
1: أنت قرأت بأي وجه؟ قرأت بالسكت؟
3: السكت، نعم.
1: ممتاز، كملي تفضلي.
3: سكتة لطيفة بدون تنفس.
1: أحسنتي نعم. وممكن الوقف التام والبداية بعده كمان جائز، تفضل.
3: تمام. قالوا يا ويلنا من بعثنا من

0: إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون.
1: بارك الله فيكم، شكرا لكم. شكرا الأخت هيا، تفضلي أخت القارئة.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، تفضلي سيدتي.
2: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق، أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
1: أحسنت، بارك الله فيك، شكرا لك. أخي محمد تفضل.
3: السلام عليكم.
1: السلام، حياكم الله، تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب، أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
1: الطاء شوي، من نطفة، ما نستهين في الطاء، يلا. خلقناه
3: من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم
1: المد يا محمد فإذا أنتم
3: فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: أحسنت يا محمد شكرا لك. أخي القارئ أبو السعيد تفضل يا سيدي.
4: السلام عليكم.
1: السلام أهلين أبو السعيد الله حيك.
4: كيفك شيخنا؟
1: تفضل يا سيدي تفضل.
4: نقرأ لورش إن شاء الله شيخ إذا ممكن.
1: لورش تفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتانيات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم وشد خلقنا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون
1: لا أو آباؤنا ليس
4: أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا

0: الحشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون.
1: أحسنت أبا السعيد، قرأ علينا برواية ورش، شكرا لك. أبا عوني تفضل أيها القارئ.
2: ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. قوما مدلين.
1: لا قصدك الواو. ولكن في الوصل نقول قوما، لو وقفنا بل كنتم قوما، حتى لين بزبطش، لأن في حرف في لا لأن في حرفين بعد الواو. هلا لو كلمة قوم صحيحة صح أبو عوني؟
2: أيوة.
1: لو كلمة قوم بعد الواو حرف واحد، أما هنا كم حرف عند الوقف على قوما؟ حرفين، الميم والألف، فهذا بطل يعني مد لين.
2: طيب تمام،
1: بضل طبيعي. نعم. أحسنت في سؤالك، كويس تفضل.
2: فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إن كان لي قريب.
1: أفتح عليك يا بعوني، ما شاء الله تلاوات ممتازة، ستعقبه أخرى بعون الله تعالى بعد الفاصل، فانتظرونا.
3: كيف نقرأ القرآن؟

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
6: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع.

0: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. 0538211002 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0799-234-861.

0: لونا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة، ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: القرآن.
1: عدنا عليكم السميع حيتفهم لبرنامجكم كيف نقرأ القرآن مع قراء وقارئات. بدعم الأخت القارئة أم محمد. تفضلي يا أم محمد.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. حياك الله.
2: تفضلي.
1: الله يديمك يا ستي. أهلا وسهلا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول أئنك لمن المصدقين.
1: بدو الدال بس المشددة. لمن المصدقين.
2: المصدقين.
1: نعم.
2: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال
1: تالله
2: إن كدت لتردين. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العامل.

0: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين وهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم
1: قلقل الدال ولقد ضل
0: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم.
1: أحسنت وبارك الله فيك شكرا. أم سليمان أيها القارئة تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلين ستي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
1: الله يرضى عليك ما شاء الله. شكرا على التلاوة الحسنة. أخي محمد تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
3: الشيخ نقرأ للسوسي بإذن الله.
1: يلا السوسي تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا.
1: قد صدقت الرؤيا
3: إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم

0: تقول أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين.
1: أحسنت أيها القارئ محمد برواية السوسي وفيها كثير من الخلافات، بارك الله فيك. الأخت أم وليد تفضلي، يلا خاتمة التلاوات معك يا أم وليد. معنا أم وليد، تفضلي سيدي تفضلي.
2: فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين.

0: يصبح مصبحين وبالليل أفلا.
1: لا يفضل الوقف هنا وبالليل.
0: وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين.
1: أحسنت بارك الله فيك وأحسنتم كل من قرأ وكل من استمع. الله يكرمنا وإياكم بكتابه العظيم. شكر لكم إلى اللقاء والحمد لله رب العالمين.

الدكتور إبراهيم الجرمي. حياة FM للوطن حياة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إلو فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إلو فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06 56 306 30.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. وزارة الاقتصاد الرقمي تحذر من رسائل احتيالية تنتحل اسم تطبيق سند. أمانة عمان تواصل أعمال تحسين الأرصفة لتوفير مسارات آمنة للمشاة. استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان بتشغيل كاميرات مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي على عدد من الطرق بهدف تعزيز الرقابة على مخالفات الشحن والممارسات التي تلحق الضرر أو تلحق الضرر بالطرق أو تشكل خطرا على مستخدميها. وقالت الوزارة إن الكاميرات تتيح رصد مخالفات الحمولات المحورية للشاحنات، بما في ذلك الرفع غير القانوني للمحاور المتحركة وما يترتب عليه من زيادة الأحمال والتسبب بأضرار في طبقات الرصف. حذرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المواطنين من رسائل إلكترونية احتيالية تنتحل اسم تطبيق سند وتستخدم شعارات جهات رسمية وتطلب دفع مبالغ مالية أو تحديث البيانات الشخصية أو متابعة شحنات بريدية. وهبت الوزارة بالمواطنين عدم الضغط على الروابط أو فتح المرفقات المشبوهة وعدم مشاركة بياناتهم الشخصية أو البنكية أو كلمات المرور أو رموز التحقق OTP مع أي شخص أو جهة. أكدت أمانة عمان الكبرى أن أعمال تحسين الأرصفة في عدد من مناطق العاصمة تستهدف توفير مساحات آمنة ومتصلة للمشاة بالتوازي مع حماية الغطاء الأخضر ونقل الأشجار التي يتعذر الإبقاء عليها في مواقعها وإعادة زراعتها في مواقع أكثر ملائمة. وأوضحت الأمانة أن العمل يقتصر على الأشجار التي تعيق حركة المارة في الأرصفة الضيقة، وذلك بعد الكشف والتقييم الفني لكل موقع، مشيرة إلى أن الرصيف حق للمشاة لا سيما الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل الآمن داخل أحيائهم. وبينت أنها حافظت على أعداد كبيرة من الأشجار من خلال تقليم الفروع التي تعيق حركة المشاة أو تشكل خطرا على السلامة العامة، وأن نقل الأشجار لا يتم إلا في الحالات التي يتعذر فيها التقليم أو المعالجة الفنية بما يضمن سلامة المارة وانسيابية الحركة على الرصيف. كشفت وزارة المياه والري سلطة المياه عن ضبط اعتداءات جديدة في منطقة الأزرق الشمالي بوجود حفارة مخالفة تقوم بحفر بئر مخالفة داخل منزل. وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة، فقد جرى ضبط مجمع سكني عدد 2 في جنوب العاصمة عمان في منطقة سحاب، وضبط مجمع تجاري واحد تعتدي أو تعدى على خطوط المياه من خلال سحب خطوط مخالفة. وفي قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون صباح اليوم في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من القطاع. وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد فلسطيني في قصف الاحتلال حي الشجاعية شرق مدينة غزة. واستشهدت طفلة وسط القطاع متأثرة بإصابتها بنيران قوات الاحتلال شمال مخيم النصيرات، كما استشهد شاب شمال القطاع وأصيب آخرون جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة غرب مخيم جباليا، فيما أصيب شاب آخر بجروح خطيرة. هجم مستعمرون اليوم قرية برقة شرق رام الله وحاولوا إحراق منزل. وقال الناشط في القرية إن مستعمرين هاجموا أطراف القرية ورشقوا منزلا بالحجارة، كما أشعلوا النار في شرفة منزل تعود لمواطن من عائلة سمرين تمت السيطرة عليها وإخمادها. أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لقرار الولايات المتحدة تمديد رفض منح تأشيرات دخول لأعضاء الوفد الفلسطيني للعام الثاني على التوالي قبيل مشاركتهم في الدورة 81 المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان إن الاتحاد يحث الولايات المتحدة في ضوء اتفاقات المقر القائمة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة والتزامات واشنطن بصفتها الدولة المضيفة على إعادة النظر في القرار. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارتين على مدينة النبطية وبلدة النبطية الفوق جنوب لبنان. قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن وزير الخارجية محمد إسحاق دار أكد في اتصال مع نظيره الإيراني عباس عراقجي أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع. وأضافت الوزارة أن وزير الخارجية أكد ضرورة ضمان مرور آمن للسفن لما لذلك من آثار على سلاسل الإمداد العالمية. أكد وزير الخارجية الباكستاني أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار بالمنطقة. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي بدأناها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تم الأمر له في مكة المكرمة. هو جالس 19 يوما تقريبا في مكة المكرمة، يرسل السرايا والبعوث هنا وهناك ليهدموا ما بقي من الأصنام حول مكة المكرمة. ولكن في هذا الوقت وصل الخبر إلى ثقيف بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمكن من فتح مكة وانتهى الأمر هناك، لكن قبيلة ثقيف رأت الأمر بطريقة مختلفة، فقالوا فرصة أن ينتهي هذا الأمر، ننهي مكة وننهي محمدا في نفس الوقت، وتصبح ما يعني مكة لنا ونصبح نحن مكان قريش أمام العرب. طبعا لاحظوا منتهى الجهل، منتهى الكبر والغرور، وأجمعوا على أمرهم بأن يتجمعوا بأنفسهم ويذهبوا باتجاه مكة ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا فعليا ذاهبين مثل كأنه هجرة. زعيمهم في ذلك الوقت مالك بن عوف، كان له حصن موجود في الطائف على فكرة. مالك بن عوف أمرهم بأن يحضروا أبناءهم وشياهم وأنعامهم وإبلهم، كل هالشيء، النساء والأطفال، يعني رايحين كأنه هجرة جماعية باتجاه مكة المكرمة لكنها بقتال. فنزل في منطقة في وادي اسمه وادي أوطاس، قريب من وادي حنين الذي على طريق مكة، من مكة إلى الطائف هناك وادي حنين قريب فعليا إلى مكة المكرمة، قريب على جهة عرفة على فكرة. عندما كانوا على ذلك فيهم رجل كبير يعني عجوز، وحتى كان ضرير، هو دريد ابن الصمة. ودريد كان رجلا مجربا يسمى مجرب الحروب. لما سمع الأخبار قال من أين نحن الآن؟ قالوا له بوادي أوطاس. قال ممتاز، مكان ممتاز، لكن ما لي أسمع رغاء البعير والحمير والصبيان إيش هذا؟ فقالوا له ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم. فراح قال ويحكم، شو اللي عملته هالعمل هذا؟ وين مالك؟ فلما إجا قالوا ويحك ماذا فعلت؟ فقال أردت أن أجعل خلف فكل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال والله راعي ضأن، يعني أنت مثل راعي الغنم. هل يرد المنهزم شيئا؟ يعني خلص المنهزم انتهى، ولا بتطلع على زوجة ولا أبناء، بيصير كلك نفسي نفسي. فعند ذلك رفض رفضا قاطعا مالك، قال له يعني يا بتمشوا معي يا أقتل نفسي. فقالوا لا نحن معك. فقال دريد بن الصمة قال هذا يوم لم أشهده ولم يفتني، يعني لا أنا معك ولا أنا ضدك، روح اعمل بدك يا. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتحرك من مكة مباشرة. وفي هذه المرة 10,000 اللي كانوا معه انضموا جميعا إلى الجيش، طبعا كلهم خرجوا، وانضم إليهم من أهل مكة الطلقاء الجداد هذول، انضم إليهم 2,000، فصار العدد 12,000 12,000 لأول مرة فعليا في تاريخ المسلمين، بل ربما في يعني العرب كلها ما اجتمعش لهم في ذلك الوقت أكثر من هذا العدد. سار النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه الطائف، يعني رايح باتجاه الطائف حتى يلاقيهم في الطريق. فأثناء الطريق النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يعني ينظر إلى الجيش ويقول أوه اليوم ما شاء الله 12,000، لن نغلب اليوم من قلة. وشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الله عز وجل في ذلك ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. فعلا انبسطوا إنه أوف يعني اليوم صرنا عزة، صرنا 12,000، لن نغلب من قلة، ما أكثرنا. هنا المصيبة، عندما قالوا هذه الكلمة تبين إنه بعض الناس لسه أحيانا يعني مش توكل على الله، لا هنا أعدادنا يتوكلون على الأعداد، وهذه مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجهز نفسه للتحرك في وادي حنين في السحر، ولم يكن يعلم أن مالك قائد بني ثقيف قد جهز للمسلمين كمينا في وادي حنين. كان قد جعل الرماة فوق الجبال يعني يشرفون على الوادي مختبئين هناك، وقال لهم بمجرد أن يدخل جيش محمد إلى الداخل مباشرة تنقضون عليهم. على فكرة كان عددهم المقاتلين من هؤلاء الجيش قيل إنهم كانوا 4,000 وقيل إنهم 5,000، يعني هم أقل من المسلمين، لذلك كان بالنسبة للمسلمين الموضوع أنه يعني مزاح، هكذا كان بعضهم يظن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدخل وادي حنين في ذلك اليوم، كان هذا الوقت، إحنا الآن في شوال. فلما وصل إلى وسط الوادي إذا بالنبل تأتيهم من كل مكان من فوقهم مثل المطر، وبدأ يقتل الناس، تسقط عليهم السهام من هنا ومن هناك، وبدأوا يفرون من كل مكان، وبدأ الناس يعني يضطرب أمرهم ويضرب بعضهم بعضا، حتى إن أبا سفيان لساته جديد إيش قال؟ قال لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. يا أوف، واحد من اللي أسلموا جديد لسه اللي هو جبل ابن الجنيد قال بطل السحر اليوم، يعني للحظة هيك كأنه يعني يرتد. النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لما رأى هذا المشهد وفرار الناس في كل مكان انفض عنه عد كبير من الناس. هنا تظهر شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، جمع من حوله من الناس وصار ينادي أين أيها الناس، أين أيها الناس، وبدأ يركض بغلته باتجاه العدو وليس العكس. تبدو شجاعته عليه الصلاة والسلام، وهو ينادي ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، حتى يعلم الناس أنه هنا، ولكن لا أحد يلتفت إليه، حوله عدد قليل فقط من الناس، والعباس بشد في البغلة خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عباس نادي في الناس يا أصحاب السمرة. السمرة إيش هي؟ الشجرة التي أو نوع الشجرة التي بايع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بيعة الرضوان. فبالتالي يعني أصحاب بيعة الرضوان يذكرهم بالبيعة أن تقاتلوا في سبيل الله حتى الموت، فصاروا ينادي يا أصحاب السمرة، فهم مباشرة بيسمعوا إيه أنا بايعت النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة السمر. فكل واحد منهم يشد لجامة الحصان أو البغلة، أو إذا كان على جمل يحاول أنه يلف الجمل، فإذا لم يلتف يتركه ويحمل كل أشيائه ويقفز من فوق الجمل نفسه يعني مترين حتى يركض باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون يا لبيك يا لبيك بيك. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر العباس أنه صوت جهور يقول يا أصحاب السمرة، يا أيها الأنصار، يا معشر الأنصار، يا الخزرج، يا مهاجرون، يا كذا، فصار يناديهم بما يعرفه بما يعرفون من أعمالهم، وهم ينعطفون إليه، وتجمع حوله بضع مئات، يعني 100 ثم 120 130 200 300، عدد قليل جدا مقارنة بال4000 اللي تركزوا حول النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب. وعند ذلك بدأ قتال شديد في المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الآن حمي الوطيس، وبدأ يقاتلهم بنفسه عليه الصلاة والسلام. لاحظوا هذه المعركة هي المعركة الوحيدة التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم طبيعته أنه هو يختار مكان المعركة وقت المعركة، لكن هذه تجلت فيها عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع الوضع الذي يفرض عليه، يعني بعكس طبيعته دائما هو دائما يختار مكان المعركة، وهذا نصف النصر. طيب إذا فرضت علي المعركة في مكان محدد، ما هو المفتاح؟ الثبات والشجاعة. هنا عند ذلك بدأ ينكسر العدو أمام شجاعة هؤلاء الصحابة الكبار الذين اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ العدو يهرب يهرب يهرب في كل مكان، بعضهم هرب باتجاه أوطاس، بعضهم هرب باتجاه منطقة نخلة، بعضهم حتى أغلبهم هربوا باتجاه الطائف، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يطاردهم في كل مكان، تركوا أموالهم، تركوا نساءهم، تركوا أطفالهم، تركوا كل شيء وهربوا باتجاه الطائف. وبدأ المسلمون، رجع كل الجيش 12,000 تجمعوا مرة أخرى، جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا غنائم مذهلة، فعليا مذهلة، أعداد هائلة، نتكلم عن عشرات الآلاف من الإبل والغنم والفضة والسبي، ويعني أعداد هائلة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضعها في منطقة اسمها الجعرانة وتحرك باتجاه الطائف. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أن هذه الحادثة ما دامت ثقيف قد تجرأ برغم قلة عددهم مقارنة بمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما داموا قد تجرأوا على أن يهاجموا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه مباشرة وهو في مكة المكرمة، فإنه لا يأمن بعد ذلك أن يهاجموا مكة أو أن يهاجموا المسلمين في أي وقت على الإطلاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرر مباشرة أن يضع هذه الغنائم كلها في الجعرانة، في منطقة الجعرانة، قرية صغيرة على فكرة لليوم اسمها الجعرانة موجودة، ويتحرك باتجاه الطائف لكي يقاتلهم عند الطائف. أما المجموعات التي هربت باتجاه نخلة فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الفرسان فقاتلوهم وهزموهم. حتى دريد بن الصمة هذا الشيخ الكبير قاتل وهو كبير وقتل هناك. وأما الذين هربوا باتجاه أوطاس النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم عددا من المسلمين فهاجموهم وفر هؤلاء في كل مكان وهزموا شر هزيمة. لكن الآن يتجمع الجيش مرة أخرى. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم، طيب اللي انكسروا واللي هربوا واللي ارتدوا قالوا بطل السحر اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشى لهم إياها. ليه؟ لأنه كانوا تحت ضغط معركة من الرعب، قد يقول أحد منهم أنه خلاص انتهى الأمر عند ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبلهم أهلا وسهلا تعالوا مرة أخرى، وتحرك بنفسه باتجاه الطائف ليعاقب ثقيفا على هذا العمل الذي قاموا به. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح.

0: 0548-22-22.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
4: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة، واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
5: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 0778499444.
6: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم لل المستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0779-234-861.
7: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قحطت البادية في أيام هشام بن عبد الملك، فقدمت العرب من أحياء القبائل، فجلس هشام لرؤسائهم فدخلوا عليه، وفي وفد القوم درواس بن حبيب وله 14 سنة، عليه شملتان وله ذؤابة، فأحجم القوم وهابوا هشاما، ووقعت عين هشام على درواس فاستصغره، فقال لحاجبه: ما يشاء أحد أن يصل إلي إلا وصل، حتى الصبيان. فعلم درواس أنه يريده، فقال: يا أمير المؤمنين، إن دخولي لم يخل بك شيئا، ولقد شرفني، وإن هؤلاء القوم قدموا لأمر أحجموا دونه، وإن الكلام نشر والسكوت طي، ولا يعرف الكلام إلا بنشره. فقال هشام: فانشر لا أب لك. وأعجبه كلامه. فقال درواس: أصابتنا 3 سنين، فسنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة نقت العظم، وفي أيديكم فضول مال، إن كانت لله ففرقوها على عباده المستحقين، وإن كانت لهم فعلى ما تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. واعلم يا أمير المؤمنين أن الوالي من الرعية كالروح من الجسد، لا حياة للجسد إلا به. فقال هشام: ما ترك الغلام في واحدة من الثلاث عذرا. وأمر أن يقسم في باديته 100,000 درهم، وأمر لدرواس 100,000. فقال: يا أمير المؤمنين، أرددها إلى أعطية أهل باديتي، فإني أكره أن يعجز ما أمر لهم أمير المؤمنين. قال: فما لك من حاجة تذكرها لنفسك؟ قال: ما لي من حاجة دون عامة المسلمين. ولما عاد درواس إلى منزله، بعث إليه هشام 100,000، ففرقها في 9 أبطن من العرب، لكل بطن 10,000، وأخذ هو 10. فقال هشام: إن الصنيعة عند درواس لتضعف على سائر الصنائع. وهكذا سجل درواس مأثرة خالدة في عزة النفس والإيثار، فكان لسان قومه في الشدة ويد المعروف في الرخاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: حياة أف أم لحياة طيبة مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: سليمان الدقور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، متابعينا على أثير إذاعة حياة FM ومشاهدينا أيضا على تلفزيون حياة، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فلنحيا بالقرآن الكريم. هذا البرنامج الذي يأتيكم دائما على الهواء مباشرة في تمام الساعة 3 من عصر كل يوم سبت، ويعاد بإذن الله عز وجل مساء في حدود الساعة 9 ليلا بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم في هذه الساعة المباركة على الخير وعلى التوفيق في الحياة مع القرآن الكريم. كما عودناكم في كل وقت وفي كل حين من حلقات برنامجنا هذا، نتناول سورة من سور القرآن الكريم. الهدف عندنا والمسألة عندنا ببساطة أن نترك لأنفسنا مساحة حرة في النظر إلى القرآن، في التعامل مع القرآن، في تدبر القرآن وتأمل القرآن. ليس هدفنا أن نفسر تفسيرا تفصيليا ولا حتى تفسيرا إجماليا، ليس هدفنا، وإن كان هذا العمل شريفا ومهما وأصيلا، لكن نحن في حلقاتنا هذه مساحة مفتوحة بيننا وبينكم إن شاء الله تعالى، مساحة للحوار، مساحة للنقاش، مساحة لأن نعرف كيف نتفاعل مع القرآن الكريم. مهمتنا الدائمة هل نستطيع فعلا أن نرسخ مسيرة حياتنا مع القرآن الكريم؟ جماعة، هذه أقدس مهمة وأعظم مهمة ينبغي أن يعيشها المسلم اليوم، أنه كيف يحقق مركزية القرآن في حياته، كيف يحقق رسالة القرآن في حياته. ونحن ما بنطالب أنفسنا بأشياء كبيرة، وإن كانت الأهداف الكبيرة والنبيلة والسامقة والعظيمة أساسية اليوم في أن نحياها مع القرآن، لكن تعالوا كيف نعيش قيمنا وأخلاقنا مع القرآن الكريم. سورتنا اليوم سورة القصص، والحقيقة أنه أنا احترت ما العنوان الذي يمكن أن نعيشه مع هذه السورة. يعني الآن لما نحن بدنا نشوف على وسائل التواصل عندنا، على صفحتنا الرئيسية على حياة FM، بدي أحط أنا عنوان، العنوان حيكون قدامكم إن شاء الله تعالى، مرتبط في أنه كيف تصنع نفسك بالقرآن. ما قدرتش أحط عنوان أضيق من هيك، يعني مع أنه هذا العنوان لكل السور، لكن كيف تصنع نفسك مع القرآن الكريم من خلال سورة القصص. بتعرفوا ليش هذا العنوان كيف تصنع نفسك مع القرآن؟ لأنه هي القصة أو السورة كلها بتتكلم عن قصة موسى عليه السلام. يعني تخيلوا أنه سورة تسمى باسم القصص، بفترض أنا وأي واحد منا إنها الآن السورة هتعطينا 10-15، أقول لك تعطينا قصص معظم الأنبياء أو معظم الأقوام اللي تكلم عنهم القرآن. تقتصر هذه السورة على قصة موسى عليه السلام وتسمى باسم القصص؟ لا، هذا يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى نظر ويحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى تدبر. لذلك أحببت أن يكون عنواننا اليوم كيف نصنع أنفسنا أو كيف تصنع نفسك من خلال سورة القصص. لأن قصة موسى بالمناسبة هي اللي قال فيها رب العالمين ولتصنع على عيني، وهي اللي قال فيها رب العالمين واصطنعتك لنفسي في قصة موسى عليه السلام. لأن هنا الصناعة الإنسانية الصناعة الثقيلة. تعالوا خلينا نشوف كيف ممكن نعيش نحن وإياكم إن شاء الله تعالى مع سورة القصص في هذه المساحة المفتوحة. نتأمل إيه هي الآية اللي لفتت الانتباه عندك، ما هو الموضوع الرئيسي اللي بحركك داخل هذه السورة الكريمة تجاه مقاطعها. اللي حفظ هذه السورة أو اللي قرأها أو اللي سمع تفسيرها من قبل وتفاعل معها، إيه المعاني الأخلاقية والقيمية والسلوكية اللي نحن ممكن نعيشها مع هذه السورة الكريم. مرة أخرى نرحب بكم أعزائنا المستمعين ومشاهدينا أيضا على تلفزيون حياة، وحيكون معنا من الهندسة الصوتية أخونا محمود فتحي، ومن المتابعة محمد سليمان، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش. حنعيش إحنا وياكم هالدقائق المعدودة إن شاء الله تعالى، نتأمل وننظر في هذه السورة الكريمة، السورة العظيمة. يمكن لما بنقرأها يا جماعة بنلاحظ إنه أو قبل ما أبدأ أنا في حتى ما أنسى حالي وأتكلم لي ربع ساعة، خليني أذكر بأرقام الهواتف بعدين إن شاء الله تعالى بنقول إيش الدلالة العامة لهذه السورة. أرقام الهواتف للتواصل معنا على 06-516-40-20، 516-20-20، 516-50-20 و516-20-60. موضوعنا سورة القصاص. تعالوا خلينا نشوف شو الشيء اللي بتحركنا في سورة القصص؟ شو المعاني اللي بتعطينا إياها سورة القصص؟ أكيد أكيد ببالكم تتذكروا قصة فرعون وطغيان السيادة عنده والقانون. طيب وأكيد تتذكروا فيها قصة قارون وطغيان المال اللي عنده. طب أكيد بتتذكروا فيها يعني قصة موسى عليه السلام في حادثة الوكز التي وكز بها هذا الشخص الذي تسببت تلك الوكزة في قتله، ثم خرج إلى أن وصل إلى مدين، وهناك الحادثة التي حصلت مع الفتاتين، ما الذي جرى بينه وبينهما، ما حال هاتين الفتاتين، كيف لما رجع إلى أبيهما، كيف لما جاءت إحداهما على استحياء يعني وهي تسير وتمشي على هذا الاستحياء وتقول بكامل حيائها. هذا كلها معاني ترى أخلاقية وقيمية مهمة جدا. حتى لما هذا الرجل الشيخ الكبير تكلم مع موسى وطمأنه وقال وطلب منه أنه يريد أن ينكحه إحدى ابنتيه، ثم قال وما أريد أن أشق عليك، ترى في معاني ودلالات كبيرة جدا. أنا مش قاعد بدي أسرب للي بيستمعوا إلنا وبتفاعلوا معنا، لكن أنا بدي أياك تعيد النظر بهدوء وبرواق مع هذه السورة الكريمة وتقرأ وإنت بتطالع إنه سورة عظيمة مثل هذه السورة، سورة القصص، تحدثنا عن ماذا وعن أي شيء وما المعنى العميق الذي فيها. يمكن كثير ممن يقرأ اليوم سورة القصص يقول لك يا أخي هي اختصرت كل قصص القرآن الكريم، رائع جدا، كل ما جاء في القصص هو قائم على ماذا بالمناسبة؟ يعني القصص القرآني يا إخوة ويا أخوات عبرته أنه يكون هناك داعي للخير. هؤلاء المصلحون الأنبياء الكرام ومن هو على سيرتهم يأتون إلى أقوام في وقت انحرافهم، إما ينحرفوا أخلاقيا أو سلوكيا، يدعونهم إلى الخير، فمن الناس من يستجيب ومن الناس من لا يستجيب. من يستجيب يحقق النجاة ومن لا يستجيب يحقق الهلاك. تخيلوا قصص الأنبياء بتفصيلاتها تدور حول وفي فلك هذا المعنى، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. شوف الإنسان مدعو أن يتفكر ومدعو أن يعتبر، مدار القصص القرآني يدور على هذا الجانب. تخيل في هناك قيم للخير يمثلها الأنبياء والمصلحون يدعون الأقوام الذين ينحرفون، وانحرافات الأقوام تسير في مسارين بالمناسبة، يعني انحراف تصوري فكري، يعني عبادة أصنام، ترك للعبادة للطاعة للدين إلى آخره، وهناك انحراف سلوكي. يعني لما تجي مثلا عند قوم نوح عليه السلام واللي تكلم معهم فقال وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثير، أصنام، هذه عبادة أصنام. تجي عند شعيب مثلا عليه السلام يقول لك ولا تنقص المكيال والميزان، في انحراف في الجانب الاقتصادي، مش هيك؟ طيب لما بتروح على قصة لوط مثلا انحراف أخلاقي، مش هيك؟ هم في النهاية قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، هو يقولهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يدعوهم إلى الزواج والاستعفاف لكن هم يميلون باتجاه ماذا؟ الانحراف. هذه كلها معاني مهمة جدا تركز عليها القصص بشكل عام. فجاءت قصة سورة القصص تعطيني قصة موسى عليه السلام لتبين هذا المسار، كيف نفهمه، كيف نتفاعل معه. خلينا إن شاء الله تعالى نستمع لكم في هذه الساعة المفتوحة لكم الحرة إن شاء الله تعالى في التأمل والنظر والتدبر على أرقام الهواتف 516-40-20 516-20-20 و516-50-20 و516-20-60 ومع أول اتصال مع سوزان. السلام عليكم يا سوزان.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يعطيك العافية أخت سوزان.
0: بالنسبة صوتي واضح أول إشي؟
1: تمام جدا
0: الحمد لله. أول إشي بداية سورة القصص هي يعني تبشر أن الثقة بالله، يعني الثقة بوعد الله بنصر المستضعفين وتمكينهم في الأرض، بقوله قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، فهذا وعد من الله.
1: ترى هذه قيمة كبيرة جدا اليوم، قيمة مطمئنة والله يا سوزان، قيمة يحتاجها اليوم كل عالمنا العربي احنا والإسلامي كوننا بنعيش حالة استضعاف، بس قديش تحتاج هي إلى ثقة ويقين بالله عز وجل. يعني احنا مو مشكلتنا أنه في وعد، المشكلة اليوم ليش الناس ما عمالها بتصدق ولا بتثق بهذا الوعد الإلهي؟
0: ما هن مش سائرين يعني على طاعة الله صحيح. كما يحب.
1: صحيح، هو اللي اليقين بالله يعني والثقة بالله.
0: نعم، غير جميل. ملتزمين كما يريد الله يعني.
1: صحيح، جميل. قيمة أخرى غير هذه القيمة يا سوزان؟
0: قيمة يعني نعتبرها أنها هي شعار في الحياة، اللي هو قيمة التوكل واليقين وحسن الظن بالله. وهي جاءت في قصة أم موسى، حين وأوحينا
1: قال
0: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين.
1: صحيح.
0: يعني المشهد مبدئيا أنت تطلع عليه بتلاقيه مشهد مخيف، يعني
1: صحيح.
0: كيف العملية هي رح تصير، لكن هي إنه بوعد الله إنه رد موسى إلى أمه سالما.
1: جميل.
0: بتدبير من الله وعناية إلهية برد موسى إلى أمه.
1: إلى أم. جميل.
0: فبدليل إنه قال تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. يعني هنا حصل الإطمئنان والاستقرار النفسي كي تقر عينها، مش بس رجعها، يعني أن وعد الله يعني نفذ. يعني
1: جميل جميل.
0: الوقفة الأخرى أنه إذا انتقلنا إلى آخر السورة، هنا في تثبيت الرسالة، تثبيت رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا هو لما طلع من مكة ترك وطنه وطلع من مكة، لكن الله سبحانه وتعالى وعده أن قال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فعودته إلى وطنه يعني
1: جميل، يعني تحقيق للوعد، وإن كان معنى لرادك إلى معاد يعني قد تكون في هذه المسألة وفي دائرة أوسع أيضا فيما يعد به الله عز وجل. كل الشكر سوزان، شوف المعاني ما أروعها.
0: كلمة دكتور آخر راح أصلا، لأنه يعني موسى رجع إلى أمه، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رجع إلى مكة، وكلنا راجع إلى الله، اللي هي في آخر آية اللي هي ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء خالق إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فهذه الآية إن رجع إلى الله، ورسالة محمد اللي هي التوحيد، يعني الآية بدأت في التوحيد وانتهت في الرجوع إلى الله.
1: جميل جميل. هذه المعاني اللي ذكرها، شكرا سوزان، هذه المعاني اللي ذكرتها سوزان حنرجع لها يا جماعة، مش حنتركها، لأنه فيها معاني وفيها دلالات مهمة جدا. اليوم لما بنتكلم عن الأمهات والآباء ودورهم في التربية والثقة بالله عز وجل، هذا فيه كلام تفصيلي، تفكروش أنه أحداث القصة هيك حتمر سريعا، لا، حنرجع ونوقف معها. لكن نروح لأخونا عامر السيد. سلام يا عامر.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخي عامر.
2: حياك الله. الله
1: الله يحييك، يرضى عنك، تفضل يا عامر.
2: الله يسلمك. استوقفتني قوله تعالى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي إن رادوا إليك وجاءهم المرسلين. يعني جعل الله سبحانه وتعالى يعني الخوف، يعني كيف هي خايفة على ابنها وخايفة على الطفل، إنه ابنها أمرها إنها تلقيه في البحر.
1: يا سبحانه. فكيف يعني الإنسان يعني فإذا خفت عليه، يعني فإذا خفت عليه
2: فافعلي ولا تخافي، إذا خفت عليه يعني
1: ولا تخافي،
2: ما تشعر بالخوف ارمي في البحر. فأنا إذا بدي أشعر بالخوف لابني بدي أرمي في البحر، طبعا بدي أحضنه بدي أضمه بدي
1: شيء عجيب والله.
2: فنحن عليه فإيش يعني سبحان الله، إحنا في المنظور البشري مناقض تماما.
1: طبعا
2: احنا في للأمن
1: شيخ عامر، احنا في منظورنا البشري، فاذا خفتي عليه احفظيه وديري بالك عليه وسكري عليه البيت ومش عارف ايه، صح ولا لا؟
2: بالضبط بالضبط، مش انك تمسكي وترمي في البحر، انت هيك دمرتي زي ما لو احنا في
1: يعني مفهومنا البشري. صحيح صحيح،
2: في منظورنا انه انت شو عملتي فيه، انت هيك بالعكس انت ضيعتي. فسبحان الله، يعني ربنا بيعطيك يعني الامان بوجود الله.
1: جميل.
2: بوجود الله سبحانه وتعالى. جميل. مش الامان لاني لو انا حضنته وضميته وخبيته، عرفت علي، ودرت بال عليه. الامان مش من عندي انا كأم.
1: صحيح.
2: الامان بالله،
1: بالله.
2: هاي النقطه يعني استوقفتني، يعني
1: رائع.
2: يعني انه الامان بالله. وفي عندي نقطه ثانيه، قارون لما خرج على قومه في زينته لما قال انما اوتيته على علم عندي، فما ايقن انه الرزق هذا وكل اللي هو فيه من رب العالمين. فهذا للناس اللي معها فلوس بيجي بيقول لك والله انا عملته بشطارتي، يعني نسمعها كثير دكتور، بيقول لك والله واحد معه مصاري، يقول لك والله أنا بشطارة عملته، والله بذراع عملته، أرسلي ما يعني بنسى فضل الله تعالى. لازم تنسب الفضل الأول لله طبعا. سبحانه طبعا. وتعالى على طبعا. الرزق، بعدين تقولوا من ثم أنا والله تعبت واجتهدت وشقيت في الدنيا وصار معي المال صحيح. وصار معي
3: حتى لو شقيت وتعبت، ما ياما في ناس شقيوا وتعبوا وعملوا وساووا ومع بالضبط. ذلك ما وفقوا. فالأساس فعلا هي توفيق رب العالمين. شوفي المسألة مسألة أنك ترتبط بالله ابتداء، إيمانك وثقتك ويقينك وصدق ارتباطك بالله. الله يجزيك الخير يا شيخ عامر.
2: الله
3: جميل الله. ما شاء الله يعني شوفوا المعاني اليوم رائعة جدا. معناته جماعتنا محضرين كويس في قراءتهم مع سورة القصص. أبو أسامة السلام عليكم.
4: السلام عليكم
3: أبو أسامة. بدي أزعل منك يا أبو أسامة، بتغيب عنك كثير يا أبو أسامة.
4: يسعد مساك والله، بنحبك في الله.
3: الله يسعدك.
4: يسعدني عنك إلا الجلاب، يسعد قلبك.
3: الله يرضى عليك. لا لا تطول علي يا أبو أسامة، الله يرضى عليك. تفضل.
4: أنا بعتذر، أنا مقصر والله.
3: لا ما شاء الله عندك. والله إنه نحن من باب المحبة والمشاركة، لأنه بنسعد والله لما نشوف كيف هيك بنتفاعل مع السور ومع الآيات بشكل جميل. الله يجزيك الخير.
4: والله يا دكتور سليمان إنك لطيف وكلامك بلسم وبخش القلب.
3: الله يسعدك.
4: وبتساعدنا بتوصيل الرسالة. الله يسعد قلبك.
3: تفضل حبيبي.
4: وسامحنا الوقت ثمين وبخلص بسرعة كمان، وإحنا مشتاقين لك.
3: الله يسعدك. الله يسعدك
4: دكتور سليمان. أنا زعلان من النسوان. على البلاطه بقول لك اياها.
3: طيب ليش زعلان يا ابو؟
4: انا نحكي عن الحياء، يعني فيها الايه الكريمه تعلمنا عن الحياء ان كان رجال وان كان نساء. انا دكتور سليمان استعبي ديزل في الكزيه، النساء تمرق من قدام العمال، ما بيجوز ما بيجوز.
3: قيمة الحياء، ما هو هاي اللي ركزت عليه السورة لما قال فيها ربنا جاءت إحداهما على استحياء تمشي على استحياء قالت.
4: نعم.
3: يعني يا الله،
4: ما دكتور سليمان في حرب على النساء، والنساء مش عارف أنا ليش بقبلن، يعني تشتغلي مهنة مش لك، تشتغلي في أي مكان مش مناسب، أنت غالي عند رب العالمين، أنت رسالة، أنت النصنة الثاني، بنت الإسلام عزيزة، أنت قاعدة بطلعوك من بيتك بحطوك في مكان مش مناسب. أنا كان أشتري على المخبز أو على الخضرة، الزحمة فيه لا يجوز. صح دكتور سليمان؟
3: معك والله يا أبو أسامة.
4: وبالآية الكريمة بمر علينا رمضان نختم القرآن ومش متعلمين، إن كان نساء وإن كان نساء رجال، يعني في عنا خلل إحنا كمان.
3: صحيح. شوف يا أبو أسامة، الله يجزيك الخير. الله يجزيك الخير. يعني حقيقة اللي أنت بتتكلم فيه، لو أنا قلت هو لب ما في السورة وما ينبغي أن نتكلم فيه في حلقتنا اليوم، أنا لست مبالغا، لأنه حقيقة وأنا بحضر لهذه الحلقة وبقرأ في هذه السورة، وين ملفيت وتحركت في السورة بجد أنه الحديث عن المرأة فيها حاضر. وشوف يا أبو أسامة الكلام، الله يجزيك الخير اللي ذكرتنا فيه واللي بدنا الكل يستمع إليه، وخليني أبدأ فيه. بدي أقول أنه هذه السورة اللي هي سورة القصص واللي بتعطيني نتاج تجارب كل الأنبياء وقصص القرآن، وفي النهاية تتكلمني عن قصة موسى عليه السلام، كأنه قالت لي قصة موسى هي اللي تكررت أكثر من 30 مرة في القرآن، هي نموذج كل القصص، فجاءت في سورة ما سميت سورة القصة، سورة القصص. والتركيز فيها على فكرة المرأة حاضرة بشكل كبير جدا، ركزت على المرأة من حيث هي أم، اللي هي أم موسى، صح ولا لا؟ وركزت على المرأة من حيث هي أخت فتاة ودورها، اللي هي أخت موسى لما قالت لها أمها وقالت لأخته قصيه. ركزت على البنت باعتبار أو على الفتاة باعتبارها ابنة قائمة على رعاية شؤون أبيها. ما عندي فتاتين ثنتين دارين بالهم على مين؟ على أبوهم وأمهم. يا بناتنا اليوم اللي بسمعوني وشبابنا، فضلا عن البنات برضو الشباب، لما اليوم نقرأ هذه القصة وبنعيش الأجواء اللي فيها اليوم، قديش أنتوا قائمين على خدمة أبوكم وأمكم؟ ما للأسف صارت الحياة اليوم طبيعتها أنه أنا من هو صغير ابني بحمله على راحتي وبربي، وكذلك بنتي والأب والأم طبعا، وهذا واجبهم. واجبهم يا جماعة، أنا ما بتكلم عن دورك في التربية والإعداد، لا، أنا أتكلم عن دورنا كآباء وأمهات في إكساب أبنائنا الشخصية التي يستطيعون من خلالها أن يعيشوا حياتهم. فأنت لازم تدرب ابنك، وأنت لازم تدرب بنتك أيضا، وتدرب بنتك وابنك. شغل البيت، شغل الحياة، معترك الحياة. أنا عارف أبو أسامة لما بتكلمنا عن واقع اليوم تطلع فيه الفتاة تشتغل في أعمال شاقة ليس من طبيعتها ولا من شخصيتها، ما الذي ألزمها بذلك؟ إذا كانت الظروف والأحوال فنحن لازم نتكافل كأسر وندير بالنا على بناتنا يا جماعة، لأن هذا بيحقق العفة للمجتمع. إذا كان بعض بناتنا دايرين وراء يعني أفكار الفينيزم وغيره وغيراته، لازم يكون فينا دور في توعية بناتنا على إنه اليوم شخصيتك ودورك ووجودك وحضورك مش إنك أنت تطلع تنافس الرجال في أعمال ومشاق يعني أنت ما خلقت لها، ولا هم خلقوا لينافسوك في دور. فليش اليوم نجعل كأن الرجل وجوده في مكان معين هو المعيار اللي بناء عليه أنت كفتاة بتحسي أنه والله إليك شخصية ولا لا؟ فإذا زاحمت الرجل على مكان معين وعمل معين، أوه معناته أصبحت إليك قيمة. لا، قيمتك فيما تتقنين، قيمتك فيما هو مطلوب منك أن تؤديه. والواجب على الآباء والأمهات رعاية أبنائهم بناتهم، لكن هذه التنشئة وهذه الرعاية هي التي ينبغي أن يحقق فيها كل واحد دوره. فلما تكلمنا عن دور الأم السورة حاضرة فيها، ولما تكلمنا عن دور الأخت السورة حاضرة، تكلمنا عن دور الزوجة حاضر لأنه فيها الحديث عن أهله وهو بعد تزوجها مقابل مهر، فتكلم عن دور الزوجة وتكلم أيضا عن دور البنت. هذه الأدوار ودور الآباء والأمهات في التربية والإعداد في داخل الأسرة معاني مهمة جدا لازم نتكلم فيها. وليه رب العالمين حقق هذه الثقة اللي تكلمت عنها أختنا سوزان لما قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا؟ يا جماعة، بناية المجتمعات وبناء الحضارات وبناء الأمم وبناء الدول يبدأ من عند وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، يبدأ من أن تقوم الأم بدورها. لكن اليوم ما هو دور الأم؟ ما هي أدواتها؟ ما هي آلياتها؟ كيف تستطيع في خضم هذه التحديات الكبيرة إنها تربي أبنائها على المسؤولية والدور؟ هذا إن شاء الله تعالى رح نناقشه نحن وياكم بعد الفاصل، انتظرونا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: جيليكو.
1: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة، طبربور. هاتف 06 56 306 30.

طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم. عدنا نستكمل معكم حلقتنا لهذا اليوم أعزائنا المستمعين متابعين على أثير حياة FM ومشاهدينا أيضا على تلفزيون حياة. مرة أخرى نرحب بكم في حلقتنا اليوم اللي خصصناها عن سورة القصص. والحقيقة يعني أنا دائما بشكر كل اللي بيتابعونا واللي بتواصلوا معنا وبيقدروا يتواصلوا واللي بيزودونا بمواقفهم وتدبراتهم الرائعة، يعني سوزان، عامر، أبو أسامة اللي تواصلوا معنا قبل الحلقة وحكولنا جملة من المعاني لابد أني أنا أعيدها وأرتبها، وهذا اللي ختمت فيه الفاصل الأول الحديث عن حضور المرأة في سورة القصص وبالتالي الدور الكبير الذي ينيطها بها أو ينيطه بها الإسلام وديننا العظيم واللي بيحقق فعلا للمرأة مكانها ومكانتها ودورها الأساسي والرئيسي المتنوع والمتعدد. لكن قبل ذلك كان في سؤال يعني لابد من الإجابة عليه، هو احنا ما بنخصصش حلقاتنا للحديث في تفصيلات تفسيرية، لكن لا بأس، أحد الإخوة بشير بيقول طب احنا في سورة القصص بتتكلم عن خوف أم موسى، فرب العالمين بتكلم لها يعني وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم فليلقه اليم، استعمل كلمة إلقاء، بينما في سورة طه ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. عجيب جدا. شوفوا حتى يعني ناخذ الفرق بينهما بكل بساطة، أنت لما تنظر في كلمة الإلقاء والقذف، الإلقاء أسهل من القذف، يعني زي ما جاء في قوله سبحانه وتعالى وقذف في قلوبهم الرعب لأنه في حصون هم متحصنين فيها، لكن قال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، في غزوة بدر كانوا أمام بعض سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، في خيبر كان اليهود متحصنين في حصونهم فقال وقذف في قلوبهم الرعب، يعني كأنما رمى الخوف من فوق الأسوار إلى قلوبهم. عموما كلمة القذف أشد من كلمة الإلقاء، لكن الثنتين بنفس المعنى تقريبا، يعني ما في ترادف لكن بنفس المعنى. الشاهد هنا ليه جاء في سورة القصص الحديث عن الإلقاء بينما في سورة طه الحديث عن القذف أو أمر أم موسى بأن تقذفه في أن تضعه في اليم، يعني أو في الصندوق ثم تضعه في اليم، فعبر عنه بالقذف. لاحظوا في سورة طه كان الحديث مباشرة مع موسى عليه السلام، يقول رب العالمين ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. لما أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يبين الامتنان على موسى في كلام مباشر معه، أراد أن يبين له ويوضح له كم كان هذا الأمر صعبا على أمك وكم كان هذا الأمر صعبا في واقع الأمر في وقعه على أمك وفي وقعه عليك اليوم إذ تعرفه. لكن في سورة القصص كان الكلام مع أم موسى، فربنا يريد أن يطمئنها ويريد أن يهدئ عليها في الأمر، فما قال لها فاقذفيه، لا، قال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، يعني أراد أن يسهل الأمر على نفسها. شوفوا ما أعظم القرآن وما أجمل القرآن كيف يراعي هذه النفسيات ومشاعر الناس. على كل يعني هذه لأنه جاءنا عليها سؤال فقلنا نحب أن نجيبه. نرجع إلى ما قلناه في ما قبل يا جماعة في حديث السورة عن هذه القيم الأخلاقية والسلوكية التي نحتاجها. نذكر بس بأرقام هواتفنا على 06-516-20-516-40-20-516-50-20-516-60-20. يا سلام، هيا حفظتهم بدون ما أطلع على الأرقام. طيب نأخذ أخونا عمر حتى ما أطيل عليك. يا عمر السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي.
0: حبيبي يا شيخ عمر تفضل.
1: الله يكرمك ويبارك فيك ويزيدك إن شاء الله من فهم وعلم إن شاء الله.
0: الله يكرمك.
1: والله القرآن سيدي القرآن العظيم على سبحان الله زي ما تفضلت دائما بتحكي أنه هو دستور حياتنا، هو يعني حياتنا كلها يعني. وخير ما يتكلم في بهذا بالمعاني هاي فضيلتك يعني دكتور.
0: الله يحفظك.
1: يعني أنا سورة القصص أنا بدي أحكي شغلتين سريعات أو ثلاثة كان سريعات إن شاء الله حتى نترك المجال لغيرها. إنه أنا بدي أتعلم منها أو بدي أخذ منها شغل إنه قول الحق أهل الحق دائما مستضعفين في الدنيا، لكن عند رب العالمين لما ربنا قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، يعني هو بيقول لك إنه من استضعف في لقيامه بالحق وقول الحق لابد أن تكون العاقبة له.
0: جميل. يعني ما دام يحمل الحق، لأنه ليس كل استضعاف مقبول ترى أخونا عمر، يعني إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني هو بتحجج إنه قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فالاستضعاف زي ما تفضلت من يملك الحق ويريد أن يدفع عنه هذا الاستضعاف. جميل،
1: يعني خلينا نضبط الجملة، يقول من استضعف لقيامه بالحق لابد أن تكون له العاقبة. ربنا يعني وإن كان في سياق يعني بني إسرائيل هاي الآية، لكن بتوقع
0: طبعا عامة في كل البشر
1: داخل في العموم. يعني هنا أنا بقدر أفهمها أنه النصر بإذن الله للي بيقول الحق في حياته، أو واحد مش شرط يعني كلامي ممكن يكتب مقالة بعد وفاته بتظل مخلدة حتى بعد وفاته. يعني الآن خلينا نذكر بعض أهل العلم، يعني من العلماء الأجلاء المفسرين الدكاترة، يعني سواء بالشريعة أو بالشريعة أو غيرها، يعني الآن هم توفوا وقد منهم من أوذي ومن قتل في سبيل الحق، لكن مقالاته وكلماته ما زالت باقي بيننا.
0: باقي، نعم صحيح والله،
1: ومنتشرة أكثر من غيره.
0: نعم
1: يعني وهذا واضح، يعني اللي بتأمله واضح.
0: طيب
1: يعني دكتور النقطة الثانية إنه الذنوب المعاصي هي بتكون سبب خراب البلاد. يعني البلاد الآمنة المطمئنة اللي الله بيعطيها رزقها رغدة من كل مكان، صحيح. لكن تفاجأ بأنها دمرت، تدمر مساكنها وبيوتها وأمنها ورخائها، وبجوز ربنا يعطيها زلزال لأنه هذه بسبب الذنوب المعاصي. يعني ما
0: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع، صحيح؟
1: هذا بعطينا ملخص صوت القصص دكتورنا، ملخص أنا لقدته اللي فهمته إنه صوت القصص أجد فككت الأوهام المادية وثبتت القلوب الضعيفة، يعني طمأنت المؤمنين بأن الله عز وجل هو مالك الرزق، صحيح. والأمن، حتى لو كان الكافرون يعني بضيقوا ذرعا بهذا الكلام، لكن الله عز وجل قال وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا. يعني اللي أطعم من جوع هو الله، الآمن من خوف هو الله.
0: جميل، وهذا استحضار نعم الله عز وجل وعطاءات الله وشكر الله على نعمه هي التي تديم ترى النعمة الأمن والأمان، ويعني استمرار في هذه المجتمعات والخروج فيها عن خط الله أو الإفساد فيها هو الضياع. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الله يلطف فينا في مجتمعاتنا. أي والله
1: آمين. وهذا درس إنا يعني دكتور، هذا درس إنا للجميع. جميل. إنه يعني خلي حبلك مع الله متين ورزقك جايك لعندك ما تخاف
0: يا رب. درس الأخير ولا هيك خلص يا شيخ عمر؟
1: لا، هو أنا بديش أدخل بالسياسة لأنه هي
0: طيب خلاص يعني تمام، الله يجزيك الخير، بورك.
1: يعني طغيان السياسة وطغيان المتجبرين وقارون وهارون واضحة.
0: جميل، أشكرك أخي عمر، أشكرك. يعني هو بس تعقيب سريع على كلام أخونا عمر، لأن النقطة مهمة بديش أنا أتجاوز وبعدين أرجع لها حتى أربط الكلام بعضه ببعض. هو أصلا من البداية السورة قسمت هذه الفئات اللي في كل المجتمعات، يعني سورة القصص بتعطينا الصورة العامة الحاكمة في كل مجتمعات الإنسانية اليوم. عندك جهة مستبدة، وهذه الجهة المستبدة تمثل السلطة وقوة طاغية لا تلتزم بأحكام الدين ولا بالعدل وإنما بالظلم، واللي كان يمثلها فرعون، وعنده قوة الإعلام وعنده القوة الاقتصادية لأنه عنده السحرة وعنده الملأ وعنده قارون وعنده الوزير هامان. هذه جانب. الجانب الآخر في عندك المستضعفين، أولئك الذين غابت أهدافهم وقيمهم واضطهدوا وأذلوا ولا يعرفون كيف يفعلوا. ولما تنظر أنت فعلا في واقع يعني مصر في زمن فرعون ستجد أن هذا واضحا، سواء كان في استعباد واستضعاف اليهود وحتى الشعب العادي من المصريين في ذلك الوقت. طب ما الذي يحتاج هؤلاء دائما؟ هناك القوة

بعيد عن الإيمان والبعيد عن القوة تأتي به بالحق ليكون قويا. هنا التعادل، يعني ما بدنا قوة وطغيان بالظلم والتعدي والتجاوز، ولا نريد تمسكا بالحق لكن بعيدا عن القوة. هذه الجهة الثالثة المصلحة، من الذي يمثلها في هذه القصة؟ موسى عليه السلام، هارون، أمه، أخته، مؤمن آل فرعون، شيك، هؤلاء كلهم يمثلون هذا الجانب. واليوم لو نظرنا في بناء أي مجتمع يا جماعة، لو نظرنا في أي دولة من دول العالم، ستجد أن الصورة حاضرة في هذا الجانب، إلا إذا أخذ بالحق وأخذ بالعدل وأخذ بميزان الأمن والأمان. وهكذا أصلا تدوم المجتمعات، تدوم بالعدل والإيمان، وتدوم بالحق والخير والتمسك به. فهذا جانب أشكرك أخي عمر، ما أحببت أن يفوت دون أن أعلق عليه، وهو قيمة مهمة في هذه السورة. تعالوا نرجع إلى دور الأم، نأخذ من قول الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يا أمهاتنا اليوم، يا أخواتنا، يا بناتنا اللي مقبلين على الزواج، لازم نعرف إنه مسؤولية الأسرة وبناء الأسرة مسؤولية عظيمة. صناعة الأبناء تبدأ من لحظة الإرضاع. أنت أيتها الأم ماذا ترضعين ابنك؟ أترضعينه الدين والإيمان والقيم والكرامة والعزة والمسؤولية، وأن يهتم بمن حوله، بأمته وبدينه؟ إذا نجحت في ذلك فهذا رائع، هذا هو الأساس. شوف هذا الدور الأم. رسالة أخرى بتعطينا إياها السورة: الأم تخاف. مين منا اليوم من الأمهات والآباء لا يخافون على أبنائهم؟ لكن هناك خوف سلبي، بعض الأمهات والآباء اليوم بيخافوا على أولادهم وبيحطوهم تحت جناحهم وما بيعرضوهم إنهم يعيشوا تجارب تنضجهم وتنضج شخصياتهم. لا، إذا خفت من شيء عرض ابنك إله. إذا لم يكن إلا الأسنة مركبة فما حيلة المضطر إلا ركوبها. تماما، يعني ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، لا بد دون الشهد من أبر النحل. فلاحظ القرآن قال: فإذا خفت عليه، شو تساوي بمنظورنا البشري؟ إذا خفت عليه كنكني عليه وخبي وما تورجهوش للناس وخلي مش عارف. لا لا لا لا، فإذا خفت عليه القيه في المجتمع. طب ما أنا خايف عليه من المجتمع. آها، إذا أنت بدك تلقيه في المجتمع وتحرصي على أنه ربنا يحفظه، اربطي بالله، لأنه هذا اليقين اللي جاء من عند أم موسى ما جاء هيك لأنه خطر ببالها أنها تعمل هذا الشيء. لا، هذا وحي من الله، لكن ليس وحي نبوة طبعا، هو وحي من الله سبحانه وتعالى. لا، كما أوحى الله لمريم عليه السلام، ليس وحي نبوة لكنه وعد إلهي. إنا رادوه إليك، مو بس مرجعينه إليك، لا، وجاعلوه من المرسلين. ما كان لأم موسى أن تثق أن ترميه في البحر دون أن تكون قد تيقنت من الله عز وجل بهذا الوعد. اليوم يا أمهاتنا، ربوا أبنائكم وعدوهم الإعداد الصحيح وجهزوهم بالإيمان وحصنوهم بالوعي. لو رميتوهم في النار ما بتهتموا، أقصد في نار الفتن والمجتمع، ما بدنا نعرض أولادنا لهذا الشيء. لكن على الأقل بصير في عند الإبن ميزان وعند البنت ميزان، إنه أنا بخاف رب العالمين، إنه هذا حلال، إنه هذا حرام، إنه هذا حق. حيظل يناقش هذا الشيء في نفسه، حيراوده لو غلط، حيغلط الإبن وحتغلط البنت، لكن في شيء بشدهم برجعهم لوين؟ لدينهم. فلما تخاف على ابنك ضعه في هذا المجتمع، لكن دربه حتى يكون عنصر إيجابي. ما نخبيش أولادنا، ما ننعزلش بأولادنا. تقول لي اليوم يا أخي ما هو التكنولوجيا كلها فسق وفجور ووساخة، صحيح. وسائل التواصل الاجتماعي كلها فسق وفجور ومع، صحيح. والمجتمعات أنت يا أخي ما أنت شايف، إذا نزلت على السوق بتلاقي الكاسيات العارية، صحيح. ويا أخي إذا نزلت على السوق بتلاقي قدامك البيع الخمور، صحيح. يا أخي المدارس وصار عندك مخدرات مش عارف في الأحياء وفي الأماكن، يا سلام. وحنا نظلنا في هذه النظرة السوداوية لإمتى؟ طب إذا لم نزاحم أهل الباطل في باطلهم حيغلبونا بكرة، فكيف نزاحمهم؟ بنربي أولادنا على الخير وعلى الحق، وبنخليهم هم اللي إيه؟ يحرصوا على أن تشيع الفضيلة في الذين آمنوا، أن تشيع الفضيلة في المجتمع. وإذا انحسرنا نحن عن أداء هذا الدور، سيبدأ أهل الرذيلة بأن ينشروا رذيلتهم في مجتمعاتنا. فإذا دور الأم كان بارزا واضحا، والمعايير التي تحرص فيها الأم وتخاف لابد من أن تعد ابنها وأن تجهزه. لكن انتبهوا،
في لسه بقي شيء في دور الأم.

0: تغفل عن المتابعة، لأنها لاحظ لما ألقته في اليم ماذا قالت؟ وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب. يعني هذه الأخت تابعته، هذا دور الأخت. اليوم لما بنقول إنه الأخوات مسؤولات عن تربية إخوانهم، نعم. لما نقول الإخوة مسؤولين عن تربية أخواتهم، نعم. لكن التربية السليمة الصحيحة ليست الغيرة التي في غير محلها ولا الانفلات الذي في غير محله، يكون في تكامل وحرص في أدوارنا داخل الأسرة على البناء والتربية. لاحظ الأم لم تفتر عن أن تدعو ابنتها لأن تتابع ابنها اللي له أخوها، يعني بالنسبة لأختي موسى. الشاهد أنه هذا فيه مشترك في البناء والتربية. طيب هذا جانب. خذ أيضا في الحضور الآخر اللي إحنا بنحتاج اليوم نعيشه كقيمة يا جماعة، ما تركز عليه السورة في قيمة الحياء. طب هو لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، سألهم بكل بساطة ما خطبكما، يعني إيه ليش أنتوا يعني بتذودوا غنمكم بترجعوه؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ترى ما قالت البنات أو البنتان ما قالتا هذا الكلام من باب الضعف، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، والرجال اللي كانوا موجودين بيسقوا وبيكحشوا البنتين وبعدين بيحطوا حجر كبير مشان ما حد يقدر يشرب، غير لما جاء موسى فشال الحجر فظهرت قوته. هذا كله من الإسرائيليات، ما له أي علاقة، لأنه هو كل يوم بيعملوا هيك الرعيان والبنات. طب مين اللي كان يسقي لهم في المرات السابقة إذا كانوا بيحطوا حجر؟ موسى المرة هذه أجى عليه السلام. لا، الفكرة إنه هم البنتين من تلقاء أنفسهما كانتا تذودان عن أن تختلطا ببقية الرجال. هما مضطرات للخروج للعمل، نعم أنا بدي أعمل لأنه واجبي، بدي أعمل ما عندي مجال، مضطرة لهذا الشيء، بدي أساعد زوجي، بدي أساعد أهلي، عندي وظيفة بدي أشتغل فيها، لكن بدي ألتزم. فلاحظوا إذن البنات ليش ما كانوا يختلطوا مع الرعاء؟ هم ما بدهم، فقالت نحن منحبس أنفسنا لحد ما ينتهي ويصدر الرعاء، ثم بعد ذلك نحن نتوجه إلى الماء، فبنضمن لا بنختلط ولا بنضحك علينا ولا بنضحك عليهم ولا بنفتح قنوات من الأخوة، وقلبي أبيض وقلبك أبيض وعادي وإحنا مثل الإخوة. لا لا لا، إحنا مثل الإخوة ولا غيره، في حدود شرعية واضحة في العلاقة ما بين الطرفين. ولذلك هو ماذا فعل؟ سقى لهما، قال لهم طب خلاص خليكوا على جنب، وأخذ الغنم وسقى مع الرجال. إذا بدنا نعيب بنعيب على الرجال، أولئك الذين كانوا يؤخرون، كان يمكن أن يقولوا للفتاتين اذهبوا اسقوا وبعدين نحن نسقي بعدكم. على كل، هذه المعادلة حتى نفهمها. فشوفوا دور الحياء اللي عند هاتين البنتين والإحساس بالمسؤولية، مو لأنه والله مضطرات نشتغل ونطلع خلاص بدنا، تعرف مو الحجاب بعيقني عن العمل، الحجاب بمنعني عن أني أنا أمارس دوري ونشاطي في المجتمع، هذه كلها أوهام شيطانية. ديروا بالكم يا بناتنا يا أخواتنا يا أمهاتنا، ديروا بالكم، لا بتقدمي دوركم في مجتمعكم، بتشتغلي بكل وضوح بكل بساطة. طيب هو في الفترة هاي، بس خليني أنا أرجع لأنه فيه موقف عند موسى مهم جدا عليه السلام تكلم فيه. الفتاتين رجعوا لوالدهم أخبروه الخبر، ثم جاءته إحداهما تمشي على استحياء. شوفوا مو احنا بدناش ندخل في دائرة القراءات، يعني جاءته إحداهما تمشي على استحياء، يعني مش تمشي على استحياء قالت، لا لا لا، مشيتها على استحياء. القرآن ما أراد أن يبين أنها جاءته تمشي وليس الطائرة، جاءته تمشي على استحياء، فعلى استحياء مرتبطة بالمشي، يعني مشيت هذه الفتاة على استحياء. فإذا كانت مشيتها على استحياء فكيف بكلامها؟ قالت إن أبي يريد أن يعني يجزيك على ما فعلت فيما سقيت لنا وفيما عملت لنا. العفة اليوم والحياء، كيف نربي أنفسنا عليها؟ كيف نربي بناتنا عليها يا جماعة؟ كيف أنت كفتاة، مش مسؤول أنا بس اللي أربيك ولا أمك ولا أبوك، نعم أنت من تلقاء نفسك، مخافتك لله ومعرفتك بالله وحقوق الوالدين، أنت اللي بحاجة أنك تربي نفسك عليها. لكن هذا من أين يبدأ؟ نرضعه إرضاعا لبناتنا. جاءتني مرة واحدة تشكو لي أنه بنتها مش راضي تتحجب، قلت أنت ما تتحجبت؟ قالت والله أنا من قبل تقريبا شهرين ثلاثة، ما شاء الله، وعمرها تقريبا في الخمسينات. فبقول لها قديش بنتك يعني اللي مش راضي تتحجب؟ قالت والله صغيرة. قديش يا أختي؟ قالت والله صغيرة، مقصوفة الرقبة يعني، مش يعني ماشي صغيرة، يعني قديش تبدك تحجبيها؟ 4 سنوات 5 سنوات؟ قالت لا والله عمرها 24 سنة. يا سلام، صغيرة عمرها 24 سنة والآن جاي تتكلم معها تتحجب؟ وين كنت عنها وهي عمرها 8 سنوات و9 سنوات تدربيها؟ تدربيها على اللباس الكامل، مش اللي عفوا مع انها غير مجبره الان فتاه، لكن عند سن التمييز، طب عند سن البلوغ، طب كيف ندربها وناسينا لحد 25 والان بدنا بكلمتين ثلاثه نرشد قلبها الى الله سبحانه وتعالى. وكذلك الشاب في التزامه ووعيه وتعاهدنا لصلاته واخلاقه وقيمه، مسؤولياتنا كبرى يا جماعه. فالسوره بتركز في هذا البعد لانه الاساس اللي بنبنى عليه المجتمعات. ولذلك جاءت إحداهما على استحياء أو تمشي على استحياء وقالت له ما قالت، فلما تكلم معه ذلك الرجل وأمنه وبين له أنه خلاص انتهى ما عندك مشكلة إن شاء الله تعالى، وقال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، هو اللي يختار فيما بينهم ما عنده مشكلة. شوفوا هذا التوازن عند الأب، شوفوا الحرص عند الآباء اليوم لما يقول لك أنا بشتري رجل. جماعة صعب اليوم واحد يقول لك والله أنا بدي أخطب لبنتي، لكن على الأقل أنت مش راضي أنك تروح مباشرة لشاب تثق به وتقول له إذا أنت مستعد للزواج تعال أنا عندي بنت بدي أزوجك إياها. فلا أقل من أن تسهلوا على الشباب يا جماعة. ما هو في السورة نفسها لما قال وما أريد أن أشق عليك، يا لا بدي أعمل لك مهر ولا بدي أعمل لك 10,000 مقدم وعشر آلاف مؤخر وصالة وفستان وتجهيز ومسكة، بتعرفوها المسكة هاي اللي مش عارف قديش قال مشان المهم ما يزعلوش مني الصبايا والبنات لأنه هذه تقاليد لابد منها. لما بتتكلموا معهم عادي وبس يجي عند الزواج بيقول لك ما هو أنا أول مرة بدي أفرح، ما هو كل يوم بدي أتزوج أنا، فبصير البذخ والتفصيل والخروج عن أحيانا الالتزام وغيره. يا بناتنا يا أهلنا يا أخواننا خففوا على الشباب يا جماعة، يعني إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. جماعة بدنا نزوج الشباب مشان نخفف المشاكل اللي بتصير، بدنا نعفهم، بدنا يعني نسبب لهم أسباب ونيسر لهم أسباب الاستقرار والاطمئنان والراحة. على كل يعني أرجو أن تكون هذه الرسالة وصلت، لكن مهم جدا جدا إنه ما ننسى نتكلم عن قيمة أخلاقية مهمة هي المبادرة للمساعدة، المشي في حاجة إخواننا. ما بقدر أنا أغيب عن هذه السورة إلا وأذكر كيف إنه موسى عليه السلام بادر، هو من قبل جاء واحد ونصحه قال إن الملائكة يأتمرون بك، يعني في ناس بتأمر عليك بدهم يقتلوك، أخرج أنا لك من الناصحين. شوف قيمة النصيحة مهمة. هو لما جاء وبادر وساعد الفتيات الثنتين، وكيف لما يعني أيضا هذا الرجل الصالح وهو ليس شعيب بالمناسبة، يعني حتى ما يظن البعض أنه نتكلم عن نبي الله شعيب، ليس له علاقة بهذه القصة بينه وبين موسى وقت طويل جدا، هو رجل يعني صالح كان في مدين. لكن الشاهد أنه لاحظ أن تسير في خدمة أهلك. ابن عباس رضي الله عنه لما سار في خدمة أحد جاءه وهو في المسجد معتكف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن تمضي في حاجة أخيك حتى تنفذها له خير من أن تعتكف في مسجدي هذا 40 يوما. يعني شوف قيمة أنك تمشي اليوم، استغل وجاهتك ومنصبك ومكانتك مو للتعالي على الناس ولكن لتخدم الناس وتقدم للناس الخير. ولهذا موسى عليه السلام لما سقى لهما تولى إلى الظل فقال الكلمة المشهورة، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، مو بشطارتي أنا، والله يا رب توفيق منك، أنت اللي وفقتني أمشي في حاجة الناس وأخدم الناس. لكن في نقطة مهمة جدا، ربي فبما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يا شباب اليوم أنت ما تكون واسطة في أمر سوء، كون واسطة في أمر خير. ما تستعمل جاهك ومكانتك وسلطانك وقوتك ومساندتك في أمر سوء، لا استعمله في أمر خير. اليوم لما بنتكلم حتى عن المقاطعة، بدك تقاطع أنت البضائع تقاطعها ليه؟ لأنك لا تريد أن تكون ظهيرا للمجرمين. ما بينفع، هذا مبدأ عام بده يصير فينا وندرك تماما إن القرآن يربينا وهذه السورة تربينا على هذا الجد وهذا الاجتهاد. أسأل الله أن نكون ممن ييسر على شبابنا وعلى أمتنا وعلى مجتمعاتنا، وأن تقوم أسرنا على ما فيه الخير في تحقيق العزة والكرامة في بناء الأمة وبناء حضارتنا. كل الشكر والتقدير لكم أعزائنا المستمعين، إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في أمان الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله.
1: فلنحيا بالقرآن. فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور.

0: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: تستمعون إلى حياة FM.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمته تعالى والبركات، ونحن نسير في هذا البرنامج على بركة الله وعلى منهاج الله إن شاء الله. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على تبليغ رسالة الله تبارك وتعالى ورسالة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأله تبارك وتعالى أن نكون على المنهج، اللهم آمين. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا منك، اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا عظيم. وبعد، يا أيها الأحبة الكرام، أسأل الله أن يعيد الرفيق الحبيب الدكتور محمد أبو حلقة إلى بلده وبرنامجنا هذا سالما غانما. أكون معكم في هذه الحلقة يعني منفردا، فقط هذه الحلقة، أسأل الله أن يعيننا وإياكم. ولازلنا نسير مع القرآن الكريم من رمضان، وكان المقترح، كانت الفكرة أن نسير فقط 4 برامج في ذلك الرمضان، ثم سرنا مع حضرتكم مع القرآن الكريم. لا نفسر القرآن ولا نقف على محطات القرآن، فهيهات أن نقف على محطات القرآن، ولكننا نأخذ أفكار السور القرآنية، كيف ابتدأت تلك السورة، كيف اختتمت تلك السورة، كيف فصلت هذه السورة حال المجتمع في وقت نزولها. وكنا قد سرنا على منهج واضح في فكرة السورة القرآنية، عالجنا السورة القرآنية من خلال الموضوع، من خلال العنوان، من خلال البداية، من خلال النهاية، من خلال ارتباط الفواصل، من خلال الكلمات التي لم ترد إلا في هذه السورة، من خلال جو النزول. وسورة الأحزاب هي واحدة من هذه السور التي سرنا معها ولا زلنا، ولكننا توقفنا عند سورة الأحزاب هنيها قليلا حتى نحاول أن نعيش شيء من الأحزاب اليوم. فالأحزاب بالأمس الذين تكالبوا على هذا الدين وتكالبوا على رسالة سيد المرسلين، وبلغت القلوب الحناجر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك النفر العظماء يصف القرآن حالهم فيقول: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون. يا الله، ما أعظم هذا البلاء! في ظل هذا الجو تنزل علينا سورة الأحزاب لتحقق لنا، وأرجو أن ندقق، لتحقق لنا معادلة النصر ضمن منهج الله. كثيرة هي النظريات، كثيرة هي الأفكار، كثيرة هي الآراء التي تتمحور حول هذه الفكرة. نريد أن ننتصر، بعضهم يريد أن ينتصر بالانبطاح في أحضان أعدائه، هذه النظرية اليوم موجودة. بعضهم يريد أن ينتصر بالانسحاب، بعضهم يريد أن ينتصر بالانصهار في فكرة عدوه. أن لنا بمنهج لا يخرم ولا يهز ولا يتفكك، منهج قويم، أن لنا بمنهج كمنهج الله لا يوجد. إذن سورة الأحزاب جسدت لنا ولخصت لنا معادلة النصر في قانون الله ليس في قانون البشر. تكلمت لنا السورة في بدايتها عن خطاب لبناء القيادة، قيادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قيادة من يقود معركة الأحزاب نيابة عن رسول الله. يا أيها النبي، يا كل قائد يسير على منهاج النبي، اتق الله واتبع ولا تطع الكافرين والمنافقين. ثلاثية بديعة تفتتح بها السورة لجعل القيادة ضمن المنظومة الإلهية في معادلة النصر. هناك منظومة إلهية في معادلة النصر. أول هذه المنظومة بناء القيادة المرتبطة بالله. أي قيادة لا ترتبط بالله قيادة خالفت قانون النصر الإلهي. يا أيها النبي، اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين واتبع ما يوحى إليك من ربك. يا سلام. بعدين ولا تطع الكافرين والمنافقين، ثم أتت من الآية واحد إلى الآية ثمانية تحدثنا عن بناء فكرة القيادة، بناء فكرة القيادة. بعد ذلك أنا أحاول أن أراجع ما أخذناه سريعا لألخص يعني بعض الأفكار التي أريد أن أتحدث عنها اليوم. بعد ذلك تحدثت لنا في الآيات من 9 إلى 27 تحدثت لنا عن غزوة الأحزاب، عن تقسيم المجتمع في هذه الغزوة إلى مجتمع مؤمن ومجتمع منافق، وهذا المجتمع المنافق يعني مفكك إلى أصناف وأنواع، وكيف نتعامل مع كل صنف وكيف نعرف كل صنف، وهذا ما يعرف بعلم الاجتماع في القرآن الكريم. علم الاجتماع في القرآن الكريم، علم تحرك الكتل البشرية، الكتل كتلة منافقة وكتلة مؤمنة وكتلة كافرة، والكتلة الإيمانية عبارة عن كتل، والكتلة المنافقين عبارة عن كتل، كتلة الكفر عبارة عن كتل. ولم يكتب في هذا إلا القليل، القليل القليل. علم الاجتماع في القرآن الكريم، علم الاجتماع السياسي في القرآن الكريم، سميه ما شئت، مكونات المجتمعات في القرآن الكريم تفكيك، وهناك أكثر من 200-300 مجتمع في القرآن الكريم، أكثر فككها القرآن الكريم. في عندنا في سورة الأحزاب أكثر من 40 منظومة من منظومات النفاق والإيمان والكفر فقط في سورة الأحزاب، فقط في سورة الأحزاب، وفي غير سورة الأحزاب الكثير. سورة براءة، سورة التوبة، فيها من ملفات النفاق يعني حدث ولا حرج. المهم حدثتنا السورة عن فكرة الأحزاب كغزوة بس في 18 آية، من الآية 9 إلى الآية 27. السورة كلها تتمحور حول صناعة، دققوا فيما سأقول يا أيها الأحبة الكرام، حول صناعة مكامن القوة في المجتمع المسلم. ما هي مكامن القوة؟ أولا بناء القيادة. إنما الأمم القيادات ما صلحت. يا سلام، لما تنظر إلى الفاروق رضي الله عن عمر، أيا عمر الفاروق هل لك عودة، أيا عمر الفاروق هل لك عودة، فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رجالك في حطين شدوا سروجهم، وجيشك في الأغوار لبوا وكبروا. الله أكبر. على ترانيم تكبيراتنا سقطت رايات كسرى وذاق الموت ساسان، عافوا المذلة في الدنيا فعندهم عز الحياة وعز الموت سيان. عمر يطوف جبل ابن الأيهم حول الكعبة لتنظروا إلى عظمة القيادة. جبل ابن الأيهم يطوف حول الكعبة فيطأ أعرابي على طرف ثوبه، فما كان من جبل ابن الأيهم وهو سيد من سادات العرب إلا أن صفع ذلك الأعرابي، من أنت تطأ على طرف ردائي؟ وصل الموضوع إلى الفاروق عمر. عمر رضي الله عنه الناس عنده كأسنان المشط، هذا ملك يضرب أحد الرعية كفا. في غير زمان عمر الأمر يسير انتهى، لكن عمر يستدعي جبله، وهناك شاعر صاغ هذا الموقف. يقول الشاعر في تفصيل هذا الموقف، عمر يقول، الشاعر يقول على لسان عمر، قال له أرضي الفتى لابد من إرضائه، ما زال ظفرك عالقا بدمائه. طيب إذا ما أرضيته؟ قال له أو يهشمن الآن أنفك، يا الله، وتنال ما فعلته كفك. قال له كيف ذلك يا أمير؟ هو سوقة، يعني ما له قيمة هذا، هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ كيف أنا أنزل هالم؟ تبتعرف تحكي مع مين؟ تبتعرف أنا ابن مين؟ الله أكبر، عمر ما عنده هذا الكلام. كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ كيف ترضى؟ قال له نزعات الجاهلية، هذه العنصرية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا مشيدا، وغدا الناس أحرارا لدينا وعبيدا. كأسنان المجد جبل بيقول لعمر أنا مرتد، أعوذ بالله، ترتد لماذا؟ أنا مرتد إذا أكرهتني. قال لعنق المرتد بالسيف تحز، يا الله، عالم نبنيه، كل صدع فيه يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. فر جبل ابن الأيهم مرتدا هائما على وجهه. تحتاج إلى قيادة كقيادة عمر. لذلك قال شاعرنا أيا عمر الفاروق هل لك عودة، أتت السورة لتبني لنا القائد. أحد أركان النصر ومعادلة النصر هي بناء القائد وبيت القيادة. يا نساء النبي، خطاب نساء النبي في القرآن فقط هنا في سورة الأحزاب، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. هناك خط، أن تكن في خط المعصية أو أن تكن في خط الطاعة. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف، يا الله يا الله، لها العذاب ضعفين. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. القيادة وبيت القيادة تبنيهما سورة الأحزاب في دلالة واضحة على أن جزءا من معادلة النصر، بل أولى أجزاء معادلة النصر، هي بناء القائد وبيت القيادة. ثم بعد ذلك بناء المجتمع. ولكن إذن لي أن أحدثكم عن المجتمع بعد فاصل يسير، فابقوا بالقرب من حياتي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد، جامعة الزرقاء. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
7: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
8: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
9: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام، وكنا في القسم الأول من هذه الحلقة نحدثكم كيف بنت سورة الأحزاب معادلة النصر، وكيف كانت أولى ركائز هذه المعادلة هي بناء القيادة وبيت القيادة، بناء المجتمع في معركتنا، بناء خطير. نحن لا نحارب القوم، نحن يا أيها الأحبة لا نحارب القوم إلا بالمكونات الحضارية. إن حربنا، دققوا في كل كتاب الله، إن حربنا في كتاب الله هي حرب حضارية، حرب اجتماعية، حرب بمكونات اقتصادية، عسكرية، ثقافية، اجتماعية. هذا في كل سور الصراع. أرأيتم إلى سورة الإسراء كيف تحدثنا عن بناء المجتمع، كيف تحدثنا عن بناء الإنسان، كيف تحدثنا عن بناء منظومة العبودية. إنها سورة صراعنا مع بني إسرائيل، كذلك سورة الروم. كيف تحدثنا عن بناء الاعتقاد في قوله ومن آياته ومن آياته ومن آياته 7-8 مرات، من أصل 11 مرة في كل القرآن الكريم. كيف تحدثنا عن بناء الأسرة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. كيف تحدثنا عن بناء الاقتصاد وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. كيف سورة الإسراء تحدثنا عن الاقتصاد، أمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة. ثم حدثنا، قال لنا يعني لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، أنت تحاربهم بكلك، بكل مجتمعك، بكل أطيافك. من كان يظن أن المعركة فقط هي في ميادين الاصطدام والالتحام العسكري هو مخطئ. إن سور الصراع في القرآن الكريم لا تحدثنا عن ذلك عسكريا فقط، بل تحدثنا عن بناء متكامل نحارب به القوم. تحدثنا عن الاقتصاد أيضا سورة الإسراء، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. كذلك سورة الأحزاب، كنت قد حدثتكم عن هذا في سورتي الروم والإسراء، وكذلك الأحزاب تحدثنا عن هذه المنظومات من الآية 28 للآية 52. بناء للمجتمع المسلم، بناء للمجتمع المسلم من خلال بناء بيت النبوة والمؤمنون، وبناء نساء المؤمنين، وبناء المجتمع في اتباعه للقيادة. فكرة بديعة. اليوم يا أيها الأحبة العالم لا يحاربنا عسكريا، يحاربنا في منظومة الأسرة، يحاول تشتيت وتفكيك هذه المنظومة، وهيهات وشتان له يعني أن يفكك هذه المنظومة. هذه المنظومة إن ارتبطت بالله عز وجل قويت ويعني تأصلت جذورها في الأرض. لذلك أتت السورة لتحدث المؤمن وهو يعيش معارك الأحزاب، لأن معركة الأحزاب متجددة في كل عصر ومصر. نحن اليوم نعيش الأحزاب، المشركون يحاربون، المنافقون يرجفون ويحاربون ويخذلون، والمعوقين والمؤمنون. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. يا الله، بنت هذه السورة الارتباط بالله. يا أمة من عمرها لم تحيا إلا بالجهاد، كفرت بمجلس أمن من نصب المنايا للعباد، القاتل الإنسان خابوا ما لهم إلا الرماد، جثث البرايا منهم في كل رابية وواد. يا أمتي لا تخدعي بعهودهم، خلي اليدين على الزناد، أعداؤنا لا يرهبون سوى الجهاد، إلا يكن أكلوا جبينك والعيون وسائر الأعضاء منك على الحياد. المسجد الأقصى يئن
كيف سنحرر المسجد الأقصى إن لم نربي أناسا يرتبطون بالله؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. كيف سنحرر المسجد الأقصى، المسجد الأقصى الذي يئن صباح مساء، المسجد الأقصى الذي قال فيه شاعرنا: مررت بالمسجد المحزون أسأله هل في المصلى أو المحراب مروان؟ أجابني المسجد المحزون: واختلجت على المنابر أحرار وعلجان، فلا الأذان أذان في مآذنه من حيث يتلى ولا الآذان آذان. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب ماذا قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وصدق فيهم قول شاعرنا: وقفوا على هام الزمان رجالا. يا سلام، وقفوا على هام الزمان رجالا. والله مش عارف مالي اليوم قريحتي الشعرية، يلا سامحونا مش مشكلة. وقفوا على هام الزمان رجالا يتوثبون تطلعا ونضالا، يعني أنا مش أنا، لا مش أنا هم. وحي السماء يجيش في أعماقهم ونداؤه من فوقه يتعالى. باعوا النفوس لربهم، باعوا النفوس لربهم واستمسكوا بكتابه واستقبلوا الأهوال. قوم كرام السجايا أينما ذكروا يبقى المكان على آثارهم عطرا. أخلاقهم عما يشين نقية ونفوسهم عما يعيب مكفكفة. ليسوا بأسر الأرغفة، مو عبد الدنيا هؤلاء، ليسوا بأسر الأرغفة، الأطعمة، الأشربة، الألبسة. قوم إذا جد الوغى كانوا ليوث الملحمة. ملأ لقد ملأ الإله صدورهم نورا فكانت بالضياء مزخرفة. يا أيها الأحبة الكرام، فكرة أن يأتي الأحزاب وأن يجتمع الأحزاب هي فكرة خوف، تحتاج منا إلى صدق ارتباط بالله عز وجل، وهذا ما بنته سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أنت تحتاج أن ترتبط بالله وسبحوه بكرة وأصيلا. أنت ما الذي يدعك لا ترتبط بالله؟ هو عدم تنزيهك لله حق التنزيه. كيف تنزه الله؟ تسبحه. ما معنى التسبيح؟ سبحان الله تنزيه. فأنت حينما خفت وأنت ترتبط بالله وأنت في صف يقف ويتصل مع جبهة الله، أنت هنا خوفك هذا هو قلة صدق علاقة وصدق ارتباط بالله عز وجل، فيجب أن تصح هذا المسار. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الأحبة الكرام، المرتبط بالله لا يخاف. سيدنا إبراهيم عليه السلام وحاجه قومه في نهاية الحجاج في سورة الأنعام يقول لهم: وكيف أخاف ما أشركتم. أنا كيف أخاف؟ مش ليش أخاف، لا وأنا لا أعرف الخوف لأنني أتصل بالله. وكيف أخاف، هذا حال المؤمن. الله تبارك وتعالى لم يأمرنا باتباع أحد من الأنبياء السابقين غير سيدنا النبي إلا إبراهيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه. فكرة سيدنا إبراهيم في القرآن الكريم هي فكرة اتباع، بدنا نتبع سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم في سورة الأنعام، سورة العقيدة اللي نزلت جملة واحدة، تعرفون نزلت علينا سورة العقيدة؟ يا الله يا الله يا الله، نزلت علينا سورة الأنعام وإحنا محاصرين في شعب أبي طالب. طيب، وكيف أخاف
أنا كيف بدي أخاف وأنا مرتبط بالله؟ هذا اللي بنته سورة الأحزاب، بنت صدق ارتباط بالمنهج، بالقيادة، بالمولى العظيم تبارك وتعالى. إن كان عندك يا أيها الإنسان في معركة الأحزاب خوف، كان لزاما عليك أن تصحح علاقتك مع الله وأن تنزه الله مما وقر في نفسك من نقائص تجاه هذا الإله العظيم. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. من أجل ذلك الله عز وجل يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي، طيب يعني معلش يعني معلش صلينا حاضرين مش مشكلة، لكن من باب التذكير تعرفوا اليوم الخميس أكثر فيه من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكرة النبي عليه الصلاة والسلام لما ضاق صدره، الله قال له ولقد نعلم أنه يضيق، أنه يضيق صدرك بما يقولون. طب ماذا أفعل؟ هل أمتلك صدري أنا؟ لا. طب ماذا أفعل يا رب؟ قال فسبح بحمد ربك، سبح، نزه الله، نزه الله يا أيها الإنسان، فسبح بحمد ربك، لأن الذي، وهذه فكرة إبداعية في القرآن الكريم، أرجو الانتباه إن أذنتم، الذي يصيب الإنسان إما أن يكون له أو أن يكون عليه، لله، لا، الذي يصيب الإنسان من الله هو مطلق الخير وهو له وليس عليه مطلقا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فش علينا. الله عز وجل، أنت يا أيها الإنسان لقصر نظرك في هذه الدنيا تظن أن من ما كان ظاهره شرا فهو شر، وما كان ظاهره خيرا فهو خير. الله تبارك وتعالى ليس عنده إلا الخير. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، ما فيش كتب الله علينا، كتب الله لنا. الله عز وجل في سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك، سورة آل عمران هي سورة معركة أحد، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، بيدك الخير، ما في والشر، ليس عند الله إلا الخير. يا أيها الأحبة الكرام، سورة الأحزاب تقول لنا، إحنا الفقرة الأولى من هذه الحلقة أخذنا أن أول معادلة وأول ركيزة من ركائز معادلة النصر هي بناء القيادة وبيت القيادة. ثاني ركيزة من ركائز معادلة النصر هي صدق الارتباط مع الله عز وجل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. يوسف عليه السلام يكيد به إخوته، يلقه في غيابة الجب، تدور به رحل أقدار حتى يصل إلى بيت العزيز، يسجن هناك. الله تبارك وتعالى في ختام المشهد قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. كل هذه الأقدار، كل هذه الأمور أتت لتمكن، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. اللهم اجعلنا ممن يثق بك وبقدرك يا رب العالمين. إذنوا لنا يا أيها الأحبة الكرام أن نخرج بحضراتكم فاصلا يسيرا، نواصل بعده المسير، فابقوا بالقرب من حياتكم.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23

0: عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام، ولازلنا نتحدث في معادلة النصر وركائزها. وكنا قد حدثناكم عن الركيزة الأولى، بناء القيادة وبيت القيادة، بناء المؤمن المتصل بالله، العارف بأن ما قدر الله هو له وليس عليه. وقبل الفاصل ذكرت لكم يوسف عليه السلام وما دار به في أقدار الله عز وجل، بأن ذهب في غياهب الجوب وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، وذهب إلى قصر العزيز وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. ثم سجن ولبث في السجن بضع سنين. في ختام المشهد لما قابل العزيز وقال للعزيز في مشهد، اسمحوا لي أن أصوره، يعني مثل يعني مقابلة توظيف، مثل عرض خدمات، قال اجعلني على خزائن الأرض، ائذنوا لي أن أشبه هذا المشهد، يعني هكذا احتمالا، ولا يليق بمقام سيدنا يوسف، لكن من باب التقريب، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. التعقيب الإلهي عجيب. قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. ثم قال نصيب برحمتنا من نشاء. ليس عند الله إلا الرحمة. نصيب برحمتنا من نشاء. نصيب برحمتنا من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. تظن يا أيها الإنسان أنه بعلمك قد تصل، وأنه بعقلك قد تجتاز العوائق، ووالله إن هذا العقل غير المرتبط بمنهج الله، غير المرتبط بمنهج الله، سيودي بك في الهلاك. ومشاهد ذلك في القرآن كثيرة، كيف أن أناسا اعتمدوا على عقولهم فضلوا وأضلوا. والقرآن يحدثنا ألم ترى، مو شايف، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ثم قال لنا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا، إرادتنا واجتهادنا وتفكيرنا، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. في ختام المشهد فلا وربك لا يؤمنون، لأنهم قدموا عقولهم على منهج ربهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت

ويسلم تسليما. مشهد أن تقدم عقلك على النص، على الوحيين، كبيرة من الكبائر، إضلال. إذن بناء القيادة وبيت القيادة، بناء المجتمع المرتبط بالله عز وجل، تختم السورة الارتباط باليوم الآخر، الارتباط باليوم الآخر. الله تبارك وتعالى في آخر سورة الأحزاب يذكرنا بالساعة، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. ساعتك حين تموت يا أيها الإنسان. في مجتمع الأحزاب لابد أن ترتبط باليوم الآخر. أي قوة ودافعية تجعلك تجابه هذه القوى، المشركين والمنافقين واليهود بكل أطيافهم؟ ما هي القوة التي تجعلك تجابه كل هذه القوى سوى ارتباطك بالله وإيمانك باليوم الآخر؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك بن رواحة حينما علم قيمة الزمن، يمسك يقول إنها لتمرات، إنها لحياة طويلة، إن عشت حتى آكل هذه التمرات، يلقيها ثم ينطلق. كان رسول الله قد علمه أن ميزان الزمن عند الله ليس كميزانه. في غزوة مؤتة أمر رسول الله الجيش أن يخرج بعد صلاة الغداء، بعد صلاة الفجر. ذلك اليوم هو يوم الجمعة الذي خرج فيه الجيش. ابن رواحة رأى أنه لن يعود، فأحب أن يصلي الجمعة في مسجد رسول الله، إمامه رسول الله، فصلى الجمعة ثم انطلق رسول الله إلى الجيش ولحق به ابن رواحة. تفقد الجيش عليه الصلاة والسلام يا ابن رواحة ما خلفك عن نصرة أخيك الحارث الأزدي الذي قتل، لماذا تخلفت عن نصرته؟ إيش هو يعني يا رسول الله؟ يعني واحد مات من المسلمين، شيء كبير في ميزاننا، في ميزان رسول الله. استنهض الأمة جمعاء حتى ينتصروا لدم أخيه. ما خلفك عن نصرة أخيك؟ قال يا رسول الله إنه قد حضر ما حضر، وإني رأيت أني لن أعود، فأحببت أن أستزيد من الأجر، يعني أصلي الجمعة، سبح، أجلس في الروضة المباركة، أستزيد. بدك تستزيد من أجر يا ابن رواحة بأن تبقى بالمسجد وتتأخر عن نصرة أخيك؟ ما تأخر ابن رواحة. قال له أتعلم كم فاتك من الأجر يا ابن رواحة؟ قال له غدوة يا رسول الله، الساعتين ثلاث اللي سبقني فيهم الجيش بس. قال له يا ابن رواحة لقد فاتك من الأجر كما بين السماء والأرض، أو كما بين المشرق والمغرب. ابن حجر العسقلاني يروي هذه القصة بإبداع في فتح الباري شرح صحيح البخاري. الذي يرتبط بالآخرة لا يخشى الموت. الذي يرتبط بالآخرة ميزان المبادئ والمصالح عنده واضح. ما الذي يمنع الإنسان على الإقدام؟ إنه ميزان المصالح. يعظم الدنيا فيرى أن إن قدم نفسه، فيرى أن إن قدم نفسه رخيصة في سبيل الله خسر، ووالله لقد فاز. فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تهيأوا لذلك أن لفظهم أرواحهم رخيصة في سبيل الله هو الفوز،
حرام بن ملحان استدعي أهل اليمن ليعلمهم الإسلام، بينما هو على ذلك يشرح لهم عن الإسلام، يعظهم، يقومهم، يربيهم على منهاج الله وسنة رسول الله، كانوا قد أعدوا له خيانة، فأمروا واحدا منهم أن يطعنه بحربة في ظهره إذ هو يقوم فيهم يشرح لهم عن الإسلام. فبينما هو يشرح عن الإسلام وإذ برجل يأتي بحربة يطعن بها حرام بن ملحان، فتطيش أمعاؤه بين يديه، يمسك أمعاءه. ماذا سيقول لو كان واحد منا مكانه؟ كان نادى يا غدرة مثلا، يا مجرمين، لا سب مثلا عليهم. ماذا قال حرام بن ملحان؟ كلمة شقت الزمان والمكان لتصل إلى آذاننا اليوم، قال فزت ورب الكعبة، هيأ نفسه على لقاء الله تبارك وتعالى. أي دافعية تجعل من هذا الإنسان أن يتخلى عن دنياه وأن يرتبط بأخرى وأن يقدم نفسه رخيصة في سبيل الله إن لم يفهم أن ما أعد الله تبارك وتعالى للشهداء خير من الدنيا وما فيها؟ يغفر للشهيد عند أول قطرة من دمه، يرى مقعده من الجنة، يزوج 70 من الحور العين، 70 من الحور العين، يشفع في 70 من أهله. يا الله، يؤمن من الفتنة، يؤمن من عذاب القبر. أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تطوف بالكعبة. لو تمنى الشهيد شيئا لتمنى أن يعود إلى الدنيا فيقتل في سبيل الله لما رأى من عظيم مثوبة الله له. غسيل الملائكة حنظلة وغيره، جابر بن عبد الله، والقصة في الصحيح. أبو جابر يعني لقد كلم الله أباك، النبي يقول لجابر بن عبد الله والذي نفسي بيده، لقد كلم الله أباك ليس بينه وبينه ترجمان. قال أتمنى يا عبدي، قال أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا ثانية فأقتل فيك. قال إني كتبت عليهم فيها أنهم إليها لا يرجعون فتمنى علي. قال بلغ عنا إخواننا، فبلغ الله رسالته إلينا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يستبشرون. يا الله، اللهم اجعلنا يا ربي ممن يقيم دينك، أمتنا أحسن ميتة في أحسن زمان في أحسن مكان، وأنت راض عنا يا رحمن. وصلنا يا أيها الأحبة الكرام إلى لقاء في لقائنا هذا إلى نهايته، وما أسرع هذه الدقائق. أرجو الله أن تكون في مثاقل أعمالنا وأعمالكم. إلى الملتقى بكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا محدثكم نضال البزور، يتمنى لكم وقتا ممتعا في طاعة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: الداعية نضال بزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة أينما كنتم تستمعون إلى إذاعة حياة اف ام، وتتابعون البث المباشر لبرنامج بروح رياضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بإذاعة حياة اف ام. حياكم الله إلى حلقة جديدة من البرنامج الذي يأتيكم كل سبت وثلاثاء من الخامسة وحتى السادسة مساء. رحلة جديدة إن شاء الله تكون غنية ومنوعة بأخبارها بتحليلاتها بما يحدث في رياضتنا المحلية وأبرز الأخبار العربية، وكذلك متابعة خاصة لكرة القدم العالمية. سؤالنا لكم في حلقة اليوم: ما هي الحلول برأيكم لخروج فريق الوحدات من أزمة النتائج السلبية التي دخلها هذا الموسم في دور المحترفين الأردني؟ بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة حياة اف ام وصفحة تلفزيون حياة، أو من خلال اتصالاتكم على أرقامنا 06516-4020 و06516-5020، وسنفتح الاتصالات لتلقي آرائكم مستمعين الكرام خلال الدقائق الأولى من البرنامج، قبل أن أرحب بضيفي الكريم الأستاذ يوسف زغور رئيس نادي الوحدات.

إن كان لديكم أي استفسار أو سؤال حول ما أو حول نادي الوحدات ونتائجه وواقعه وأحواله في الفترة الماضية، بإمكانكم أن تسألون هذا السؤال، وسنوجهه إن شاء الله إلى الأستاذ يوسف أزغور رئيس نادي الوحدات. لا شك أن الوحدات بالأمس تعرض لخسارة كانت قاسية بهدف مقابل لا شيء على مستوى النتيجة، هدف مقابل لا شيء قليلة، لكن على مستوى أثرها الفني والمعنوي والجماهيري كانت قاسية على الجماهير. المباراة التي جرت برسم الجولة الثالثة على استاد الملك عبدالله الثاني، طبعا الرمثة أدخل الوحدات في نفق مظلم. الوحدات لم يحقق أي فوز بعد 3 جولات في بطولة الدوري، وأكثر من ذلك الوحدات لم يسجل أي هدف في المباريات الثلاث التي خاضها، وبالتالي رفع الرمثة رصيده إلى 7 نقاط فيما بقي رصيد الوحدات عند 2 نقطة فقط. بدوره حصد فريق العربي أول نقطة له في الدوري الأردني بتعادله سلبا مع الجزيرة ضمن مباريات الجولة الثالثة، وكان العربي العائد من جديد إلى دوري المحترفين بعد غياب 12 عاما. خسر أول مبارتين أمام السلط ب3-1 وأمام الرمثة بهدف مقابل لا شيء. اليوم الحسين يلتقي مع شباب الأردن، وتختتم الجولة غدا الأحد بلقاء الفيصلي مع البقعة. على أن تتوقف مباريات الدوري لفتح المجال للمنتخب الوطني لخوض مباراتين وديتين استعدادا لكأس آسيا، ويعود الدوري في 6 من الشهر المقبل.

0: طبعا لابد أن نوجه المباركة أيضا لنادي دوغرا الذي حقق أول فوز له في بطولة دوري المحترفين وكان على الصلت بهدفين مقابل لا شيء. طبعا الفريق الذي يحمل اسم قرية دوغرا إحدى قرى محافظة إربد الذي صعد لأول مرة إلى مصاف دوري المحترفين احتفلت القرية بأكملها والتي يبلغ عدد سكانها نحو 17,000 نسمة بالفوز والنقاط الثلاث وأول الأهداف في بطولة دوري المحترفين. مبروك لفريق دوغرا وإلى المزيد من النجاحات إن شاء الله لهذا الفريق المجتهد ولكل فريق مجتهد في كرتنا المحلية. نبدأ بتلقي اتصالاتكم معنا الأخ عمر. ألو السلام عليكم.
1: نعم كابتن أنس.
0: حياك الله أخي عمر.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يسلمك.
1: سيدي بصراحة بدي أحكي يعني بصراحة وبكل واقعية. يعني معلش أنت بتستضيف رئيس نادي الوحدات الصقور.
0: نعم.
1: لكن أنا بدي أحكي يعني كوحداتي متابع من زمان الوحدات. بصراحة يعني ما حدا يزعل من كلامي رجاءً يعني أنا بدي أتكلم كلام من غل ومن جروحي يعني مجروحين بالنسبة للوحدات.
0: نعم.
1: الوحدات مشكلته بإدارته الحالية. يعني الصقور رئيس النادي والأعضاء هذول مش قادرين يديروا دفة نادي الوحدات. الواحد. اثنين مشكلته برضو بالإدارة الفنية. مع احترامنا الكابتن وسيم البزور مش قد الوحدات يعني ما عنده إنجازات. صراحة نحكي بصراحة أنا مش طعنا فيه كشخص.
0: نعم.
1: لكن يعني كأداء فني الوحدات. ما هي له كم مباراة لعب مع صقور مع البزور ولا مباراة فاز فيها الوحدات. الوحدات قاعد تراجع ورا عنده نجوم لكن مش قادر يدير الوحدات لأنه ما عند إحنا عفوا يعني كابتن أنس كل بعرف وسيم البزور شو عنده إنجازات مع الأندية اللي دربها. ما تقول لي طلع على ناشئين. لا كل مدربين بيطلعوا ناشئين. ما عنده إنجازات بطولات وما عنده شيء الوحدات بده مدرب بطولات لأنه فريق بطولات وبده إدارة تقدر تدير إدارة الوحدات. معلش على جزء كلام يزعل اللي بده يزعل يزعل لكن انا بتكلم بصراحه وعارف ان انا معروف يعني من زمان بتكلم بصراحه وبتكلم بواقعيه والله ما بجامل حدا.
0: لكن اخي عمر انا اسمع هذا الكلام كثيرا بان على الاداره ان تستقيل ان تغادر نادي الوحدات لانها لم توفر ما يمكن توفيره ماديا للفريق في الفتره الماضيه. لكن الان تم الدعم المادي من السيد عماد الدميسي وحضرت الاموال ولم يعني لم نجد الحلول.
1: خليني اقول لك ما اقول لك شغله صح. حضر الأستاذ أبو أنس عماد الدميسي بارك الله فيه زلمة عنده غير على الوحدات وعنده محبة وبده الوحدات يطلع. لكن الإدارة الحالية مش متعاونة 100% بتطفيش اللاعبين. هاي رقم واحد محل لاعبين محليين ما عندنا لاعبين في أبو في نادي الوحدات والدليل ولا واحد منهم في المنتخب. أول مرة بصير وحدات ولا لاعب في تشكيل.
0: قبل شوي حكيت لي عنا نجوم أخي عمر.
1: في نجوم موجودين لكن المدير الفني مش عارف يوظفهم صح.
0: طيب صراحة. طيب أشكرك أخي عمر.
1: كابتن أنس معلش.
0: نعم.
1: النجوم الموجودين حاليا بدهم مدرب على قدر بحجم الوحدات.
0: طيب.
1: بدهم مدرب يعني مدرب مش مدرب فرق وسط مدرب ترتيب رابع وخامس.
0: طيب شكرا أخي عمر. أتحول إلى الأخ محمد. ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم أستاذ أنس.
0: حياك الله أخي محمد.
2: يعطيك العافية أستاذ أنس.
0: الله يعافيك يا رب.
2: أنس الوحدات يعني بمعنى الكلمة فريق بطولات. إحنا عارفين من أول فريق بطولات.
0: نعم.
2: مشكلة الوحدات الحالية الإدارة حطها جانب. الإدارة جابت راعي لنادي الوحدات يعني كل الإدارات ما جابت راعي مثل الراعي هذا يعني اللي هو السيد الدميسي.
0: نعم.
2: حلو الكلام. وعملوا كل شيء بس عندنا في نقطة شيء حلقة مفقودة اللي هي بالإدارة والجهاز الفني. بتجيبوا المدير الفني مصروط بأشياء معينة. أنا بدي المدير الفني اللي يجي على الوحدات هو اللي يستطع نادي الوحدات وش نادي الوحدات يستطع عليه. أنا اللاعبين على عين وراسي اللي عنده كفاءة ينزل على الملعب اللي ما عنده كفاءة يضل جانبا يعطي مجال لغيره.
0: يعني تريد أن تقول أخي محمد بأن هناك تدخلات في تشكيلة لاعبي الوحدات في المباريات؟
2: مبين واضح زي وضوح الشمس. واضح زي وضوح الشمس. الشغل واضحة. أنا مع احترامي الإدارة والجهاز الفني واضحة. أنا الكابتن وسيم البزور فارغ فنيا لأنه مشروط فارغ فنيا. الشوط الثاني ما بقدم شيء.
0: تمام.
2: قاعدين نخسر احنا بالشوط الثاني. الشوط الثاني شوط مدربين عند التوليف مش عايز يعني عنده يعني عين مغادرة نجوم نادي الوحدات. والاخ الكريم بيحكي انه ما فيش ولا اي لاعب بنادي الوحدات. لا في بس لو الاداره الحاليه صبرت شويه وتمسكت في اللاعبين بدايه الموسم كان لقينا ثلاث اربع في نادي الوحدات في تشكيله المنتخب.
0: تمام.
2: بس قدر الله ما شاء فعل. وانا والله العظيم انا واحد من الناس ما بديش محترفين. انا الفلوس اللي انتفعت على المحترفين والله اللي بحطوها صندوق النادي للناشئين والاكاديميات وللهذا، والله العظيم ليكسبوهم لفترات طويله. انا ما بدي يجي لاعب مش ما بغير على نادي عند الوحدات يجي ياخذ 200,000 250,000، يعني هذا المؤاخذه اخذ ما اخذ مش راجع عند الوحدات.
0: طيب
2: انحرق الجمهور، اهم شيء هو مصلحته كلاعب محترف، هذا حقه مش ابن بلد يعني هذا المؤاخذه انه يغار على النادي. حلو. بس انا اللي بتمنى اذا في مدير فني قادم انه الاداره ما لها دخل فيه، يعني هذا المؤاخذه تحاسبوا بعدين تعطيه شانس يعمل بده اياه، بعدين بتحاسبوا. اما طالما انا بدي ادخل فلان وحط فلان بجيب فلان، عندك الظهير الايمن عملوا كل تعاقدات الدنيا ما عدا الظهير الايمن ممنوع. طيب. الاقتراب منه.
0: تمام، وضحت الفكره اخي محمد. شكرا جزيلا الى الاخ نعيم. الو، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله، يعطيك العافيه.
0: الله يسلمك ويعافيك يا رب.
3: الله يعطيك العافية كابتن. بس في نقطة مهمة، يعني هي الفئات العمرية في نادي الوحدات هي اللي قاعدة بالوقت الحاضر هي اللي بتتدمر، يعني هي اللي ما في إلها مردود للفئات اللي يعني للفريق الأول. لأنه إحنا هسه باللحظة أنت شايف ما في عندك أي نتائج للناشئين، فما في يعني طول ما أنت الفئات العمرية أنت مش مهتم بالفئات العمرية ما راح تلاقي نتائج ولا راح تلاقي فريق رديف للفريق الأول. وقاعدين إحنا بنشتري النجوم الجاهزة وكل اللي بتشتريهم أول ما بطلعوا قاعدين بروحوا، أول ما بروحوا بغادروا. يعني هيا أنت زي الكابتن أنس العوضات والكابتن عبد الله الفخرات أول ما جاته فرصة ترك النادي، لأنه أنت ما عندك صار بديل، ما عندك مادية تقدر تنافس الأندية الثانية، وهذا قاعد بأثر على نادي الوحدات. وبالنسبة للكابتن يوسف المختار رئيس النادي، هو جاي عن طريق القرعة يعني عن طريق الانتخابات، وهسه الدميسي جاي أبو أنس مش راح يعمل عصا سحرية بيوم وليلة، لأنه أنت فريقك حتى على مستوى المنتخب ما اختاروا منه ولا واحد. هذا هي النتائج مبينة، وباللي بضلهم يحطوا لي الأغلاط على فراش الباي. ما فراش الباي شارك في المنتخب 6-7 مرات ورا بعض، فيعني الشغلة مش المهم انه احنا نيجي نعلق الاخطاء على ابوه لزياد، انه ابوه زياد شلباي نيجي نحط هاي الاخطاء.
0: تمام.
3: والله يعني هاي هي انا ملاحظاتي، ويا ريت الجماهير تشير العاطفة وما تضلها تفكر انه الوحدات يعني احنا ما نشجع للوحدات، لكن هو مش الفريق الذي لا يقهر. جاي شايف لي انت الناس تقدمت صارت متقدمة، واحنا لساتنا بنرجع سكولماننا بنرجع لورا. هاي اخطاء رؤساء اندية قديمة من 10 سنين، لانهم ما ركزوا على الفئات العمرية، مش شغلة المختار ولا البشار ولا خلص صارت هاي تراكمية، يجيبوا اللاعب الجاهز وبيبيعوا قاعدين الشباب الصغار. والله
0: كلام يحترم. شكرا أخي نعيم، كلام يحترم بالفعل. قواعد نادي الوحدات قواعد متفوقة كانت عبر التاريخ، لكن هذه الفئات لم تنل حقها في الفريق الأول على مدى السنوات الماضية، وليس فقط على مدى يعني استلام الإدارة الحالية، ليس دفاعا عنها لكن هذا هو الواقع. كان دائما البحث عن اللاعب الجاهز الذي يمكن أن يجلب الألقاب على مستوى الفريق الأول. معنا اتصال من الأخ عمر. ألو، مرحبا أخي عمر.
4: أهلين يا أهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: مدرب الوحدات مش قد المسؤوليه، الوحدات اكبر منه. ما دامت انت كمدرب مش قادر تطلع فراش الباي وهو بيعرج ما سواش اي شيء، مش قادر تطلعه، يعني مفروض عليك فرض انت وياه لازم برا. الوحدات الاشغال
0: يعني
4: عنده
0: فريق الوحدات اخي عمر فقط في مشاركه فراش الباي.
4: كيف؟
0: أزمة فريق الوحدات تتلخص بالنسبة لك فقط بمشاركة
4: هو نفس المدرب لا يصلح لقيادة الوحدات. بعدين يعني إنه عندك فئات عمرية كويسة، يعني هاي اللاعب اللي راح على الجزيرة رقم 88 ناسي اسمه. المهم اللي حط هاتريك بالحسين.
0: نعم.
4: قال إنه لا يصلح للوحدات. طب أنت يا مدربنا أنت يعني هجرت لعيبة الوحدات الصغار، لا ليش هذا الحكي؟
0: تمام.
4: طالب بقالة المدرب وقالة الإدارة كمان.
0: تمام، شكرا لك أخي عمر، شكرا جزيلا. معنا اتصال آخر من الأخ حمزة. ألو، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
0: لو ترفع صوتك شوي أخي حمزة.
5: يعطيك العافية كابتن أنس.
0: الله يسلمك ويعافيك يا رب، تفضل.
5: كيف حالك كابتن أنس؟ يعني اللي بيصير بالوحدات مش طبيعي، مش وحدات، والله ما هو الوحدات، لا لا. يعني امبارح انت حضرت المباراة. ألو.
0: أيوة أخي حمزة.
5: تاية الوحدات مش هيك. وين أحمد الحراشي؟ وين مين بعتوه؟ ليش بعتوه؟ وين أنس العوضات طلعته؟ مين اللي بيطلع قاعده؟ مين اللي بيدخل لعيبه؟
0: طيب
5: شو اللي بيصير بنادي الوحدات؟ حرام يا زلمه.
0: انا ساحول هذه الاسئله الى ضيفنا الكريم. اشكرك اخي حمزه، شكرا جزيلا، الذي انضم الينا الان، الاستاذ يوسف زقور رئيس نادي الوحدات. مساء الخير استاذ يوسف.
6: مساء الخير استاذ انس، مساء الخير لكل المستمعين.
0: لك كل التحيه والتقدير. حسب ما فهمت انكم خرجتم قبل قليل من اجتماع في اداره النادي، هل من قرارات جديده كابتن؟
6: لم نخرج لسه لغايه الان والله استاذ انس، احنا مستمعين.
0: لسه مستمعين، ما يعني القرارات لم تصدر بعد؟
6: لسه القرارات لم تصدر. نعم
0: تمام،
6: ما في قرارات.
0: طيب كيف تلخص الأزمة التي يعيشها فريق الوحدات الأول لكرة القدم من خلال عدم تحقيقه أي انتصار في الدوري حتى الآن، بل وعدم تسجيله أي هدف؟ أين تتلخص المشكلة برأيك كابتن يوسف؟
6: المشكلة فنية يا أستاذ، يعني وين بتكون؟ بتكون عندي يعني إدارية؟ أكيد مشكلة فنية، واضح في عندنا مشكلة فنية وبين الأيام كلها. يعني
0: المشكلة فنية في المدرب تقصد أم في اللاعبين؟
6: ليش؟
0: في المدرب أم في اللاعبين؟
6: والله يا كابتن دائما بالعادة بتغير قائد، القائد بتغير، مش الكتيبة بتتغير. يعني
0: يعني تعتقد بأن الكابتن وسيم يعني لديه الأدوات أو وفرت له الإدارة الأدوات الجيدة ليكون الفريق منافسا، لكن الخلل من الكابتن وسيم؟
6: بدناش نقول الخلل استاذ، بدناش نقول، يعني انا ما لا يعني خلينا بالله لو سمحتوا نحافظ على بعض كلماتنا، بدناش نقول خلل، نقول الكابتن بجوز ما توفقش معنا، لكن نقول خلل لا مش خلل. يعني الكابتن عنده كانت رؤيه، واحنا لما اجى الكابتن وسيم كنا رؤيتنا كمجلس اداره نبني فريق، لكن بوجود اخونا الدميسي صارت الفكره مختلفه، والان يعني صار في عندك محترفين وصار عندك الفريق قوي جدا ولازم ينافس على البطوله، فبدناش نقول انه يعني خلل، لا بدناش نقول خلل، هو زي ما تقول بجوز يعني سوء توفيق، سوء طالع، لكن المدرب وسيم مدرب كبير ونحترمه كل الاحترام له. فهمت علي شو بقصد يا استاذ؟
0: تمام تمام. اذا باعتقادك استاذ يوسف بان الـ لن اقول خلل، الاخطاء التي حدثت او النتائج السلبيه التي تحققت
6: هي نتائج ما خدمتناش لا خدمه الكابتن ولا خدمه الفريق، فعرفت علي؟ لازم يكون هناك يعني وقفه، ولازم يكون هناك يعني تغيير حتى نشوف المرحلة القادمة، والحمد لله رب العالمين. يعني الفترة بتخدمنا انه عندنا 22 يوم وراح نجلس مع الكابتن وسيم، لسه احنا باجتماع مفتوح زي ما قلت لك، وان شاء الله الامور طيبة بالقادم. يعني بعدين لسه الدوري في متناول اليد، يعني احنا عندك 3 مباريات لعبنا تعادلنا 2 وخسرنا 1، يعني لسه الامور مبكر حتى نقول الوحدات خارج او طالع او
0: الوحدات فقد 7 نقاط في اول 3 جولات.
6: مظبوط. الدوري هذا يا استاذ انس راح يكون دوري مختلف وسجلها على لساني، الأندية كلها أندية قوية ومستعدة، ما راح يكون الناس تفكر يعني إنه والله خلاص الوحدات لازم يكون يفوز في كل المباريات والفيصل يفوز في كل المباريات والحسين، الحسين هذيك اليوم متعثر، كان عنده تعثر، فوضع طبيعي يعني لسه، لأنه بتعرف هاي بداية الموسم، فبداية الموسم بصير هناك أخطاء، بصير والأصل إنك تعالج أخطائك وتكون يعني قادر تدير الأزمة بحنكة، وإحنا إن شاء الله راح نديرها، يعني ندير هاي الأزمة وتمشي الأمور، توكل على الله، أنا بطمنك وبطمن جماهيرنا إن شاء الله القادم أفضل بإذن الله.
0: إن شاء الله هذا ما نتمنى. يعني أريد أن أنقل بشكل سريع آراء بعض مستمعينا من جماهير نادي الوحدات المحبة للنادي وليس لها أي مصلحة مع أي طرف كابتن يوسف. يعني البعض قال بأن المشكلة إدارية من إدارة النادي، البعض رأى بأن المشكلة فنية من الكابتن وسيم، البعض رأى في أن فئات نادي الوحدات لم تعد موجودة في الفريق الأول، وأيضا يرى البعض بأنه تم تفريط بعدد من اللاعبين الذين لم يتم تعويضهم. ما رأيك في هذا الكلام؟
6: يعني أول شيء القرار الفني هو الأساس في أي موضوع بما يخص اللاعبين أستاذ أنس، هو ليس قرار إداري عشان أريحك بالتنسيب، اللاعب إن كان لاعب محترف أو لاعب محلي باقي هو كان كله تنسيب فني، ليس للإدارة أي علاقة بالجهاز الفني لا من قريب ولا من بعيد، ولا بتتدخل الإدارة بمين يلعب مين ما يلعبش، وهذه كلها مواطرات مع احترامي للرأي اللي بحكي فيها. إحنا مجلس إدارة بنذلل كل الصعوبات أمام الجهاز الفني، شو بطلب الجهاز الفني إحنا بنمشي معه. هلا بدك تقول لي انه في طلع بعض اللاعبين، هذه كلها كانت تنسيبات فنيه مش تنسيبات اداريه.
0: نعم
6: يعني أنا لما لاعب يقول لك والله أنا اليوم عندي بديل لكل لاعب بديل له مركز، وعندي زيادة 3-4 لاعبين من فئاتي مش راح يأخذوا فرصتهم، الأصل يقعدوا على الدكة ولا الصح أطلعهم يلعبوا ويكون عندهم احتكاك بالأفريقيا الأخرى. فبعرف الناس كيف بتفكر يعني أو بتشوف الموضوع، أنا موضوع فني بحت أستاذ.
0: تمام، لكن أريد التأكيد على نقطة أيضا ذكرها بعض المستمعين، يعني قال بعضهم بأن بعض اللاعبين يفرضوا على المدرب وفي التشكيلة.
6: كلام عاري عن الصحة، انسى هذا، هذا كلام محترام للي بحكيه أو لوجهة نظره. لا يجرؤ لا رئيس نادي ولا أعضاء إدارة ولا أي مخلوق خلقه ربنا أنه يملي على المدير الفني مين يلعب مين ما يلعبش، هذا كلام عاري عن الصحة للأسف.
0: كابتن يوسف، لا أريد أن أخذ نقطك طويلا وأنت الآن في خضم اجتماع مهم جدا. الجمهور حاليا يعني في حالة من الحزن والأسف على ما يحدث في نادي الوحدات، هل أنت متفائل؟ ما هي رسالتك له؟
6: حقه، لكن أنا بقول لهم طولوا بالكم، لسه بداية، إحنا بداية موسم والتغيير حاصل إن شاء الله، وهناك يعني راح يكون كثير بالأيام القادمة شغلات كثيرة راح يعني تفرحهم وتفرح صدورهم، وإحنا راح نعالج ولعبتنا كويسين، وأنا متأكد إنه الفريق قادر ينافس وبينافس بقوة على البطولة. إحنا ما خسرناش لسه البطولات، طولوا بالكم، أعطوا الناس نفس، وإحنا إن شاء الله في القادم راح يكون هناك تغييرات كثير وجذرية بإذن الله تعالى.
0: هذا ما نتمنى، أن يعود الوحدات كبيرا كما عهدنا، في نتائجه، في جماهيره التي لم تبخل في الحضور في أي مباراة، وهذا ما نتمنى دائما. شكرا أستاذ يوسف رئيس نادي الوحدات، ونلتقي إن شاء الله على الخير في مرات قادمة.
6: شكرا أستاذ، أنا شكرا
0: لك.

0: إذن كان هذا اللقاء مع الأستاذ يوسف أسقور رئيس نادي الوحدات، وعبر عن وجهة نظره. نقلت له يعني أغلب النقاط التي تم طرحها من الإخوة المستمعين. ما زالت إدارة نادي الوحدات مجتمعة الآن لأخذ قرارات، يبدو أن الاتجاه واضح لتغيير الكابتن وسيم لبزور الذي نوجه له كل تحية، يعني يمتلك من الخبرات الفنية ما يؤهل لقيادة فرقنا في الدوري المحلي، لكن كما ذكر الأستاذ يوسف بأنه لم يحالفه التوفيق في المباريات الماضية، ودعا الجماهير إلى الصبر في الموسم ما زال في بدايته والقادم أفضل إن شاء الله. معنا أبو نزار، ألو، السلام عليكم.
1: الله يسعد مساكم ومسا مستمعينك.
0: الله يبارك فيك أبو نزار،
1: وبشكرك على برنامجك الرائع والطيب.
0: الله يسلمك أبو نزار.
1: سيدي الحبيب، يعني بالنسبة لنادي الوحدات الشمس ما تضغط بغربال، هاي ثاني سنة أو ثالث سنة نفس الكوارث ونفس كل شيء، ومع كل أسف مع كل أسف مع كل أسف رئيس النادي بفكر الجمهور الوحدات جمهور غير مثقف وغير مطلع وغير وما في عنده علم وما في عنده فكر رياضي، يعني بيستخف بعقول لهم بيستخف بعقول الجمهور لما نحكي القادم أجمل والقادم أحسن. سيدي القادم مش أجمل ولا أحسن، القصة مش قصة جهاز فني ولا قصة مدرب، القصة قصة لعيبة. ما في عندك أنت، ما في عندك لعيبة من أبناء نادي الوحدات، ما في عندك أي لاعب أي لاعب سوبر محلي، ما في عندك ولا لاعب. والدلالة على كلامي إنه المنتخب منتخب لأول مرة بتاريخ نادي الوحدات ما في لاعب من نادي الوحدات.
0: تمام.
1: أنت ما في عندك، أنت ضحيت بكل أبناء النادي، طفشت كل أبناء النادي، اللعيبة قدامة ما ظل، الكابتن جمال محمود إجا السنة الماضية وحمل حمل ما بحمله جبال، والزلمة مكافأته كانت إنه ما جددوا له وحكوا له يلا هاي اللعيبة الموجودين وبدنا نبدأ فيهم الموسم، جابوا له حكوا له بالفئات العمرية ويا ريتهم استمروا على الفئات العمرية. اجد ميسي تفاعلنا خير، بس مع كل أسف الإدارة الوحدات دائما نفس المطبات، يعني المحترفين اللي جابوهم احنا لميسي الله يخلف عليه الزلمة ما قصر والزلمة دعم وقدم فلوس وقدم كل شيء، مع كل أسف يعني راحوا نهاية موسم بداية موسم وما في لعيب سوبر، يعني اللعيب اللي جابوهم مش هاللعيب الأوفر ولا هاللعيب الكبار، يعني بالعكس لو صرفوا المصاري على الفريق الفئات العمرية وأنشأوا فريق وقالوا للجمهور، يعني لو أنه واحد فيهم شجاع وقد حاله طلع للجمهور وحكى له يا عمي لدميسي تبرع وتبرع لنا بأربعة خمسة مليون وإحنا بدنا نبني فريق، كان الجمهور بتقبل الحكي هذا. أما أنت بتجبت لي لعيبة محترفين ترجع فيه فريق، هذا الإشي غلط. انتوا لا تستهينوا بعقول الجمهور.
0: تمام.
1: الجمهور
0: واعي. طب انا لكن ابو نزار يعني بدي خالفك بنقطه معينه، موضوع تطفيش طبعاً. اللاعبين لاعبي الوحدات الذين غادروا الفريق هم غادروا لان العروض والعقود التي عرضت عليهم من انديه اخرى كانت اعلى ماديا مما عرض عليه في نادي الوحدات،
1: ما لقوا تقدير ولا لقوا احترام. لما انه لاعب زي سمرين كان عقده شو عقده ولا في لاعب ناشئ باخذه، ليش ما تمسكوا فيه؟ ليش الزلمة ما تمسكوا فيه؟ ليش ما خلوه؟ زي العوضات بدناش إن نقعد نعد، إحنا لو إنه إذا بدنا نقعد نعد بتلاقي كل لعيبة الوحدات نجوم ومع الفرق الثانية، إشمعنى مع الوحدات؟
0: طيب شكرا أبو نزار، شكرا جزيلا.
1: الحرشي آخر واحد طلع من نادي الوحدات، هذيك اليوم جاء مع الحسين جاب سوبر،
0: صحيح أحمد الحرحشي صحيح جاب هاتريك. طيب شكرا أبو نزار، شكرا، وصلت الفكرة.
1: نادي الوحدات عمي علة نادي الوحدات بالناس الموجودة، الناس الموجودة فكر قديم ومنتهي ما
0: طيب.
1: ظل فيه خلص عمي، اتركوا المجال لغيرك وخلي ناس تيجي وتمسك النادي وتخطط زي العالم. الفئات العمرية تبعت الوحدات كلها هي منجم للأندية الأخرى مش لنادي الوحدات.
0: طيب شكرا أبو نزار، أحترم وجهة نظرك وأحترم هذه المحبة الكبيرة لنادي الوحدات، لكن عندما يعني في لقاءات سابقة عندما سألنا الأستاذ يوسف زقور عن هذا الموضوع أنه اتركوا المجال لغيركم، نحن إدارة منتخبة من الهيئة العامة في نادي الوحدات ومن انتخبناهم من نادي الوحدات ولدينا الحق في إكمال الفترة كاملة في رأس الإدارة وفي إدارة كاملة لنادي الوحدات، وسنعمل كل ما لدينا من أجل تصحيح الأوضاع وتصحيح المسار وإسعاد الجماهير. هذا الجواب الذي استمعناه مرارا وتكرارا إن كان من الكابتن يوسف أو من عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الوحدات. على العموم يعني دائما نتمنى التوفيق إن شاء الله. عندما نبحث في هذه الأمور في نادي الوحدات فأننا نبحث عن حلول لعودة المارد الأخضر، النادي الكبير، النادي صاحب القاعدة الجماهيرية الكبيرة جدا، في المملكة وخارج المملكة أن يعود إلى طبيعته، إلى حيث كان منافسا دائما على القمة، منافسا على الألقاب وفائزا بالألقاب أيضا. أقرأ بعض التعليقات. الأخ غسان قاسم يقول يجب استقالة الإدارة بالكامل فورا. أحمد أبو شنب يقول الحل محمود شلباية. شكرا للأخ حسان حسان، الحل يرجع الكابتن رأفت علي بأسرع وقت. سعد السعد يقول الحل لجنة مؤقتة وعماد دميسي كرئيس. زيد يقول هذا أول واحد يروح. فراس يلعب خاوة والدواوين. عمر أبو زيتون يقول لو الإدارة على قد حالها ما بتفرط بنجومها، بل تدفع لهم وتبقيهم مع الفريق. يعني عندما رحل بعض النجوم لم يكن ميسي موجودا، رحل بعض النجوم عندما كانت الإدارة تعاني ماديا وكان صندوق نادي الوحدات فارغا، وعندما جاء ميسي كان اللاعبون قد وقعوا مع أندية أخرى. رياض يقول كلام زقور مستفز، بيحكي الوضع طبيعي وعادي بعد فقد 7 نقاط من أول 3 مباريات. شوي بيطلع للمذيع على التلفزيون. كل نحترم كل آراء طبعا. رأفت كابتن أنس يعطيك العافية، مشكلة الوحدات مشكلة مزمنة. هل عجز المارد الأخضر على الحفاظ على لاعبيه، وهل عجز عن وجود لاعبين يقاتلون لاسم النادي؟ بتحس أنه اللاعبين بدون روح والجمهور بترجاهم يكونوا رجال. الكابتن البزور له كل الاحترام لكن ما شفنا منه أي عمل تكتيكي مع الشكر. عيسى العمري يقول مع احترامي الشديد للدوري الأردني ما فيش داعي الواحد يزعل عليه. يعني كل الأندية الأردنية تعادل، أقل فريق من الدرجة الثالثة للسعودي، مع الاحترام للأندية الأردنية ما في إمكانيات. لأنه شكرا لكل من شاركنا عبر التعليقات عبر البث المباشر، وما زال هناك اتصالات مستمعينا قبل أن نذهب إلى بقية ملفات الحلقة. معنا اتصال. ألو،
2: مساء الخير
0: راتب.
2: نعم معك. معك
0: حياك الله أخي راتب.
2: سيد الناس يعطيك العافية.
0: الله يعافيك وبارك فيك.
2: والله أنا ما كنت ناوي، كنت حاب أكون مستمع، بس والله إنه اللقاء يعني استفزني كثير كثير كثير، وكأنه ينام الجمهور على انتقاده على اللي بيصير. يا أخي جمهور الوحدات يعشق نادي الوحدات وبحب النتائج القوية. أنا حزين جدا على الشيخوخة اللي بعيشها نادي الوحدات الآن بين اللاعبين، على قلة الهمة وقلة المعنويات وعدم واللامبالاة الموجودة في كثير من اللاعبين. والله يا أخي أنس، والله إنه أنا الحزين مش على النتائج. إن غلب 1-0 2-0 ما عندي مشكلة، إيدي على قلبي عشان نادي الوحدات كأداء سلبي جدا في المباريات، ضعيف جدا، صار لعب تحصيل حاصل. أي فريق آخر أي نادي آخر مستعد يلعب مع الوحدات بطمأنينة، مش زي ما كان زمان اللي جايكم الوحش الكاسح نادي الوحدات. وين نادي الوحدات؟ نادي الوحدات الآن متراهل. أنا بقول أخي الله أعلم أنه في هناك إشكاليات في الإدارة ما بين بعض، في خلافات داخلية يعني غير اللي احنا بنشوفه، في أمور داخلية أثرت على اللاعبين. أنا بقول يعني الكابتن وسيم والله العظيم لما أجعل الوحدات يمكن يخالفني كثير من الناس، أنا انبسطت فعلا لأنه عنده النظرة الهجومية، ما برضى بالدفاعية أبدا، عنده نظرة هجومية، عنده اللياقة البدنية للاعبين، عنده حب الفوز.
0: أنا ما لكن هي المشكلة أخي الكريم، المشكلة لا. عندما جاء الكابتن وسيم لبزور كان تخطيط الإدارة متجه نحو أمر معين، وهو يعني تصعيد المواهب وتنشئة فريق للمستقبل الوحدات. لكن فجأة جاء داعم للنادي هو الأستاذ عماد دميسي وقدم ما لديه، فتغير النهج كله وتغير التخطيط كله. الآن نريد لاعبين جاهزين، نريد محترفين، نريد المنافسة، وكأن الأمور غير مضبوطة يعني تكتيكيا أو فكريا في الإدارة بشكل عام.
2: صحيح أخي أنس، أنا بقول هذا خلل بالأمر الإداري. الإداري الناجح بده يتوقع الأسوأ والأحسن ويتوقع كل الأمور اللي راح تيجي من قرارات أو من توقعات مستقبلية. أنا مش عايش كإدارة على بس الواقع اللي عايشه، بدي أعيش للمستقبل، بدي أبني للمستقبل، مش إني أتفاجأ إذا داعم أو ما أجا. اللاعبين الموجودين أنا أرى فيهم إنهم فيهم تراكم، كانوا معززة عاجزين، كانوا اختيارية بيلعبوا في الملعب.
0: يعني هذه المصطلحات التي استخدمتها أخي الكريم والله يعني تحس في النفس وتثير القلق والكثير من الحزن. أنا أن الفريق مترهل، الفريق يعني في مرحلة شيخوخة، هذا لا نريده أبدا لنادي
2: الوحدات. والله يا خالص أنا بحب الوحدات، وهي بحكي على الملأ، أنا من عشاق الوحدات، ويا ما حضرت مباريات له في الاستاد، وياما يعني شجعت وفي البيت بحضر كل المباريات، لكن والله العظيم أنا حزين. ما بنتقد من باب حب الانتقاد، أنا بقول لازم بدها صعبة سريعة، وبيجي في اللقاء بيجي بقول لك القادم أفضل، مشان الله ذكرني برئيس الحكومة، القادم أفضل القادم أفضل وإحنا بنتراجع. يا أخي ما بدنا هيك، أنا بدي ما بدي الأقوال، بدي الأفعال، اثبت لي بالواقع، مش قول القادم أحسن وانت قاعد كل مباراة أسوأ من قبلها. هاي مشكلة، مشكلة خلت الجمهور الوحداتي حتى غير الوحداتي حزين على الفريق، لأنه التنافس بصير ضعيف. يعني دوري بضعف وحدات أو فيصلي أو رمسة أو حسين، هذا مش دوري بصراحة.
0: طيب،
2: قوة الدوري في الجميع.
0: طيب شكرا جزيلا أخي الكريم. إلى الأخ أيمن. ألو السلام عليكم. تفضل أخي أيمن.
3: مساء الخير.
0: مساء الورد، حياك الله.
3: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
3: وبشكرك على إثارة هذا الموضوع، لأنه نادي الوحدات القاسي والداني بيعرف أنه قطب رئيسي من أقطاب كرة القدم، تمام؟ هذا القطب إذا بتعرض لخلل أو بصيبه مرض فاتق تماما على المدى البعيد، هذا بينعكس على المنتخب. هلا ما بدي أحكي مين السبب ومين السبب، أنا بدي أحكي لك رياضة، أنا مش معني بأشخاص، تمام؟ هلا الفريق كان بالبداية بيبحث عن الثبات، أو إنه بدك تشكل فريق لسنوات متقدمة، بعدين إجا السيد أحمد الدميسي وتغيرت الرؤية. الآن لما بتتغير الرؤية، السيد أحمد الدميسي قدم لك مال، هو يعتبر بالفانو بيحكي السيد أحمد الدميسي إنه أنا ما عندي خلفية رياضية أو خلفية عن كرة القدم، أنا عندي مال،
0: تمام،
3: فبدي أقدم المال. الآن مين اللي استلم المال؟ هذا الشخص اللي لازم يتحاسب، اللي هو نسب المحترفين. أنا بتابع الوحدات من صغري يا أستاذي، وأنا لما بسمع المتصلين اللي بيتصلوا فيك، هذول ناس بتفهم رياضة، ناس متابعين الفوتبول الأردني حافظينه عن غيب، تمام؟
0: صحيح.
3: ما بيهاتروا، ثق تماما يا سيد يوسف المختار، لك كل الاحترام، انهم ما بيهاتروا. المهاترة انه قطب رئيسي من اقطاب كرة القدم وراء جماهير في كل العالم، انه بثلاث او اربع مباريات اقسم بالله ما شفت جملة تكتيكية.
0: صحيح.
3: اقسم بالله انه اشي بحزن، عم بحضر المباريات انا وولادي، بقول لي بابا انت بتضيع وقت، بابا ما في هجمة، بابا يعني انا وانا بلعب انا واصحابي.
0: طب انا سالت اخي ايمن، ما الحلول الان؟ ما الحلول برايك لانقاذ نادي الوحدات في هذا الموسم؟
3: صراحه انت هلا بدك تجيب محلل اداء، تمام؟
0: نعم.
3: محلل اداء عنده خبره في اللاعبين اللي عندك، تمام؟
0: نعم.
3: خليه يشوف مين اللي مستواه بيصلح انه يكون في الملعب، مين مستواه ما بيصلح. هذا واحد. اثنين، مع احترامي الكبير، أنا والله شخص بحبه للسيد وسيم دكتور، بس يا سيد وسيم أنت في أحد تصريحاتك حكيت أنه اللي بده بطولات يرن علي، اللي ببحث عن ثبات ما يدورني، أنا زلمة شغل بطولات. هل مدرب يجيب بطولات ما بيبني جملة تكتيكية في أربع مباريات؟ لو فرضنا أنه اللاعبين اللي معك مش هالمستوى المطلوب، علما بانه يوسف المختار قبل شوي شو حكى؟ حكى انه احنا المحترفين اللي اجوا على النادي واللاعبين اجوا بقرار فني، اذا لما انت اللي جبتهم، تمام؟
0: طيب.
3: انت اللي جبتهم وانت اللي مسؤول عنهم، لذلك اذا خطا دائما لما يصير فني بيتحمل الجهاز الفني.
0: تمام، شكرا اخي ايمن لمشاركتك ولمشاركتك.
3: بدي اضيف شغله اخيره،
0: نعم.
3: انه احنا بنسمع انه الرجل المناسب في المكان المناسب، الرجل المناسب في المكان المناسب شو معناها؟ هلا اذا انت بدك تكون راضي تكون رئيس نادي، بدي امسك السي في انا تبعتك، خلينا بالانتخابات، الانتخابات هي موضوع اخر، امسك السي في عشان انت بتترشح لرئاسه نادي او بتترشح لعضويه نادي، ايش عندك خلفية رياضية؟ ايش انجازاتك الرياضية؟ ايش تحصيلك الرياضي؟ مظبوط، هذا نادي الوحدات نادي ثقافي رياضي، مظبوط؟ مش هيك اسمه؟ هلا انا اذا بدي اشتغل مذيع مثلا مثلك استاذ انس، مش لازم يكون في عندي شهادات وفي عندي خبرات حتى انكم تقبلوني؟ مظبوط؟ تسمعني استاذ انس؟
0: طيب شكرا أخي أيمن لكلامك الجميل ولمشاركتك المفيدة، وأسر دائما بالاستماع إلى مشاركات مهمة، ويعني دائما جماهير الوحدات وجماهير كل أنديتنا صراحة لديها هذه الثقافة العالية في متابعاتها، إن كان على المستوى الفني، إن كان على المستوى التكتيكي، إن كان على المستوى الإداري، الخبرات تراكمت عند جماهيرنا ولديها القدرة بكل تأكيد على التحليل ويعني إعطاء الحلول، لكن نريد أن تكون إدارات أنديتنا مستمعة جيدة لجماهيرها من أجل تحقيق الحلول الناجحة. طبعا كما ذكر الإخوة الكرام، لأول مرة ربما في تاريخ المنتخب الوطني لم يستدعى أي لاعب من نادي الوحدات إلى المنتخب الوطني في القائمة التي أعلنها الكابتن بادو الزاكي يوم الخميس الماضي. طبعا الوحدات تغييرات كثيرة كانت في الفترة الماضية، كان هناك لاعب محمد راتب الداود لكن لم يستدعى إلى التشكيلة الجديدة للمنتخب الوطني، وهناك أسماء اعتادت الحضور في التشكيلة وهناك أسماء غابت عن التشكيلة الجديدة. أبرز الحاضرين والجدد القادمين إلى المنتخب الوطني كان حارس المرمى أليكس سمير، حارس مينيسوتا يونايتد للمرة الأولى في حسابات المنتخب الأول بعدما خاض تجربة احترافية في الولايات المتحدة، ما يمنح الجهاز الفني فرصة لمشاهدته عن قرب خلال التجمع المقبل. هذا أيضا ما زاد من حسرة جماهير نادي الوحدات بأنه ولا لاعب من النادي في المنتخب الوطني، لكن إن شاء الله يعني تكون الأمور أفضل في المرات القادمة. الآن نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنواصل حديثنا عن الوحدات وعن كرة القدم العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا متابعينا الكرام. ما زلنا في الحديث عن نادي الوحدات وأزمة النتائج التي يعيشها في الآونة الأخيرة. 3 مباريات في بطولة الدوري بدون أي انتصار، بل بدون تسجيل أي هدف حتى الآن، والجماهير كما استمعتم مستمعينا الكرام، يعني عشرات الاتصالات التي قدمت إلى البرنامج، الجماهير حزينة غاضبة عن وضع نادي الوحدات الذي اعتاد أن يكون في القمة منافسا دائما على الألقاب. الآن ينضم إلينا الأستاذ عماد دميسي، الرئيس الفخري لنادي الوحدات والمتابع لكل شاردة وواردة، لكل صغيرة وكبيرة في النادي. مساء الخير أستاذ عماد.
1: مساء النور حبيبي، شوبك يا الله يسعدك.
0: لك كل التحية والتقدير. كابتن عماد، الجماهير حزينة ومع الحزن هناك غضب أيضا على ما يحدث من نتائج في الفريق الأول. هل هناك ما يمكن إصلاحه خلال فترة التوقف الدولي؟ هل من قرارات جديدة تنتظرها الجماهير؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء الجماهير، هذا جماهير الوحدات جماهير عظيمة، جماهير محبة لنادي الوحدات، وهم حزنين مش قدي حزنين، أنا حزنان أكثر منهم. يعني اللي صار بالمباريات السابقة تمام، يعني ما حدا برضاه، ما حدا برضاه نهائيا. فإن شاء الله الجماهير الوحدتية بفترة التوقف هاي في أمور كثير طيبة وكثير ممتازة بإذن الله راح تتحقق، وأنا قلت لهم ابشروا وراح أظل أقول لهم ابشروا بدام الأمور طيبة. أنا ما صلي 50 يوم ما أخي شوبكي.
0: ما شاء الله عنك، مشكور أولا على كل الدعم الذي قدمته لنادي الوحدات ولكرة القدم الأردنية عموما. لكن أستاذ عماد، الوحدات فقد 7 نقاط في الجولات 3 الأولى، هل يمكن التعويض؟ هل ما زلت متفائل بالفوز بالألقاب هذا الموسم؟
1: طبعا طبعا طبعا متفائل، طبعا كثير متفائل بعد اللي يعني الترتيب اليوم، وإن شاء الله الأمور طيبة وفهمنا كل إشي في الأمور الإدارية، الفريق الفني في الأمور كلها. يعني اليوم اجتمعنا مع الإدارة، اجتمعت مع الإدارة ولسه الاجتماع مفتوح، بس أنا طلعت لظرف معين وراح أرجع. الأمور طيبة طيبة كثير كثير.
0: طب أستاذ عماد، طالما أنك فهمت الأمور الإدارية في نادي الوحدات، الكثير من المتصلين الذين تحدثوا معنا في البرنامج قالوا بأن المشكلة إدارية قبل أن تكون فنية، هل توافق هذا الكلام؟
1: هذا سابق لأوان الحكي الآن، بس إن شاء الله بكرة رح الأمور كلها تكون واضحة للجمهور الحبيب وأمورهم طيبة بإذن الله
0: إن شاء الله يا رب. شكرا جزيلا أستاذ عماد على كل ما تقدم لنادي حبيبي. الوحدات والجماهير ما زالت تنتظر منك إن شاء الله أن يعني إن تبقى إلى صف النادي والجماهير، على اعتبار ترى فيك بارقة الأمل في عودة الوحدات إلى منصات التتويج.
1: راح يرجع الوحدات، قادم الوحدات، راجع المارد الأخضر راجع، وابشروا إن شاء الله
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا للأستاذ عماد دميسي الرئيس الفخري لنادي الوحدات، وشكرا لكل الجماهير التي استمعت إلينا في هذه الحلقة ولكل من شاركنا حول نادي الوحدات. لا شك أننا يعني نقف إلى جانب الوحدات عندما يدخل في أزمة، ونقف إلى جانب الحسين إربد عندما يدخل في أزمة. نريد لكل أنديتنا أن تكون في أوج عطائها، في أفضل مراحلها، لتقدم كرة قدم جيدة لجماهيرها، لأن تمتلئ الملاعب بجماهيرنا المحبة لكرة القدم مع كل الأندية. شاهدنا طبعا خسارة الفيصلي مع الريان في دوري أبطال آسيا 2، لكنه قدم عرضا جيدا يليق بافتتاحية البطولة، وإن شاء الله يعود في المباريات القادمة. تعادلا للحسين أربد مع إست بنغال الهندي، وإن شاء الله يعود في المباريات القادمة. لكن الحديث الآن وهنا لا ننتقص أبدا من الفوز الذي حققه الرمثة، على العكس تماما، كل التحية لنادي الرمثة على الجهد الكبير الذي بذله في المباراة وعلى الخطة الناجعة التي اتبعها مدربه وحقق الفوز من أرض نادي الوحدات وبين جماهيره. لكن الوحدات 3 جولات دون أن يسجل أي هدف ويحصد فقط 2 نقطة من أصل 9، فهذه سابقة لم تحدث. الوحدات ولا لاعب في المنتخب الوطني منتخب النشامة، هذه لم تحدث إلا نادرا جدا ربما عبر التاريخ، وبالتالي يجب أن نسلط الضوء على ما يحدث في نادي الوحدات. هل لدينا مستمعون؟ سأعتذر من كل المستمعين الذين يتصلون للمشاركة في موضوع نادي الوحدات، لكن لابد أن نتحدث يعني ولو قليلا عن من يحب كرة القدم العالمية. لدينا غدا ديربي مدريد بين

0: أتلتيكو مدريد وريال مدريد، والليلة لدينا مباراة مهمة بين برشلونة وإشبيلية في الليغا الإسبانية. معنا الكابتن مايكل فوزي الناقد والمحلل الرياضي. مساء الخير كابتن مايكل.
1: مساء النور، تحياتي لك أستاذ أنس، تحياتي لكل المستمعين ومتابعينا الكرام عبر إذاعتكم الكريمة.
0: لك كل التحية. لأول مرة في تاريخ نادي برشلونة الممتد لحوالي 128 عاما يحقق النادي 7 انتصارات متتالية في افتتاحية الموسم ما بين الدوري ودور الأبطال. هل نحن أمام نسخة تاريخية لا يمكن إيقافها برأيك؟
1: نسخة تاريخية، نعم لا يمكن إيقافها. دعني أقول لك، كرة القدم تعترف بشيء وحيد، أن من الممكن فريق يقاتل داخل أرضية الملعب يستطيع إيقاف فريق لا يمكن إيقافه. شاهدنا برشلونة بيب مع ميسي ونيستا وبوسكيتس تم إيقافه من قبل إنتر مورينيو. شاهدنا نفس الفريق لم يستطيع إحراز الأبطال. فالفكرة كلها على مقدار المجهود الذي يبذل داخل أرض الملعب. ولذلك يمكن ما يميز كرة القدم أستاذ أنس أنها لعبة اللا مستحيل، يستطيع أي فريق إيقاف حتى الفرق الأسطورية، لكن هي نسخة استثنائية. نعم، وأضيف لك من الشعر بيت: قد يذهب برشلونة للانتصار الثامن. نعم. يبقى 7 تواليا في الدوري وانتصار وحيد في دوري الأبطال، نسخة استثنائية حتى على مستوى التهديف. 33 هدف، قريب من 5 أهداف في المباراة. حتى على مستوى التنظيم الدفاعي 7 أهداف في 7 مباريات، استقبال معدل هدف واحد. فبرشلونة نسخة استثنائية. ولكن دعني أقول لك شيء أستاذ أنس، أن المميز في برشلونة فليك أن الجميع يسجل، جميع الأوراق حتى لو لعبت لوقت قليل تسجل وتتألق، خصوصا كريم أديمي الذي فقد توقعات، حتى جيسوس الذي أتى وسجله في الإصابات صعب يقدم أداءات.
0: نعم.
1: ممتعة.
0: كابتن مايكل، يعني مع كل هذا الكلام الجميل وهذه الإحصائيات الرائعة عن برشلونة، ما يقلق مشجعي برشلونة في هذه الأيام الأمر الذي قد يوقف الفريق. يعني هي الجماهير تريد أن يستمر الفريق بهذا الإيقاع، بهذه الأهداف الغزيرة، بهذه النتائج الجيدة، لكن ما الذي قد يوقف هذه المسيرة المتوحشة لنقل من نسخة هانز فليك برشلونة؟
1: طب دعنا نضع قاعدتين مهمتين أستاذ أنس. رقم واحد، أن لا يوجد فريق تستطيع تحقيق الانتصارات دائما، حتما وستأتي لحظة تحدث كبوة أو سقوط أو تعادل أو هزيمة. الفكرة هل تستطيع العودة لنغمة الانتصارات مرة أخرى أم تستسلم لهزيمتك؟ هذه النقطة. النقطة الثانية، ما يستطيع إيقاف برشلونة كثيرة من الأسباب: إصابة أحد المفاتيح اللعب المهمة داخل الفريق مرة واحدة، قد يحدث ذلك تواليا. الشيء الآخر، قراءة الخصوم لك ومبغتتك. ولكن أنا بالنسبة لشيء، الشيء الأهم الذي يستطيع أن يلحق الضرر ببرشلونة هم لاعبي نفسهم، أن يصيبهم الغرور أو التعالي. أنت تعلم عندما تتعالى على كرة القدم حتما ستعاقبك، إنما إذا بقيت الروح التنافسية، بقي احترام الخصوم داخل أرض الملعب، حتى لو حدث تعثر تستطيع الرجوع لهذا التوحش مرة أخرى واستكمال مسيرتك.
0: نعم. ديربي مدريد على صفيح ساخن في ملعب متروبوليتانو غدا الساعة 5:15 بين أتلتيكو والريال، وما زال أنصار الريال يضعون أيديهم على قلوبهم في كل مباراة، حتى مع إلتشي الفريق المتواضع كان يمكن أن يعود بالنتيجة، فما بالك في اختبار قوي أمام أتلتيكو. هل نحن بانتظار الوجه الحقيقي لريال مورينيو غدا؟
1: دعني أقول لك شيء أستاذ أنس، أنت تعلم أن في مثل هذه المباريات تكون لها ظروف خاصة، قد تكون أنت الأفضل وتهزم بنتيجة ثقيلة. الموسم الماضي كان برشلونة أفضل وهزم وخرج من دوري الأبطال على يد أتلتيكو، وأتلتيكو لم يكمل حتى لم يستطع ربح الكأس. هي مباراة تحمل طابع خاص لها ظروفها كالكلاسيكو أمام برشلونة وريال مدريد، لا تستطيع أن تقيم بها الموسم. ولكن المشكلة مع مورينيو وريال مدريد، مورينيو أن حتى الآن لم يقدم الإقناع الحقيقي للفريق. دائما هناك لحظات شك، لحظات تراجع، وأيضا لحظات تراخي وأخطاء دفاعية. عندما يصل مدريد مع مورينيو إلى الانسجام الكامل، أعتقد سيكون فريق قوي. حتى لو حدث تعثر في مثل هذه المباراة الجمهور سيتقبل، ولكن ما يخشاه الجمهور هي الذكرى السلبية التي عانى منها الفريق من كثرة نجوم وتذبذب أداءات وخسائر مع أنشيلوتي ثم ألونسو والآن مع مورينيو. حتى الآن، حتى رغم الفوز، دائما يكون فوز غير مقنع. وقت ما يصل مدريد لإقناع جماهيره سيتقبل حتى الجمهور لو حدث تعثر من وجهة نظري. لكن الحقيقة وعدم تقبل الجماهير يأتي بسببين: عدم الثقة مما حدث خلال المواسم الماضية، والشيء الثاني حتى الآن اللعيبة تلعب بشكل متذبذب، بعض الشيء ما يحسم اللقاء أغلبه يكون بسبب فرديات لاعبين. لم يصل مدريد حتى الآن إلى اللعب الجماعي بأسلوب معين داخل أرض الملعب.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الزميل مايكل فوزي المحلل والناقد الرياضي على كل ما تفضلت به. نلتقي إن شاء الله يوم السبت المقبل.
1: تحياتي يا أستاذ أنس، ودائما ما أتشرف وأستمتع بالحوار معك.
0: بارك الله فيك، شكرا جزيلا. ونحن نستمتع ونستفيد من الكابتن مايكل، الخبرة الكبيرة في التحليل عن كرة القدم العالمية. قبل الختام سأذكر بمواعيد أبرز المباريات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى. اليوم خسارة جديدة كانت لتوتنهام، وكانت أمام أستون فيلا، فيما يلتقي عند أو الآن يلتقي برايتون مع أرسنال، نيوكاسل مع هال سيتي، وإيفرتون مع إبسويتش تاون، وفي السابعة والنصف يلتقي نوتنغهام مع كوفنتري. غدا مانشستر سيتي مع ساندرلاند، بورنموث مع ليفربول، ليدز يونايتد مع كريستال بالاس الساعة الرابعة، بينما لقاء فولام مانشستر يونايتد في الساعة السادسة والنصف. اليوم السبت الساعة الخامسة والربع بدأت مباراة بلباو ألافيس، في السابعة والنصف سيلتا فيغو مع راسينغ سانتاندير، وفي الساعة العاشرة إشبيليا يستقبل برشلونة. غدا الأحد أتلتيكو مدريد يستقبل ريال مدريد الساعة الخامسة والربع، بعد ذلك اللقاء الأبرز بين فالنسيا وسوسيداد الساعة العاشرة. في الدوري الألماني عدة مباريات تقام حاليا، أبرزها فرانكفورت مع فرايبورغ الساعة الرابعة والنصف بدأت هذه المباريات، بينما في السابعة والنصف يلتقي شتوتغارت مع دورتموند. أما أمس ليلة تاريخية كانت لهاري كين الذي أصبح أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في الدوري الألماني في الفوز الكاسح لبايرن ميونخ على يونيون برلين بسبعة أهداف مقابل لا شيء. نختتم مع الدوري الإيطالي، اليوم لقاء روما وإنتر ميلان لقاء القمة الساعة السابعة مساء، وغدا الأحد في أبرز المباريات يوفنتوس مع أتلانتا الساعة السابعة، وميلان مع ليتشي في العاشرة لربعا. وبالنسبة إلى مباراة نجمنا موسى التعمري مع فريق رين ستكون بضيافة ليون اليوم السبت الساعة العاشرة إلا ربعا، وبالتوفيق لنجمنا موسى التعمري. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بروح رياضية. شكرا لضيوفنا الثلاثة: الأستاذ يوسف أزغور رئيس نادي الوحدات، الأستاذ عماد دميسي الرئيس الفخري لنادي الوحدات، والزميل مايكل فوزي المحلل والناقد الرياضي. شكرا لزملاء فريق العمل، وشكرا لكم مستمعينا الأكارم. نلتقي إن شاء الله يوم الثلاثاء المقبل، فإلى اللقاء.
2: بروح رياضية مع أنس الشويكي.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صالون حياة الذي يأتيكم في كل يوم سبت في هذا التوقيت ويعاد في تمام الثامنة مساء يوم الاثنين. الشرق الأوسط لا يعيش مجرد موجة تصعيد جديدة، بل مرحلة تتغير فيها قواعد الاشتباك وحدود النفوذ بين القوى الإقليمية والدولية. فالمواجهة مع إيران ألقت بظلالها على الخليج وممرات الطاقة، بينما أعاد التصعيد في اليمن وضع الحوثيين في قلب المعادلة الإقليمية مع اتساع المخاطر حول باب المندب واستمرار التوتر مع السعودية. وفي المقابل لا تزال غزة والضفة الغربية في صلب المشهد مع استمرار العمليات الإسرائيلية وتصاعد الضغوط السياسية والميدانية على الفلسطينيين. وبين هرمز وباب المندب تتحول الممرات البحرية إلى أوراق ضغط في الصراع، فيما تتحرك واشنطن سياسيا وعسكريا لاحتواء تداعيات المواجهة مع طهران بالتوازي مع اتصالاتها مع دول الخليج. ومع حديث ترامب عن اقتراب نهاية الحرب ووجود اتصالات مباشرة مع إيران، تبقى الأسئلة السياسية الكبرى ترتبط بشكل التسوية المقبلة وموقع الخليج منها وانعكاسها على ملفات غزة واليمن والضفة الغربية. أرحب معي هنا في الاستوديو بالكاتب والمحلل السياسي دكتور منذر الحوارات. حياك الله دكتور منذر، أهلا وسهلا.
3: أهلا أستاذ محمد،
2: حياك الله. يعني عندما نضع غزة والضفة واليمن هرمز إيران في مشهد واحد، هل نحن أمام أزمات منفصلة أم كما قيل أمام صراع إقليمي واحد تتغير الساحات والأدوات فيه؟
3: شكرا، هذا السؤال مهم جدا. كانت تبدو الساحات منفصلة، الحرب في إيران، إغلاق أو تضييق الملاحة في مضيق هرمز، تصاعد الحرب الحوثية، انتهاء الهدنة في اليمن، ضربات الموجهة إلى أنبوب شرق غرب، كأن تبدو منفصلة. لكن إذا أخذت السياق العام هي تخدم هدف واحد. لا يوجد غرفة عمليات مشتركة تقول أنه هي تنظم كل ذلك أو تستطيع أن تثبت هذه الغرفة، ولكن ضرب هذه أو هذا التحرك العسكري يبدو شبه موحد وباتجاه أساسي. في البداية كان هو رفع الكلفة الاقتصادية على الولايات المتحدة وعلى العالم للضغط على دونالد ترامب لإيقاف الحرب، لكن أنا باعتقادي استجد هدف خلال هذا التحرك، ويبدو أنه إيران وجدت أنه متاح، وهو الضغط على المملكة العربية السعودية، محاولة إضعافها كدولة إقليمية كبيرة. هذا السلوك يمكن أن نلمسه من خلال التضييق على عبور نفط المملكة العربية السعودية بهرمز، من ثم ملاحقة ميليشيا عراقية وضرب ثلاث محطات رئيسية للضخ في أنبوب شرق غرب تعطل أسابيع، وأيضا التهديد بضرب أرامكو وإغلاق أو على الأقل وصول الحوثيين لباب المندب، والقول أنهم يسمحوا بالملاحة باستثناء السعودية يفرض عليه حصار. هذا معناه، عارف شو معناته هذا الحكي الشديد الخطورة هذه. شديد الخطورة، لأنه إذا قبل العالم بهذه الصيغة معنى ذلك أنه يقبل بأن تسيطر أو تهيمن قوة عسكرية غير دولتية على مسار دولي يخص 12% من الاقتصاد العالمي و7% من اقتصاد النفط، وأيضا يعتبر بديلا للسعودية لنقل نفطها من ينبع عبر أنبوب شرق غرب إلى آسيا، وكأنه عملية ملاحقة للسعودية لمحاولة التضييق عليها واستنزافها من الناحيتين الاقتصادية ومن الناحية العسكرية في اليمن. هنالك تحول جذري حصل في اليمن. هذا التحول هو الهجوم المباغت اللي شنوا الحوثيين.
2: صحيح.
3: ووصلوا إلى إلى إلى حدود باب المندب وهم يهددون الملاحة. وعندما يقولوا أنه لن نسمح للسعودية سنفرض حصار على السعودية، هذا شيء خطير جدا، وباعتقادي يجب أن يقف المجتمع الدولي بمواجهته، وإلا ستصبح الممرات البحرية في عرض الخطر. بالذات هناك تواصل ما بين الحوثيين وتزويد للأسلحة في حركة الشباب للعودة، الشباب الصومالية للعودة إلى المراقبة الممرات وإلى القرصنة البحرية، وكأن أمام تنظيم ميليشياوي يريد أن يسيطر ويهيمن على الممرات. طبعا أنا أعتبر الحرس الثوري هو ميليشيا بالنهاية، هو حقيقة يمارس دوره في الإقليم كميليشيا وليس كقوة دولتية قابلة للضبط والتعامل على أسس وأطر سياسية تحترم سيادة الدولة
2: لمصلحة من دكتور؟ يعني اليوم عندما الحوثي يصل إلى هذه المرحلة، هل أصبح اليوم لاعبا يعني أساسيا يتجاوز الساحة اليمنية ليؤثر مباشرة على البحر الأحمر؟ هذا جانب آخر. يعني لماذا الموقف السعودي، هناك من يتساءل لماذا الموقف السعودي حتى الآن لم يصعد ضد الحوثيين وهو يمتلك القوة العسكرية الهائلة؟ جانب آخر، اليوم ماذا عن التواصل والاتصال ما بين الحوثيين والولايات المتحدة؟ هل اليوم يعني باعتقادك يعني أن الولايات المتحدة كما قال ترامب اتصلوا فينا، لا يرغبون بأن نقصفهم، الأمور ستسير على ما يرام؟ يعني حتى هنا كان مبهم الحديث بشكل مبهم.
3: هذا ينسف مقولتين. المقولة الأولى أن الحوثيين هم أعداء للولايات المتحدة وأن شعارهم الموت لأمريكا هو حقيقي وواقعي وإنما كان هدفا تكتيكيا. اثنين، ينسف شيء أساسي وهو التدخل المباشر أو ما سمي عقيدة كارتر. عقيدة كارتر كانت تنص على تدخل الولايات المتحدة في دول الخليج العربي في حال تعرضها للخطر أو تعرض النفط للخطر، بحكم أنه هذه دول ذات أهمية وذات شراكة استراتيجية والنفط صحيح. مهم. بعد أوباما حقيقة تغير الوضع كثيرا. لم تعد عقيدة كارتر هي من تحكم طبيعة السلوك الأمريكي في منطقة الخليج العربي. بمعنى تتذكر 1991 غزا الكويت، 91 صار تدخل دولي تقود الولايات المتحدة. صحيح. الآن هذا انتهى حقيقة. هناك تدخل في السعودية، هناك تدخل، مش السعودية مش دولة عابرة، هذه السعودية دولة من قواعد ارتكاز الإقليم الأساسية. بمعنى لا سمح الله إذا صار أي تداعيات سلبية في السعودية، هذا سينساق على المنطقة العربية بمجملها وسينساق على أهم حليف استراتيجي بعد إسرائيل للولايات المتحدة، ونجد يتعرض لكل هذه الضربات العسكرية من إيران ومن الحوثيين، ومصالح النفط في تتعرض للضغط، ومع ذلك لا تتدخل الولايات المتحدة عسكريا على الأقل حتى الآن. هذا يؤكد أننا أمام تحول جذري استراتيجي في طريقة تفكير الولايات المتحدة في علاقتها مع دول الخليج. ربما لأنه الولايات المتحدة أصبح لديها نفطها، قد يكون لأنها تريد أن تهتم بالصين ولا تريد أن تستنزف، قد يكون لأنها خاضت حربين طويلتين أفغانستان والعراق وتخرج منهكة، والآن تخوض حرب أو على الأقل عملية عسكرية مع إيران، ولا تريد أن تستنزف في بابين أو في مضيقين بنفس الوقت، لذلك لم تتدخل حتى الآن. الإجابة على السلوك الأمريكي رهن ما يمكن للأمريكان أن يقولوه، وإلا هناك تحالفات متعددة. صحيح قدموا دعم عسكري واستخباراتي للمملكة العربية السعودية، لكن كنا نشهدهم في الماضي يتدخلوا عسكريا أحجامهم عن التدخل العسكري باعتقادي في ظهر.
2: هنا يعني سؤال مستغرب، اليوم ترسانة عسكرية هائلة تمتلكها السعودية، يعني لماذا لا تدخل بثقلها العسكري تحاول أن تنهي ما يفعله الحوثي؟
3: في شغلة، لا يمكن إنهاء الحوثيين عسكريا، لأنك أنت ما تتعامل مع مراكز عسكرية ثابتة إذا ضربت تضعف خصمك، أنت تتعامل مع مجاميع بشرية تندفع اندفاع، يعني لما تحكي 100,000 واحد يندفعوا لاحتلال المخا والاحتلال الهي. هذا الكلام من الصعب السيطرة عليه بسهولة لو ضربتهم، طيب بدك تقتلهم. في غيرهم موجة جديدة تجي. هلا بالنهاية اليمن هو بلد شقيق، استمرار هذا التقتيل باليمنيين سيترك انطباع سلبي عن المملكة العربية السعودية. وبالتالي وجربت المملكة العربية السعودية ب22 دخلت الحرب، وصحيح حرروا جزء كبير من اليمن، لكن بالنهاية بقيت جذوة الحوثيين مشتعلة وتتلقى الدعم من إيران، وهي الآن أصبحت تصنع الأسلحة، وبالتالي لم تعد بحاجة إلى دعم مستدام من حليفها الداعم لها وهو إيران، وهي تتمتع ببعض الاستقلالية، ولكن الآن تقاطعت مصالحها مع مصالح إيران. صحيح. في باب المندب، لأنه إيران تريد السيطرة على مضيقين مهمين لتضغط على العالم وعلى الاقتصاد العالمي. لذلك الحوثيين الآن يحظوا بدعم إيراني غير مسبوق، ولهذا يستثمروا اللحظة. غير هيك هم يستثمروا لحظة مهمة، أن الولايات المتحدة لا تريد أن تغرق في المنطقة، لا تريد أن تغرق في حرب. السعودية لديها إمكانيات عسكرية، لديها تحالفات مع مع مع الباكستان ومع
2: تركيا
3: ومع مصر أيضا، هناك تحالف ثنائي مع مصر. حتى الآن لم نجد تحركا. صحيح. في هذا الاتجاه، هل هو خوف من الاستنزاف في هذه البؤرة المعقدة؟ مصر مثلا لديها فوبيا من اليمن، خلينا نعترف. صحيح. هناك حرب طويلة مصرية خسرت فيها مصر آلاف الجنود، وبالنهاية الخسارة الأكبر كانت حرب 67، وبالتالي لديهم قناعة بأن الدخول باليمن بدون فائدة استراتيجية. لكن الأجدى إنه التعامل مع اليمن سلميا، محاولة حله سلميا، لكن بعد كبح الحوثيين، بعد كبحهم. المشكلة أن الولايات السعودية تدعم قوة في داخل اليمن منقسمة على نفسها، هي ليست أقل عددا، هي ليست أقل عددا، والشريك الأول والأساسي للسعودية في اليمن خرج، اللي هو الإمارات. الإمارات كانت تحمي هذا الفاصل البحري، ولكن عند خروجها حقيقة حصل هناك فراغ جيوعسكري خلينا نسميه، وهذا كان ربما أغرى الحوثيين بأنه ما في قوة الآن تحمي هذا المجال الجغرافي السياسي. وأيضا لا يستبعد أن تكون حصلت هناك خيانات جزئية، انقسامات، خيانات، فساد، عدم وحدة داخلية. بالمقابل هناك أيديولوجية حوثية.
2: صحيح.
3: أيديولوجية موحدة، أي ما فيك تعتبر، يعني العسكري يجي يعتبر أن الموت هو نصر، وهذا ليس موجود عند الطرف الآخر. عداء للطرف الآخر، عداء للسعودية، يدفع بعنف باتجاه أن يسيطر على المناطق. لكن أنا عندي شبه أتصور أنه هذه الموجة من التقدم الحوثي مؤقتة، وحصلت سابقا وتم دحرها. الآن هل تستعيد؟ إحنا بحاجة ماسة لأن تستعيد السعودية والإمارات شكل ما من التنسيق في اليمن، بحاجة إلى أن يستعيد شكلا ما من التنسيق. وأعتقد أنه هنالك مصلحة برغماتية للإمارات في المملكة العربية السعودية. الإماراتيين كثير واضحين بأن أنا ما بدخل إشي لوجه الله تعالى، أنا أدخل إشي لأجل تحقيق مصلحة، بدك تحترم مصلحتي أدخل معك. السعوديين يدخلوا مش لتحقيق مصلحة باليمن، لحماية أمنهم الاستراتيجي واستقرار اليمن. الإماراتيين بدهم مصلحة يستفيدوا منها، وهم تعرف أنه الإماراتيين بارعون في مسألة الممرات والمرابع السفن وغير ذلك، الموانئ، إنشاء الموانئ. موانئ دبي الآن لها 123 موقع في العالم، وبالتالي احنا نحكي عن دولة مهمة في مجال الموانئ، واستثمارها على البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب هذا مهم بالنسبة للإمارات. فليكن ذلك، فليكن. الإمارات دولة عاقلة، أعتقد أنه يمكن الوصول إلى تفاهمات في هذه المرحلة تعيد
2: تفاهمات. يعني اليوم تحدثت أنه لازم يتم لجم الحوثي، كيف يعني؟
3: ما فيش خيار إلا أنه يرجعوا يتحالفوا، ما في خيار إلا يرجعوا يتحالفوا من جديد. تحالف خليجي، للأسف بدأ مجلس التعاون الخليجي ضعيفا، إمكانياته اللوجستية على الأرض وإمكانياته لتحريك الجيوش محدودة. حتى الدول العربية لديها خوف ومخاطر.
2: صحيح.
3: من أن تدخل في حروب، بدهاش تقدم تضحيات في مقابل تضحيات قد تكون غالية جزئيا مرحليا، ولكن على المدى الاستراتيجي عدم استخدام هذه التضحيات سيكون له نتائج خطيرة. أنا باعتقادي حتى تثبت تؤمن مستقبلك الاستراتيجي عليك أن تقدم تضحيات مرحلية، وإلا استمرار البحث عن السلام دون استخدام القوة أنا باعتقادي جربناه مع إسرائيل ما أعطى نتيجة، جربناه مع إسرائيل ما أعطى نتيجة، استخدمنا السلام كخيار استراتيجي. لو حطينا السلام والقوة مع بعض في كخيارين متوازيين باعتقادي كانت ستكون النتائج طيب. أفضل.
2: اسمح لي أنتقل إلى محور آخر، محور غزة اليوم، ونحن نتحدث عن يعني رغم وقف إطلاق النار ما تزال الضربات الإسرائيلية، سقوط الضحايا مستمر، هل أصبح وقف إطار إطلاق النار إطارا شكليا أكثر منه وقفا فعليا للحرب؟
3: لا، الحرب كحرب توقفت. احنا الآن في عمليات ما بين العمليات، الحرب ما بين الحروب. إسرائيل تستغل شيئين، أولا القول أن حماس لم تسلم سلاحها وأنها موجودة في قطاع غزة لتحقيق مكاسب ذات طابع استراتيجي في غزة، وهو السيطرة على غزة من الناحية العسكرية ومن الناحية الاستراتيجية. حماس بالمقابل لا تريد أن تخسر كل شيء في هذه في هذا الصراع، هي تريد أن يتزامن تسليم السلاح مع انسحابات إسرائيلية متوافقة. إسرائيل تقول لا، سلموا السلاح ومن ثم ننسحب، وما بين هذه وتلك تقوم إسرائيل باستثمار الوضع لتوسيع نفوذها في غزة وتوسيع المساحات التي تسيطر عليها، تعيق الإعمار، تعيق معاناة غزة، أهل غزة، كل ذلك ضمن غاية استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى دفع الناس قصرا إلى التهجير. هي تقول تهجير طوعي، ولكنها تخلق البيئة الطاردة حقيقة. مثلا مواطن صار له 3 سنين، هي 4 سنين بالخيمة،
2: صحيح
3: 4 سنين بالخيمة، لا مية كويسة ولا حياة كويسة ولا بيت كويس ولا أكل كويس، ومن يوم ليوم كل يوم يرحل، فمعنى ذلك هيك حياته صارت جحيم. أي فرصة، أنا لا يمكن لأي عاقل أن يقلل من حجم التضحية اللي قدمها أهلنا في غزة، ولكن بالنهاية هذه التضحية إلى حدود. إسرائيل تحاول أن تكسر هذه الحدود، وبعد ذلك ستحاول فتح الباب بطرق بحرية بطرق غير بحرية أو طيران للهجرة، للقول أنها هجرة طوعية. هي مش طوعية، أنت خلقت البيئة صحيح. اللي تخلي الإنسان غير قادر على أنه يعيش، بده أولاده يعيش، وبالتالي بحاجة للبحث عن مكان آمن. إسرائيل تحاول أن تفعل ذلك. الآن كيف إحنا نخلق معادلة بالضغط الدولي والإقليمي على الطرفين إسرائيل وحماس أنه يصير في عملية انسحاب إسرائيلي متدرج مع تسليم متدرج مع الوصول إلى نتيجة حول مستقبل حماس؟ هل لها دور سياسي؟ هناك تحركات فلسطينية تخص الانتخابات المستقبلية، تحاول حماس مع قوى فلسطينية من فتح إقامة تحالف سياسي، بحيث أنه تكون حماس ضمن غطاء هذا التحالف لتشارك في الانتخابات. أنا باعتقادي هذا مقبول. إسرائيل تحكي لك حماس لا، مستحيل تكون موجودة، هذا مستحيل، لأنه حماس هي جزء من التركيبة الوطنية الفلسطينية. هلا في مشاكل مع حماس بس لا يمكن تنهيها كفصيل موجود. هلا الأسلحة يمكن إيجاد طريقة للتفاهم عليها، وأساسا الأسلحة هي لم تعد الأسلحة الثقيلة، أصبحت أسلحة خفيفة، ويمكن في لحظة ما التوصل إلى تفاهم إذا ما دخلت اللجنة الفلسطينية وبدأ الإعمار. لكن إسرائيل تستخدم الإعمار أيضا كأداة للضغط السياسي والضغط الدولي على الفلسطينيين، وهذا منافي حقيقة، منافي أخلاقيا وسياسيا للتقاليد والأعراف اللي وقع عليها اتفاق التفاهم أساسا ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل والفلسطينيين.
2: نعم، أسمح لنا نخرج لفاصل قصير، ثم بعد ذلك لابد أيضا من الحديث عما يجري في الضفة الغربية. مشاهدي الكرام، فاصل قصير، نتابع بعده ما تبقى من هذه الحلقة.
0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: حياة اف ام عيش المحبة. صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات. حياك الله مرة أخرى دكتور منذر. الحديث اليوم عن غزة يعني يرتبط أيضا بالضفة الغربية، لكن هناك تصعيد في الضفة، توسع استيطاني، اقتحامات. هناك من يسأل هل يجري عمليا اليوم نقل مركز الثقل الإسرائيلي من غزة إلى الضفة الغربية؟
3: هو منذ البداية في الضفة الغربية. ما يعني إسرائيل هو الضفة الغربية؟ إسرائيل خلال سنوات العدوان على غزة استثمرت ذلك بشكل صامت، قامت بعملية زحف صامت داخل الضفة الغربية، وقامت بعملية استيطان ممنهجة خلال السنوات الماضية. الآن إسرائيل تكاد تسيطر على تقريبا المنطقة السية اللي تبلغ 60% من مساحة الضفة الغربية، وتحاول أيضا أن تأخذ بعض مناطق المنطقة بي وتبني المان E1 هذه ستفصل جزء كبير، أول ستفصل المسجد الأقصى عن الأراضي الفلسطينية وتفصل الشمال عن الجنوب شمال غزة، وتتصل مع مستوطنة أخرى تقوم بعملية فصل كلي للضفة الغربية. غير هيك في داخل الضفة الغربية تقوم بعملية تجزير للتجمعات الفلسطينية، بمعنى كل مجتمع سيكون فلسطيني سيكون بمحاط بمجموعة من المستوطنات بحيث تعزلوا عن المجتمع الآخر، بحيث يصبحوا الفلسطينيين سكان بدون هوية واضحة، هوية هلامية. بتصير العملية بدل عملية سياسية لإدارة مجتمع فلسطيني وذو كيان سياسي مستقل، من إلى عملية إدارة سكان بلا حقوق. لذلك تجد إسرائيل أيضا في المقابل في موازاة كل ما تقوم فيه بالضفة الغربية تحاول أن تضعف المؤسسات الفلسطينية اللي أنتجتها أوسلو. تخيل إسرائيل الآن رغم كل العيوب اللي تذكر في أوسلو تحاول أن تنقض عليها وتنهيها، لأنها تعتبرها هي جزء من سيادة فلسطينية. إسرائيل لا تريد أي كيان يمثل السيادة الفلسطينية، لا في منظمة التحرير الفلسطينية ولا في أوسلو. هي تعتبر حماس طبعا بين قوسين منظمة إرهابية، لا تعتبرها مقاومة، وبالتالي تسقط عليها قانون الحرب. بالمناسبة الآن هي معضلتها الرئيسية مع الكيان الشرعي الفلسطيني واللي هو منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس والسلطة الوطنية الفلسطينية. رغم كل الاحتجاجات الفلسطينية والعربية، لكن هاتين المؤسستين هما لا يزالان هما الضمانة الحقيقية لوجود كيان فلسطيني ثابت أو مستقر على الأراضي الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. لاحظ إسرائيل تسير بمسارين: المسار الأول أخذ الأرض من هذه الكيان الفلسطيني المتوقع، وأيضا ثانيا إضعاف الكيان السياسي اللي يمثله، ثالثا وهي إضافة تقوم بعزل المجمعات البشرية الفلسطينية في داخل جزر معينة تحيط بها المستوطنات، وأي خروج عن هذه الجزر يمثل انتهاكا للقانون بين قوسين الإسرائيلي ويستحق العقاب. بالتالي إسرائيل تقوم بعملية شديدة التعقيد، غايتها السيطرة على الوجود الفلسطيني وإضعافه وخنقه. هذا الخنق له غاية هو أن يصبح المواطن الفلسطيني جزعا من الوضع ولا يحتمله ويهاجر إلى أي مكان. وتقول عنه أيضا إسرائيل الهجرة الطوعية،
2: صحيح.
3: تقول عنه هجرة طوعية.
2: لماذا نجحت إسرائيل دكتور؟ هذا المخطط كان يعني ربما سمعناه منذ بداية ما بعد 7 أكتوبر، لكن نجحت إسرائيل حتى هذه اللحظة. لماذا نجحت إسرائيل في هذا المخطط ويسير كما هي تريد أن يسير؟
3: أولا العالم غاب باتجاه غزة. حجم الموت والقتل والتدمير في غزة كان مؤلم للبشرية، وإيقاف هذا الموت كان هو الهم الأول للعالم والمؤسسات العربية. وبالتالي تم جزئيا إهمال الضفة الغربية. طبعا أنا الأردن ما أهمل الضفة الغربية بالمناسبة، ظل يحكي أنه إسرائيل قاعدة تعمل أشياء شديدة الخطورة على مستقبل الضفة الغربية، ولكن كان الصوت متجها إلى وقف الجرائم اللي تتم في غزة. تحت غطاء هذه الجرائم سموتريتش وبنكفير ونتنياهو قاموا بعملية ممنهجة جدا، أولا لنزع أو لإيقاف القوانين الأردنية اللي كانت تضبط ملكية الأراضي.
2: صحيح.
3: الآن استخدموا قانون إسرائيلي أو على الأقل صيغة ما يسمح فيها للحكومة الإسرائيلية أن تستولي على الأراضي الميري، الأراضي الميري اللي كانت مسجلة باسم الحكومة الأردنية. الآن سمح أو سمحت لنفسها، مو سمح، سمحت لنفسها. هذا مناقض للقانون الدولي، لأن الأرض المحتلة لازم تحافظ على الصيغة الموجودة. الأرض المحتلة، الدولة المحتلة يجب أن تؤمن السكان أمنا وماء وممتلكات. إسرائيل خرقت كل ذلك. ليش خرقته؟ لأنه هي تعتبر أنه ما هو ما تحتله يهودا والسامرة.
2: صحيح.
3: هو أراضي يهودية مش أراضي فلسطينية، وهي تعتبر أن الأردن كان يحتلها، أن الأردن كان يحتلها، ولم تعتبد أبدا أنه كان في اتفاق واحدة ما بين الأردن والفلسطينيين، ورعته دول كبرى أيضا. هذا صحيح لم تعترف فيه دول عربية، وكانت مخطئة في ذلك، لأنه كان يضمن الحفاظ على الأراضي الفلسطينية. لكن الآن إسرائيل تريد أن تستولي على الأراضي الميري، هاي استيلاها على الأراضي الميري، تستولي عليها اليوم ثاني يوم تخصصها لمين؟ لمستوطن.
2: صحيح.
3: يبني عليها، يصير هذه الأرض ملك لمستوطن، ملك لمستوطن. إذا ضغط هاي الاعتبارات مستقبلية، هم يفكروا بكل شيء. إذا ضغط العالم على إسرائيل للانسحاب من الضفة الغربية، تقول إسرائيل أنه أنا عندي مستوطنين لهم أملاك، لهم أملاك لا تعود إلى القانون الأساسي اللي ألغته، وإنها أخذت الأرض عنوة، وإنها ملكتها للمستوطنين عنوة، ولا تعود إلى تلك النقطة، تعود إنه إلى إنه هاي الأرض أصبحت ملك للمستوطنين، وبالتالي من حقهم البقاء ومن حقهم إقامة كيان ذو حكم ذاتي مستقل. طب عندك 20 موقع لهم حكم ذاتي، شو ظل الفلسطينيين؟
2: ولا شيء،
3: ولا شيء. 60% من الأراضي الفلسطينية راح يصير فيها قرى هي مستوطنات مملوكة للمستوطنين. هذه المستوطنات راح تحاجج إسرائيل بعد شوية أنه هاي مش للحكومة الإسرائيلية، حكومة بعتها للمستوطنين وصارت لهم، بالتالي تروح تفاهموا معهم. تروح تفاهموا. هذا الخطورة بالموضوع، هذا الخطورة بالموضوع.
2: اليوم يعني التصعيد هذا في الضفة الغربية كيف يؤثر على مستقبل السلطة الفلسطينية وعلى أي مسار أصلا سياسي فلسطيني إسرائيلي؟ يعني في الآونة الأخيرة سمعنا أنه منع الرئيس الفلسطيني أيضا من الذهاب إلى الولايات المتحدة، هل يرتبط هذا ما يجري اليوم في الضفة الغربية بهذا المنع أيضا أو في بإضعاف السلطة الفلسطينية؟
3: بدون شك هذين مرتبطين، لأنه إسرائيل تريد القول لا توجد، لا يوجد كيان سياسي يمثل الفلسطينيين، وهي لا تعترف بالصيغة الحالية إلا بترتيباتها ذات الطابع الأمني والتبادلية، إنما أنه يوجد كيان سياسي يمثل الفلسطينيين لا تعترف فيه، وانساق هذا الأمر على دونالد ترامب اللي اعتبر أنه للأسف الشديد هذا موقف مخيب للآمال، أنه وهو يدعو الدول العربية إلى المسار الإبراهيمي وإقامة السلام، بنفس الوقت يحرم الفلسطينيين ويحرم قيادتهم الشرعية من أن تعبر عن رأيها أمام المجتمع الدولي. أبو مازن والسلطة الوطنية الفلسطينية نأت بنفسها، لأنه كان في قراءة استراتيجية عند السلطة الوطنية أنه الكمون الاستراتيجي، خلنا نسميه زي هيك، في هذه المرحلة التاريخية هو فعل بحد ذاته، لأنه إسرائيل كانت تنتظر من السلطة الوطنية أن تقوم بأي فعل حتى تنقض عليها وتنهيها. الصمت الفلسطيني كان جزء من هذا السياق، ورغم هذا الصمت
2: بالضبط،
3: رغم هذا الصمت الولايات المتحدة وإسرائيل قررتا أنه يحاصر هذه الشرعية الفلسطينية ويمنعها من الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتعبير عن نفسها. أنا برأيي يجب أن يكون موقف عربي موحد في مواجهة هذا السلوك الأمريكي، لأنه أبو مازن حتى الآن هو ممثل الشعب الفلسطيني، منظمة التحرير هي ممثل الشعب الفلسطيني، وارتضت بالسلام مع إسرائيل واعترفت بإسرائيل بناء على أسس واضحة، بناء على أسس واضحة،
2: وهذه الأسس هدمتها إسرائيل بشكل كامل،
3: هدمتها وشطبتها تماما. حتى أوسلو بكل ما لديها من نقاط ضعف الآن إسرائيل تحاول أن تهدمها وتلغيها، وبالعكس مدرش حكى ما فيش أوسلو انتهت
2: صحيح.
3: بمعنى ما في سلطة
2: اليوم. ربما يعني هذه الإشكالية في الضفة الغربية ربما تتوسع شيئا فشيئا، لا ندري ما الذي سيجري يعني بعد هذا المنع للرئيس الفلسطيني، لكن في الوقت المتبقي دكتور لابد أن أعرج على مضيق هرمز وإيران أيضا. اليوم المضيق يعني أصبح في قلب الصراع، وربما هو الإشكالية التي تؤرق إيران والولايات المتحدة ودول المنطقة. هل اليوم استخدام المضيق كورقة ضغط إيرانية يمكن أن يستمر سياسيا واقتصاديا؟
3: حتى الآن يستمر حقيقة، بسبب أولا الولايات المتحدة عسكريا كانت تتفوق، ولكنها لم تستطع أن تترجم هذا التفوق العسكري إلى نتائج سياسية، بمعنى أن تتنازل الحكومة الإيرانية في القضايا التي تريدها الولايات المتحدة، بالذات البرنامج النووي ولاحقا وأذرع إيران وكذلك فتح مضيق هرمز. الآن إيران تتمتع بميزة جيوسياسية مهمة، لا يمكن لدولة أن تتمتع بكل هذا القدر من الأهمية الاستراتيجية. إيران لديها 6 دول محيطة فيها، وهي على بحر، على مجموعة من البحار. البحر الأول هو خليج العرب، إيرانيين يقول عنه خليج فارس. مضيق هرمز ورقة استراتيجية مهمة، وأيضا خليج عمان وبحر العرب، بالإضافة إلى بحر قزوين، وهناك 6 حدود دول، حدود دول، وبالتالي إيران تستثمر كل ذلك لمحاولة أن تستفيد من هذه المعطيات الجيوسياسية لعدم تقديم تنازلات للولايات المتحدة. لذلك هي تحاول تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، هي لا يمكن أن توقف الملاحة، هي تعطيل الملاحة بالألغام وبالمسيرات
2: لكن أيضا دكتور لا يمكن للولايات المتحدة أن تبقى ترافق السفن والناقلات التي تمر عبر المضيق، أليس كذلك؟
3: مؤقتا حصل ذلك في
2: هو حتى هذه اللحظة حصل.
3: الولايات المتحدة لديها اعتبارات داخلية ولا تريد حرب استنزاف مع إيران. هو الخطة كانت أنه ضرب القيادة الإيرانية تؤدي إلى الكلابس، يعني بمعنى القيادة الإيرانية تنهار. هذا لم يحصل، لأنه قبل ليموت الإمام الخميني علي خامنائي كان واضع خطة عنقودية، بمعنى الخطة الرباعية، بمعنى في 4 قيادات تتبادل، لو قتل هذا يحل هذا ليحل هذا. وأيضا القيادة لم تعد مركزية 100%، وهذا خطير في إيران. ممكن أنه إحنا لاحقا نواجه قوة إيرانية تتصرف من تلقاء نفسها بدون الرجوع للمركز،
2: وهذا يقال حصل.
3: حصل لماذا؟ لأنه بعض عاليات تهريب النفط اللي هي حتى الآن 240 ألف برميل تستلمها قادة حرس ثوري، وحتى تصل المركز بحاجة إلى فترة طويلة، ويتم استثمار جزء منها لهذه القيادات الفرعية للحرس الثوري، بمعنى صار مداخيل مالية مستقلة لبعض قادة ما بعرف شو يسموها الألوية أو الفرق العسكرية. وهذا الاستقلال المالي يخلق استقرار في القرار العسكري، هذا خطير. وبعض الأحداث في هرمز إذا تم ملاحقتها جيدا لم تحصل بنتيجة قرار سياسي أو قرار من الحرس الثوري، كانت بقرار شخصي من القائد العسكري، وبالتالي نحن قد نواجه حدثا خطيرا في إيران، وهو انفلات الأمور. هذا ما لا يريد أحد. يراد التفاهم مع إيران على مضيق هرمز.
2: على ذكر التفاهم، يعني كانت هناك تحركات خليجية إيرانية لبحث ترتيبات الملاحة في هرمز بعيدا عن المشاركة الأمريكية المباشرة، لكن ربما حتى هذه اللحظة لم تكتمل.
3: فشلت لماذا؟
2: لماذا يعني هل لماذا؟ كانت الدول الخليج تريد أن تذهب بعيدا عن ترتيبات أمريكية؟
3: لا، لأنه فشلها أمر مهم استراتيجيا لدول الخليج، لأنه إيران دعت إليها بعد سيطرة الحوثيين على المخا ومدخل مضيق هرمز، بمعنى هي تدخل وبيدها ورقتين استراتيجيتين كبيرتين تضغط علي على دول الخليج، والسعودية كدولة كبرى مضغوط عليها من قبل الحوثيين لا تريد أن تدخل هذه المفاوضات وهي تحت الضغط، ولذلك أجلت الاجتماع إلى أن تتراجع إيران عن خطواتها في هرمز وفي باب المندب، وإلا أنت قاعد حاطني تحت المفاوضات وتحت الضغط وتفرض علي شروطك، هذا ليس عادلا. وبالتالي عندما تستقيم الأمور، وهذا موقف تكتيكي خليجي سعودي مهم جدا ويحترم الطبيعة الاستراتيجية للموقف الحالي. الآن إيران تعود إلى ما يعرف بالحروب الرمادية، تعود مثلا تضرب السعودية، السعودية تحالفت مع باكستان وتركيا،
2: صحيح،
3: وهاتين دولتين صديقتين لإيران، حتى تتنصل إيران من الضربة نفسها تقول مش أنا،
2: صحيح،
3: والحوثي ما بيرد عليها. يعني إيران الآن تحكي الحوثي يتصرف من نفسه، وتقول أن الميليشيا العراقية تتصرف من نفسها، لكن إذا قرأت المشهد بشكل موسع أو من بعيد طلعت عليه، طيب كل هاي الأحداث صارت مع بعض،
2: صحيح.
3: لابد أنه في محرك، صحيح ما في غرفة مشتركة، عمليات مشتركة، لكن الواضح أنه هنالك تخطيط يهدف إلى غاية وحيدة، خنق المملكة العربية السعودية. هل يمكن لهذه الدولة أن تجلس مع إيران وهي الدولة المركزية في الخليج؟ شئنا ما بينا، هل تجلس وهي تحت كل هذا الخنق العسكري والاقتصادي؟ أنا باعتقادي جلوسها كان يعتبر غير ذكي، وهي قدرت الموقف وقالت تؤجل إلى حين حل القضايا العالقة، مشان هو المفروض نحط قضايا نحط نقاط مستدامة لكيفية التعامل مع هرمز وباب المندب والمضايق هذه، بعيدا عن الضغط العسكري وبعيدا عن الابتزاز اللوجستي.
2: طيب، اليوم إذا تابعنا الموقف الأمريكي من الرئيس يتحدث عن أنه يعني هناك مرحلة قريبة ستنتهي فيها الحرب، ثم بعد ذلك صرح تصريحا آخر تحدث عن أنه يعني سيقلب الطاولة ويعني يشن حرب لا هوادة فيها. في المقابل تحدث عن أن هناك لقاء يعني سيكون ما بينه وما بين قادة الخليج. اليوم ما الذي تريده الإدارة الأمريكية من الخليج في هذه المرحلة تحديدا؟
3: فتح مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني والميليشيا الإيرانية.
2: من دول الخليج تريد هذا الأمر؟
3: تريد من إيران. من دول الخليج تريد أن تعيد تنشيط فكرة دفاع الحلفاء عن أنفسهم بحيث لا تتدخل الولايات المتحدة، وتريد أن توصل هذه الرسالة أنه أنا ما راح أتدخل عسكريا، أقدم لك كل أشكال الدعم وعليك أن تقوم بالحرب. أعتقد جاء الوقت لندرك هذا الأمر، إنه المنطقة لا يحميها إلا أبنائها، ويجب أن تكون هنالك تنازلات مؤلمة. أنا ما بدعو للحرب، ولكن أحيانا الحرب تصنع السلام، الحرب تصنع السلام. عندما توجد قوة متنمرة عليك وعلى القانون الدولي وعلى حقك وعلى كل ما يعني تحاول أن تبنيه من استقرار، أنا برأيي أن تدخل حربا أمرا ليست بعيدة المنال، وأعتقد أن على دول الخليج أن تضع هذا السيناريو بشكل واقعي ومنطقي، ويمكن أن تلجأ إليه في نقطة ما، ولديها القوة العسكرية بحاجة إلى العديد المدرب، ممكن أن تستخدم عديدا باحترافيا، الجندي عادل 20 جندي، وبالتالي هذه أيضا لم تعد مشكلة، وإسرائيل هي مثال عليه.
2: أحداث كثيرة ربما تنتظر المنطقة. شكرا لوجودك معنا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات، شكرا جزيلا لك.
3: حياك الله.
2: شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيبي وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
2: Oh,
0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء

0: أقوى. أنت أقوى مع أنس الطنطاوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أنت أقوى. هذا البرنامج من إعدادي وتقديمي أنا محدثكم أنس الطنطاوي. أرحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على هواتف برنامج 06-516-5020-516-4020. كما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحاتنا على الفيسبوك تلفزيون حياة وراديو حياة افهم، أو عبر تطبيق حياة على الأجهزة الذكية بالصوت والصورة، أو من خلال مواقع وحسابات حياة عبر تويتر انستغرام يوتيوب وبودكاست. وحاب أذكر كالعادة بترددات الإذاعة عمان والزرقاء 104.7، البلقاء والسلطة عمان 101.1، إربد وعجلون 106.5، وفي العقبة 102.7. وللاطلاع على كل ما هو جديد عبر موقع أخبار حياة أنت أقوى، فأهلا ومرحبا بكم.

وأنا أرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين. أنا دائما بحكي أنه هذا البرنامج متخصص بالدرجة الأولى بالوقاية من أخطار المخدرات والإدمان وعلاج الإدمان وبعض الانحرافات السلوكية. لكن إحنا صرنا بالفترة الأخيرة الصحيح يعني ندخل على معظم الجرائم، الانحرافات اللي بتؤدي لجريمة، ومنها الجرائم الوجاهية ومنها الجرائم الإلكترونية. يعني لأنه الجريمة الإلكترونية في الحقيقة يعني صارت، خلينا نحكي على على على السطح من فوق، يعني حتى إفساد الرابط الزوجي اللي كان ما يزبط إلا غير وجاهي، واحد يقول لوحده شو بدك بجوزك، أنا أحسن منه، والله هذا بيستاهل، خلينا نحكي واحد أحسن منك، من هذا الحكي كانت ما تثبت إلا بهذه الطريقة. الآن مجرد رسالة واتساب من واحدة من الكلمات اللي أنا قلتها، ها والله من عارف شو مخليكي معه شو بدك فيه، صارت جريمة. أبدا، مجرد رسالة على أي شيء من مواقع التواصل حتى لو SMS وبينحكم عليها الشخص من سنة لثلاث سنوات. فمعظم الجرائم الآن، الابتزاز كان بطريقة مختلفة، التهديد كان بطريقة مختلفة، الاحتيال، الأموال، الآن الجرائم الإلكترونية يعني أحيانا كلمة جرائم إلكترونية على فكرة عند الناس بس أنه إذا أنا علقت تعليق أنه هاي جريمة إلكترونية، أو إذا أنا نشرت بوست، أو إذا أنا دخلت بالسياسة، أو لا لا لا لا، الموضوع مش هيك. والله في قضية قرأتها الأسبوع هذا، واحد أجلكم الله حكى لواحد بواسطة التعليق يا حمار، حكم 3 شهور حبس وتغرم 1200 دينار تعليق يا حمار، أو أنت واحد حمار أنه انحكم هذا الحكم. فبالتالي أصبحت الجريمة الصحيح شائكة. طيب المخدرات، نعم نعم، حتى المخدرات صار البعض خلينا نحكي من خلال هاتفه يثبت عليه في محكمة أمن الدولة أنه مروج. هاي جبت لك الغرض، طلعت لك الغرض، أرسل لي صورة أشوف دبها ولا هي صورة قطعة حشيش، أرسل كذا ولا هن حبتين كبتاغون، أرسل كذا ولا هو عارض مش عارف إيش، حتى لو على الخاص بين اثنين. وأحيانا موضوع كمان ما بدي أدخل أنا في أمور أمنية ونكشف شغل أكثر، ولكن كمان أحيانا إذا كان في مفاوضات بينه وبين أحد، خلينا نحكي عناصر الأجهزة الأمنية، على موضوع البيع والشراء أيضا نفس الإشي بثبت. فالجريمة لم تعد بالطريقة اللي إحنا كنا، خلينا نحكي شوفوا حتى التحريض على القتل من خلال وسائل التواصل ثبت على شخص أنه حرض على القتل من خلال المسنجر تبعه. فالله يكفينا شر بني آدم دائما. أنا بقول في عنا كان الأسبوع الماضي إحنا حكينا عن موضوع بعض اللي بدعوا أنهم مكاتب تسهيلات، بعض اللي بدعوا أنهم مكاتب تسهيلات وبأخذوا من الناس خلينا نحكي قروشهم، وبعدين بقول له هاي المصاري كانت بس رسوم طلب ورفضنا الموضوع تبعك. على أثر أنا ما حكيت هذا الفيديو وحذرت الناس أنه انتبه، رسوم طلب لا تدفع، لا تدفعش يا أخي، الله يرضى عليك، بدون رسوم طلب. الآن في ناس بيقول لي طب أنت بتشجع على هذا الموضوع، في له جانب شرعي، أنا ما بدي أدخل جانب الشرعي لأصحاب الاختصاص، لأنه في منه النظام وهيك، في منه النظام وهيك، بس أنا قاعد بحذر بالناس أنه لا يتمش استدراجك بهذه الطريقة. ولما باليوم يسووها مع 20-30-40 واحد، كل هذول الأشخاص انغروا بسبب العرض الموجود. تواصل معي أحد الأشخاص، كان يفترض أنه الآن يكون معي على الهواء يعني، لكن ما بيجاوب على التلفون، إن شاء الله خير للحلقة إذا أجاب على الهاتف، إن شاء الله راح نطلعه على الهواء تسمعوا منه شو عملوا معه، تسمعوا منه شو عملوا معه، كيف أخذوا منه 900 دينار. يا جماعة بقسم بالله العظيم أنه 900 دينار هذولا أخذهم دين، وأنا كنت حاب يطلع بس أبصر شو ظرفه، بقول حسبي الله ونعم الوكيل باللي أخذ لقمتي ولقمة أولادي، والله بعلم كيف جبت 900 دينار وعطيتهم إلهم وقالوا لي طلبك ملغي وإذا بدك نعمل لك معاملة جديدة. طب ليش المعاملة الجديدة؟ بقول مشان تدفع كمان 900 وممكن إن نوافق إليك، ممكن إن نوافق إليك. فبالتالي يعني البعض بعث لي بقول لي أنا صار معي كذا، شو ممكن تساعدني، شو ممكن تساعدني؟ أخوي الله يرضى عليك، عملية المساعدة بدها تتم من خلال القضاء، قضاء اللي بفصل بين الناس. بقولي العاد ليش تحكي بالموضوع؟ بحكي بالموضوع، وعي المجتمع أهم من إنجازاتها العلمية. أنا بحكي بالموضوع إني أنا أوعيك إنك تعد أي ظرف من الظروف
خليك صاحي وروح على إشي موثوق ومعروف ولا تدفع بالطريقة هاي، واستشير قانوني وشاور. وبعدين مطلعين لواحد شغلي قايلين له أنت ما قريت البند الثالث من العقد، بقول له والله مسكين أنا والله ما قريت البند الثالث من العقد، فننتبه. طب أحيانا في بعض الأحكام بتصدر الصحيح لازم ينحكى فيها، لازم ينحكى فيها. في عندي اليوم حكمين راح أحكيهم إن شاء الله، إنه الوقت كمان يسعفني إني أوصل لكم الفكرة اللي قاعدة بتصير من قبل بعض الشباب. في حكم صدر بحق شخص، حكم صدر بحق شخص، والله اسمعوا هالقضية. الحبس لشاب عرض على متزوجة لقاء في شقة مفروشة مقابل المال والتفاصيل. قضت محكمة صلح جزاء عمان بحبس شاب يبلغ من العمر 27 عاما 6 شهور بعد إدانته بجرم عرض فعل منافي للحياء العام على خلفية رسالة عبر واتساب وجهها إلى امرأة متزوجة. مرأة متزوجة فاتح الواتساب وجه لها رسالة. طبعا الحبس هنا بيجي مع احتساب مدة توقيفه. طبعا تعود القضية إلى 20/2/25 يعني مش كثير بعيدة، أقل من سنة، لكن حتى صدر قرار الحكم. عندما تلقت المرأة رسالة من رقم مجهول بالنسبة لها ما بتعرفه، ادعى صاحب الرسالة قالها أنا بعرفك، قبل أن يعرض عليها لقاء في شقة مقابل مبلغ من المال للساعة مع زيادة المبلغ في حال تمديد اللقاء. أوف يا زلمة يا رجل. طيب وأبلغته قالت له أنا ما بعرفك ولو سمحت يعني بما معنى لا تتواصل هون مرة ثانية. بحسب القرار أبلغت المرأة زوجها بالرسائل ليطلع عليها الزوج ويتواصل مع صاحب الرقم، طبعا مما أدى إلى خلافات زوجية وترك الزوج، ها ترك الزوج منزل الزوجية، وأبلغ أهل زوجته بما جرى، الأمر الذي أثار شكوكهم حولها. يا جماعة المرأة اجتها رسالة، المرأة صدت الرجل، والرجل مش هو اللي كشف التواصل بينهم، والرجل والمرأة هي اللي بلغت الزوج، راح اتهمها وفل من الدار وخبر أهلها، والأمر الذي أثار شكوكهم حولها كمان أهلها. على أي حال نرجع، بعد ما راح زوجها على المحكمة واطلعت المحكمة على المحادثات وبيانات رقم الهاتف والكتب الرسمية المرتبطة به، وخلصت إلى أن الرسائل تضمنت عرضا لممارسة فعل جنسي مقابل المال، معتبرة ذلك فعلا منافيا للحياء وفقا للمادة 306 من قانون العقوبات الأردني. طبعا رفضت المحكمة دفوع المتهم، شو دافع؟ المتعلقة باحتمال شوفوا استخدام شخص آخر لرقم تلفونه، ومنها تذرع بفقدان بطاقة أحوال مدنية سابقة وارتباط محفظة مالية، وأنه ناس طلع خط من خلال هويته اللي فقدها بالرقم باسم شخص آخر. مؤكدة، مين هي المؤكدة؟ ها المحكمة، أن هذه الوقائع لا تثبت أن شخصا آخر هو من أرسل الرسائل، وفي المقابل أعلنت المحكمة عدم مسؤوليته عن إيش المتهم نفسه هذا الشاب، عدم مسؤوليته عن إفساد الرابطة الزوجية لعدم ثبوت تحريض المرأة على ترك زوجها اللي كنت أنا أحكي عنها قبل، مش هاي الحالة، أو طلب الطلاق وما قالها خلي جوزك يطلقك، كما لم تعتبر العبارات الواردة في الرسائل تهديدا يعاقب عليه القانون. انتهت المحكمة بإيش؟ إلى إدانته والحكم عليه بالحبس 6 شهور والرسوم محسوبة له مدة التوقيف بتهمة طلب فعل أو عرض فعل منافي للحياة. رسالة صغيرة بعثها، تحرش فيها، طلب منها فعلته اللي بده يقوم فيها طبعا، وهي بلغت وصارت عندها مشاكل بالبيت، أكل 6 شهور سجن مع قيد أخلاقي. أنا دايما بقول للشباب، يا شباب يا حبايبي، اتقي الله بدينك ونفسك وأهلك وسمعتك وضيع مستقبلك. هاي رسالة جابت لك قيد أخلاقي 6 شهور، انت وين صفيت بالطريقة هاي؟
ترى في ناس الآن بسمعني بقول لي لا لازم نحكم أكثر ولازم أكل أكثر والحكم مش رادع والحكم مش كذا. يا جماعة والله العظيم للي عنده كرامة ساعتين بالنظارة، ساعتين توقيف بالنظارة بهزن أكبر رجل. أنا ما بحكي لم أنفهم غلط لا سمح الله عن الحوادث القضاء والقدر والهذا أصلا حتى حسبته مختلفة، لكن للي بتعز عليه نفسه بتعز عليه كرامته أنه يقوم بمثل هذا العمل ويكون موجود بالجلسات في المحاكم، وبكرة عنده جلسة وبعد الأسبوع الجاي عنده جلسة وعنده جلسة حكم، هو وأهله وأمه وخواته والمحامي والدنيا والبيت كلياته مرعوب، وهي صارت جنحة وهي صارت جناية ومش عارف إيش، ودوا عليهم ناس يتنازلوا، أصلا مين برضى يروح معك علشان يطلب تنازل لموضوع زي هذا؟ إحنا أحيانا منروح على ناس لما ينتخوا فينا الناس على شغلة بسيطة وبدها تكبر أكثر وأكثر، أنت بتروح يلي بتسمعني مع دار عمك مع كذا لإصلاح ذات البين في أمر خلينا نقول محترم مش مقصود. لكن مين بدي يروح معك يترجى إليك؟ يمكن أمك الوحيدة اللي تروح تقعد باب دار الجماعة وتصير تبكي. ولازم تعز على أنا للشباب يا حبايبي الله يرضى عليكم، معظم الأحكام الآن اللي قاعدة بتصدر بالجرائم لأعمار الشباب مع الأسف ويا خسارة. وهي الإحصاء موجود السنوي اللي نزل اللي في إدارة المعلومات الجنائية اللي تابعة لمديرية الأمن العام واللي بيطلع على الفئات العمرية وعلى الجنس ذكر وأنثى وعلى نوع الجريمة، ما عليه إلا يدخل متاح على فكرة للجميع، اسمه التقرير الإحصائي السنوي لمديرية الأمن العام. بكرر التقرير الإحصائي السنوي لمديرية الأمن العام إدارة المعلومات الجنائية، ادخل عليه وشوف مين اللي متورطين في الجرائم. معظمهم شباب بسبب الطيش وبسبب الجهل وبسبب كذا. كيف يا زلمة بتبعث انت الأمرأة متزوجة تعالي بدي اياك بشقة وبعطيك على الساعة بلا مؤاخذة يعني، وكل ما زاد هذا أنا شو اسمه كيف علي أساس؟ حطها أختك يا زلمة، حطها أختك يا رجل. إجت رنت عليك قالت لي يا أخوي تعال بدي إياك بسرعة أفرجيك هالرسالة اللي إجتني، حطها زوجتك يا زلمة إجتها رسالة مثل هاي. يعني أنت وقعت مع ناس عقال والله العظيم إنهم عاقلين راحوا رجعوا للقضاء وحبسوك وحطوك بهالموقف، ما إنهم لا سمح الله مش تحريض مني على إشي، لكن أحيانا ردة الفعل الشر من شرارة، ما اجوا لا سمح الله لقوك بالشارع ولا سحبوا عليك اشي ولا. طيب لدينا فاصل ثم نعود ان شاء الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
7: Joanne.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
3: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
4: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.
5: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا: دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-625-9. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

ونرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين. حكينا عن جرم عرض فعل منافي للحياة، وحكينا أنه كان زمان وجاهي غير الواحد يلاقي واحد يعرض عليه زي هيك أو واحدة أو العكس، ولكن لا، مجرد رسالة على الواتساب جابت له 6 شهور حبس. بدها حرص وبدها انتباه وبدها ما نقرب على السلوك بالمرة، مش انه بس يعني ما يبعثش واتساب ويساوي شيء ثاني، لا. ايضا في امامي قضية، هاي القضية قضت احدى محاكم البداية بصفتها الاستئنافية برد استئناف رجل وتأييد حكم صادر بحقه يقضي بحبسه لمدة 1 سنة وتغريمه 3000 دينار على خلفية قضية تضمنت الابتزاز والتهديد والذم والقدح والتحقير وخرق الحياة الخاصة بالتصوير. إذن رجعنا لنفس القصة عبر الوسائل اللي قربت الناس من بعض واستغلوها الناس سلبا وخربت الدنيا. بعد علاقة عاطفية بدأت من خلال لعبة إلكترونية كانين يلعبوا، وانتهت بتحويل مبالغ مالية بلغت 7518 دينار، وبحسب القرار القضائي فإن المحكمة ثبت لديها أن المشتكية تعرفت على المشتكي عليه، هاي البنت أو السيدة تعرفت عليه خلال شهر كانون الأول من عام 24، بس الحكم هذا جديد، عبر لعبة إلكترونية كانت تمارسها، حيث بدأ التواصل بينهما على أساس صداقة هيك مكتوب يعني يشوفوا، قبل أن تتطور العلاقة إلى علاقة غرامية وصولا إلى الاتفاق بين الطرفين على الزواج. يعني هون نقول يعني هو في ناس ترى فكرة، خلينا بعقب بعدين مش مشكلة، وصولا إلى الاتفاق بين الطرفين على الزواج. وأوضحت المحكمة أن التواصل بين الطرفين انتقل لاحقا إلى الهاتف وتطبيق تليجرام، وخلال تلك الفترة بدأ المشتكي عليه بطلب مبالغ مالية من المشتكي مش عارف ليش، التي قامت في البداية بتحويل مبالغ له بناء على ما عرضه من ظروف وحاجته الملحة للمال. وفق ما ورد في القرار تصاعدت القضية عندما تحول طلب المال إلى تهديد وابتزاز، يعني هو مش بده كمان القروش، بده أمور ثانية. تبين المحكمة أن المشتكى عليه حصل على صور ومحادثات خاصة للمشتكية من خلال التقاط صور للشاشة أثناء اتصالات الفيديو بينهما، وأشارت المحكمة إلى أن المشتكى عليه هدد المشتكية بنشر صورها. طب هددتها بدك إيش؟ بتأخذت أكثر من 7000 دينار. بنشر صورها وأقاربها لأقاربها وفضح أمرها، كما هددها بأنه سيقدم على قتل نفسه وتوريطها بذلك، خافت، فضلا عن تهديدها بالادعاء بوجود علاقة جنسية بينهما. والله أجزم أنه شخصية سيكوباتية، اللي هو يعني مرض نفسي واضطراب، كل هذا بدك تساويه. وبحسب القرار لم تتوقف الأفعال عند حدود التهديد، إذ قام المشتكى عليه بذم المشتكية وقدحها وتحقيرها من خلال الرسائل، كما نشر رقم هاتفها، ها تصور، ونشر تلفونها على لعبة على أحد الألعاب، وأرفق رقمها بصورتها الشخصية وعبارة شو بتقول: صاحبة الرقم بتجيب شباب على بيتها مقابل مصاري. وذكرت المحكمة أن المشتكى عليه هدد كذلك بنشر صور ومعلومات تخص المشتكية على مجموعات عامة في منطقتها. شوفوا أنا هنا بدي أحلل مني أنا، على فكرة ما كانت حاكي، دفعت 7000 وصار كل شيء، وتعرضت لابتزاز ولتهديد وما كانت حاكية. لما نشر رقمها يبدو وصار على الملأ وشافوه الناس والبشر، خلاص اضطرت إنها تصارحهم بكل شيء بالنسبة للأهل، حتى لجأت للقضاء، لأنه من البداية لو أنه لجأت للقضاء من البداية ما بتمادى، بوصل وبخترق الحدود كلياتها، بوصل للمرحلة هاي أنه يبدأ يفضح بأمرها بالمجتمع. كما تضمنت الوقائع قيامه بالفعل بنشر صورها، الأمر الذي تسبب بحسب البيانات التي اطلعت عليها المحكمة بالإساءة إلى سمعتها ودفعها، هون بيانات أنا سبقت، ودفعها إلى تقديم شكوى بحقه. ظلت ساكتة زي ما بقول لكم. وأكد القرار أن مجموع المبالغ التي قامت المشتكية بتحويلها للمشتكي عليه نتيجة التهديد والابتزاز بلغ 7518 دينار، مستندا في ذلك إلى شهادة المشتكية وشاهدة أخرى. يمكن في صاحبة لها كانت مطلعتها على بعض الأمور، أنه بيعمل معي كذا وسوى معي كذا، وجابتها شاهد على المحكمة كمان ما سلمت، إضافة إلى تقرير الخبرة والبين الخطية وملف الدعوة
بكامل محتوياته. انتهت المحكمة بصفتها الاستئنافية إلى رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها، وبذلك بقي الحكم القاضي بالحبس لمدة سنة واحدة. سجنوه سنة واحدة والغرامة 3,000 دينار والتعويض المدني بقيمة 1,500 دينار قائما بحق المحكوم عليه. يعني أحيانا الواحد لما بيجلس مع الناس بيشوف الناس وبيشوف منطق الناس وكيف يقول كل بيحكي بالمبادئ وبالقيم وبنبذ الجريمة ورفضها ورفض التعدي على الآخرين وعلى حقوق الآخرين، بقول طب مين هم اللي بيساووا الجريمة؟ كل ما بتقعد مع واحد بتقول قسما بالله إنه هذا محترم، هذا أحسن واحد بالمجتمع، يا الله شفت إخوانه ما أحسنهم. طب بتقعد مع أهلك نفس الإشي، بتقعد مع قرايبك نفس الإشي. لكن مشكلة البشر لما يختلوا بنفسهم، لما يختلي الإنسان بنفسه أحيانا ولا نعمم ويجد مساحة مناسبة أنه يخترق الآخرين، بتجد أنه الإنسان يعني البعض بتحول إلى شيطان. بيشيروا لي الشباب إلى انتهاء الوقت، فبس بدي أنوه بثواني أنه الموضوع اللي كانوا يحكوا فيه بالبداية أنه هذا بده يساوي علاقة بقصد الزواج وهذا بده يساوي علاقة غير شرعية تحت غطاء أنه بالنهاية بده الزواج وبده الحلال. وقال تعالى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. اعمل شو ما بدك، الله بعرف بالنهاية أنت إيش اللي ناوي عليه، ورح تقع بشر أعمالك بين ما كنت مرة ومرتين وثلاث، وترى مش من أول مرة بقع الإنسان بعد ارتكابه للجرم. بشيروا للشباب لانتهاء الوقت. أنا بشكر الشباب اللي اليوم كانوا معي بالاستوديو، عبد الرحمن أبو رياش وأيضا أنس عربد والأخ كريم. هذه تحية مني أنا محدثكم أنس الطنطاوي، الحمد لله الذي حل الطيبات وحرم الخبائث. إلى اللقاء. انت أدوى. انت أقوى مع أنس الطنطاوي.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة اف ام، وعبر صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناته الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة اف ام. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 و4 من الساعة 3 وحتى 4 عصرا، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما، بارك الله بك.
1: تفضل وسيدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين وأخواتنا الكريمات المتابعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. وبعد، أقول المسجد الأقصى والمسجد الحرام البركة قاسم مشترك بينهما، ونشوف الآيات. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك.
1: نعم، مبارك.
2: وهدى للعالمين. والأقصى سجل القرآن بركته كذلك. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذن تجمع بينهما البركات.
1: نعم.
2: والحمد لله. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي
1: باركنا
2: فيها للعالمين. باركنا فيها للعالمين، مش المعتدين. عالمين جايين يزورونا مرحب، عالمين جايين غزاة لنا نشحقهم، هكذا الأصل. جايين لنا زيارة، ضيوفا في العين مرحب، لكن مثل الصهيونية لا، هذا عدو، خصم لدود، بشع، لا شرف، لا دين، لا أخلاق. قلوا أهلا؟ لا لا. إذن ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هذه للأنبياء يا بويا، مش للأشقياء وعباد الشياطين. ذول هم عبادة المال وأخلاق ولا ذمة ولا ضمير، ولذلك لا مقام لهم إلا في حالة هزالنا وضعفنا وتشتتنا وتشردمنا وانصياعنا لأوامر الدول القوى العظمى. للأسف تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، يعني بركة الأرض يكررها القرآن مرة فمرة ليثبتها في الوعي واللاوعي والقلب والعقل والنفس والضمير والثقافة والمخزون العلمي. ويكرر مولانا وجعلنا بينه وبين الأرض التي باركنا فيها قرى ظاهرة حتى تكون أسباب العيش متوفرة، يعني ما فيش خدمات، ما حد بقعد في المكان. إذن جعل الله تعالى هذه القرى المتكاثرة والكثيرة والعديدة حتى تكون خدمات الناس متوفرة، طعاما، شرابا، علاجا، دواء، تنقلا إلى آخره. وسجلت بركة الأقصى وفلسطين وهي الأرض المباركة في عديد من الآيات، اللي منها شجرة مباركة زيتونة.
1: نعم. لا شرقية ولا غربية.
2: ولا غربية. طبعا مش هنقولكم يعني الأخبار اللي هو مش نشرة أخبار، لأنه لكن عشرات الشهداء يمكن وصل العدد 40، وإحنا جينا الطريق كان 25، يمكن الآن وصلوا 40 من أطفال غاربهم ونساء وناس ما في مساكن، ما يشربون، ما في دولة عربية. طب يا مصر مثل ما خيط ما يعني، لا ده رفع لليهود. لا إله إلا الله. فضل عاد ناقش الأمة. لا إله إلا الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى آخر الآيات. أقول إخواننا، لا حياة عزيزة كريمة حرة إلا في ظلال الدين. إحنا عايشين حجي عمو، عايشين شيء وعايشين بعزة وكرامة واعتبار شيء آخر. طبعا سامحني، يعني المخلوقات الأخرى عايشة.
1: صحيح.
2: يعني مش المقصد أني أنا موجود، أنا عايش، أريد أن أكون بعيش كريم مرفوع الرأس موفور الهامة والكرامة، مو مذلل، لا يا أبويا، ويحاول أن يطردني من وطني كل يوم، أخس الخلق، هذا وضع غير ديني ولا غير قانوني ولا هو منطق ولا عقل. إلى متى بدنا نظل مطص لهؤلاء الأنذار الجبناء؟ إلى متى؟ إلى متى؟ ليه ما تتحد الدول العربية؟ ما يمنعكم؟ قال يعني مين بتنازل الآخر؟ يا حلاوة، يضيع الأوطان عشان عدم تنازلكم لبعض؟ الأقصى يهدد وإحنا متمسكين بالكراسي؟ طب يا أخو تمسكوا بالكراسي وتمسكوا بحقكم أيضا. لا إله إلا الله. إذن ولا دنيا لمن لم يحيي دينه كما قال الشاعر، والمصر المعاند يريد أن تمر السنون في تجارب مرة لا نحصد بعدها إلا الصابة والعلقم. نعدونا أنه عايز عايشنا في مرار حتى نزهق ونفارق، لن نفارق، الحياة هنا والممات هنا. فأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك القبر والبعث. يعني نحن في هذا منزرعون حتى القيامة، لن نتزحزح. هل تجربة 1400 سنة غير كافية؟ لا كافية طبعا، إنه 1400 سنة وإحنا يعني من فضل يجينا فوج ورا فوج كنا نطردهم وتظل الأوطان لنا ما عدا الفترة البئيسة هذه. وكل هذا البؤس الذي نحن فيه مش من جدارة العدو، بل من ضآلة النفوس التي نحن فيها، للأسف نقول. يعني إذن ألم نفتح بالإسلام المشارق والمغارب؟ ألم نصل الأندلس؟ يا الله، والله يا إخوانا زرت الأندلس يمكن 4 مرات أو 5، والله ما نصحي. المهم والله لا أتمالك نفسي، هذا المسجد يصبح كنيسة من أجل خصومات الحكام، أنا ولا أنت، أنت ولا أنا، من أجل يعني هذه التفاهات ضيعنا جنة الأرض وطردنا منها وأصبحنا غرباء بعد أن كنا نحن الأصلاء، وعم تجدد معانا في فلسطين. إن لم نقف وقفة رجال والله لا يقتحموننا من هنا إلى الخليج العربي. احذروا يا أيها الناس، لا هذه غزة بس. مين قال لك يا أبويا؟ مين قال لك إنه غزة بس؟ غزة طليعتكم نعم، غزة يمكن تصمد نعم، لكن باقي الأمور على الله، على الله. جعلناها الأندلس جنة الأرض، ثم لما أترفنا وخلعنا عهدنا مع الدين، قالوا مش عاوزين الدين، ما عاوزين إيه؟ عاوزين نهيص، تهيص ولا تهقص ولا، والله ما نعرف. خلعنا عهدنا مع الدين، لما فعلنا ذلك فقدنا جنة الأرض الأندلس، لما شهوات والخمر غنينا يا ولادة اسقنا يا ساقي راحت الأندلس، ارقص يا مش عارف مين راحت الأندلس. عملتم كل الأسباب التي توجب أن تطردوا من الأرض وقد حصل. الله لا يحابي أحد، مش حاسين قانون لأنه احنا عرب، لو سكرنا وخمرنا وكفرنا بالله وتجاوزنا على الدين كله نظل منتصرين، مش صحيح، مش صحيح. خرجنا عن السكة زي القطار، لو خرجت القطار العجلة عن السكة واحدة بس راح القطار كله وراح الركاب كلهم، وهذا اللي صار معنا. ثم فقدنا جنة الشرق فلسطين وتشردنا وتشتتنا، ومئة سنة تقريبا ونحن في التيه تقريبا. الذي مر بأمة إسرائيل صار تيه لنا، نحن في الأرض كلها موجودين، نحن مثل ما وصدق الله سبحانه، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لماذا نخوض تجربة مرة بعد تجربة مرة؟ ألم نفقد الأندلس لما غرقنا في يعني متع الدنيا وفتفيت للدنيا وشهوات الدنيا؟ أما فقدنا جنة الأرض فلسطين بسبب تفككنا وعدم التزامنا بديننا؟ بلى والله. أخي العزيز المعلم، انتقلنا الآن إلى خطاب آخر، سامحونا، أنت في أرقى المهن والوظائف، والله لو عرضوا على العدد الضعيف هذا رئاسة جمهورية ما قبلت إلا معلم، مش بتفي عمل في الرئاسة، إنما بعثت معلما.
1: يا سلام،
2: كلام الرسول نحن على خطاه، وعرض علينا من فضل الله المناصب، قلنا عمو أنا جست معلم ولا وزارة ولا غير، شكرا لكم. والقيمة في نوعية العطاء، ومن أعطى مهنته حقها فليعلم أنه في أرقى سلم الوظائف المدرس رقم واحد، ما في أعلى من رتبة المدرس. الراتب مش مشكلة، الراتب يا أبويا، المهم الرسالة، أنت تؤدي رسالة. والله قلت لهم لمن يعنيه الأمر مستعد أدرس مجانا، قال مش الفلوس المشكلة، أنت المشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم، مش فاهم يعني والله إيش فيه والله ما أنا عارف، لا إله إلا الله. وقد عرضت الوزارة على أخيك مرارا وكان الرد لا أرضى عن التدريس بديلا. ألا يكفيني شرفا قول المعلم، معلم الإنسانية صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلوات إنما بعثت معلما، بكفي.
1: يا سلام،
2: رسالة إلى المعلم، أخي العزيز المعلم. أي والله ما عرفكش، ما شفتك، لكن بالغيب أناديكم. أي والله أناديكم أحييكم. أي والله أترك بصمة وأثرا في نفوس طلابك. من فضل الله طلابنا من عمان إلى المغرب العربي، أقصى المشرق لأسطل أقصى المغرب، وين ما رحت بلاقي طلابي. في يوم في مطار ماليزيا واحد قال لي أنا مدير البنك المركزي، أنا من طلابك في الأردن.
1: سبحان الله، جميل.
2: جنوب أفريقيا، أنا من طلابك. أي والله، وين ما أروح في أوروبا، في أمريكا، لفيت العالم قبل ما الصهيوني يعمموا علينا. المهم المهم، اترك بصمة وأثرا في نفوس طلابك، يكفي أن تسمع قول الحبيب إنما بعثت معلما، يكفيك تشجيعا. هذه الحبيب يقول إنما بعثت معلما، إذن أنا على خطى الرسول.
1: اللهم
2: يا حلاوة يا سعدي أنني على خطى الرسول، الله أكبر.
1: اللهم صل على سيدنا.
2: وتكلم يا مدرس عن كتب قرأتها، يعني اقرأ كتاب وتعلقص. كنت كل ما من الفضل كل يوم أقرأ كتاب، كنت أجي على الحصة أقول لهم شباب أنا ما بقرأ في هذا الكتاب، من توفر له فليشتري أو أريد أن أعيره ما عندي مشكلة، بس رجعوا لي عشان أحتفظ مكتبتي فيها. من فضل الله حوالي يمكن 30-40 ألف، والله ما أعرف.
1: ما شاء الله.
2: وسلفا قلت هذه موقوفة لله ثم للمستفيدين، يعني فيشكل لها لجنة بعد أن فارق الدنيا هذه، مكتبتي وقف.
1: ربنا يعطيكم الصحة والعافية. سيدي
2: هذا الكتاب نظام التفاهة، قرأناه يمكن من سنوات.
1: نعم.
2: ألان دينو، دينو، ألان دينو، شو دينو؟ ما لناش علاقة في دينو ولا فيه، لكن الكتاب رائع، مترجم من الفرنسية إلى العربية، ترجمته الدكتورة. نعم. مشاعل كويتية. نعم. بس بدعت في الترجمة حقيقة، لغة عربية راقية. أي والله، هذا الكلام يمكن عدة سنوات، أضافت إليه إضافات رائعة. في فقرة مؤثرة بيّن من هو المعلم الحقيقي الذي يقف على رأس التلة، لا يكتفي بأن يصف لطلابه جمال المنظر. يا شباب أنا شايف منظر جميل جدا في، أنا واقف على أطراف الغور، بس والله منظر حلو، طلعوا عندك مو تحكي ويا،
1: خذ بيده.
2: أيوة.
1: طيب دكتور بدي أستأذنك، بس الشباب يعني زروا علي بموضوع الفاصل،
2: تردش عليهم
1: نأخذ الفاصل إن شاء الله ثم نواصل إن شاء الله، فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: الضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

0: جل الاستحمام من هايجين للتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشه. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06516 40 20 06516 50 20 06516 20 20 06516 20 60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما.
0: أكرمكم الله. دكتور، في الآية 51 بعد 100، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، في سورة آل عمران. سنلقي،
1: بسم الله، سنلقي بنون العظمة.
0: نعم.
1: سبحانه عند مولانا يتكلم إن نحن،
0: نعم،
1: هو يقصد
0: ذاته العلية. نعم.
1: هو عظيم فيعظم نفسه وحق له العظمة.
0: نعم.
1: سواه خارج هذه الدائرة.
0: نعم. نعم.
1: لما يقول سنلقي معناها أنه يعظم المسألة سبحانه.
0: نعم.
1: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. كيف؟ يعرفش الله تعالى يحرك هذا الرعب في داخل مشاعرهم.
0: نعم.
1: فيشعر بقلق بتوتر. كيف؟ لماذا؟ بتعرفش.
0: سبحان الله.
1: لأن القلوب والعقول بيده،
0: بيد الله سبحانه. صحيح.
1: بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. المؤمن يعني معتمد على الله عز وجل، لكن هذا معتمد على سلاحه، فيوم ما يجيله هيك هاجس إنه سلاحنا قد لا يوازي سلاح العدو شجاعة، ربما يطلع منهم استشهادي ولا غيره يخرب بيتنا يعني، فبيظل يرتجف. إنما المؤمن شهيد، والله كم رأينا من الشهداء والابتسام على وجهه.
0: سبحان الله.
1: إيه والله، لأنه رأى مقعده وظل ابتسامته موجودة. ربي لك الحمد، لو حدثنا عنها ربما نشك، لكن ما رأيناه بعيوننا والحمد.
0: صحيح.
1: لله الحمد لله. إيهن إيهن. إذن سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. طالما أنت عندك شريك، شريك هذا تافه.
0: نعم.
1: ولذلك سرعان ما تتزلزل وتتزعزع قيمك من الداخل.
0: نعم.
1: إيه؟ لأنه الله تعالى لا شريك له.
0: صحيح.
1: فراح كل اعتمادك أنت على الشريك، والشريك بايظ ما يصلحش.
0: سبحان الله.
1: إيه؟ ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. إذن زلزل في الحاضر والنار في الآخر
0: يوم القيامة. نعم.
1: ولقد صدقكم الله وعده.
0: بدي أخذ اتصالات دكتور، معي ثلاث اتصالات الله يكرمك. نبدأ بالأخ عمر، تفضل أخي عمر.
2: السلام عليكم دكتورنا.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
2: طيب الله يسعد مساك أنت ومولانا.
0: الله يمسيك بالخير، يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم.
2: الله يكرمك. طب. دكتور، في لفت انتباهي وأنا أقرأ في آية اللي هي لما الله عز وجل أخبر سيدنا موسى عليه السلام فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا.
0: نعم.
2: في آية أخرى يعني كان الأمر مباشرة أنه اضرب بعصاك،
0: اضرب بعصاك البحر.
2: نعم. الآن يعني هل يعني سيدنا موسى كان عنده يعني معلومة من قبل أنه يعني لما إنا لمدركون وكلا إن يعني لما ضرب البحر كان عنده معلومة؟
0: نعم. يعني قصدك هل هذا الأمر أوحى إلى سيدنا موسى بأنه سيصبح الطريق يابسة وما إلى ذلك؟ هل هذا
2: يعني
0: ما تريد؟
2: خبر سابق ولا كان مباشرة الإشي صار؟
0: تمام.
2: الله يكرمك
0: سيد. الله يكرمك، أهلا وسهلا. طيب. يا مرحبا. طيب مع الأخ أبو طارق، تفضل يا أبو طارق.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يجزيك الخير يا رب.
0: الله يحييك وإياكم إن شاء الله.
3: إن شاء الله عندنا سؤالين يا دكتور، الله يبارك.
0: تفضل سيدي. الأول
3: سورة الفلق، ربنا قال شر النفاثات في العقد ومن شر الحاسد إذا حسد. سبق النفاثات على الحسد، مع أنه إحنا الحسد ممكن نراه، يعني ممكن واحد يحكي لي شو هالسيارة اللي عندك شو كذا، يعني بعديها أقول لا حسدني، بس السحر أنا مش شايفه، بس ربنا سبق السحر على الحسد.
0: ماشي.
3: ليش؟ هاي السؤال، الله يبارك لك. وليش النفاثات؟ يعني ربنا ما حكى النفاذين والنفاث، حكى النفاثات.
0: ماشي.
3: وهي في المؤنث. في سورة القلم، بس خليك مركز معي هون يا شيخ،
0: الله يبارك معك.
3: ربنا قالوا فلما رأوها قالوا إنا لضالون، بعدين قالوا إنا محرومون،
0: بل نحن محرومون
3: ظالمين. إنا كنا ظالمين. أنا بدي إياك عشان الظلم والهاي. بعدين لاموا بعض يتلاومون، بعدين قالوا إن كنا طاغين. خمس أفعال كلها ضلالة وظلم. هل هي هيك كانت بالترتيب؟ يعني واحد بضل بعدين بنحرم بعدين بصير يلوم نفسه بعدين بظلم نفسه بعدين بضغى، وكل هذا قالوا قال أوسطهم لولا تسبعون هالتسبيح يمحي كل هذا. أنا ضليت وظلمت وانحرمت، هل التسبيح بحر بمسح كل هذول؟
0: ماشي.
3: لأنه قال لولا تسبحون. بدي أغلبك يا شيخ كمان، قال هل عقاب هذول كل هذا اللي هم ذموا نفسهم فيه لأنهم أن لا يدخلون اليوم عليكم مسكين؟ هل لأنهم منعوا الزكاة أو الصدقة للمساكين فصابهم كل هذا؟
0: ماشي.
3: الله يجزيك الخير.
0: ولا يهمك ولا يهمك. تمام، إذا هيك صاروا ثلاث أسئلة.
1: الإجازة مطلوب إخواني.
0: طيب ماشي.
1: لأنه في على الدور من ينتظر.
0: يلا في معنا الأخ محمد. تفضل أخي محمد.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
4: لك الشيخ سيدنا العالم الجليل الدكتور أحمد نوفل.
0: الله يحييك.
4: أنا شاكر لك دكتور، أنت بتهندس السؤال وبتساعد المتصل في هندسة المعلومات يعني.
0: الله يكرمك.
4: سيدي أنا بالنسبة لقبل أكثر من يوم صدر من العلماء أنه عمر الأرض 2 مليون سنة.
0: هذا العمر الماضي ولا عمرها كله؟
4: عمر الأرض كلها 2 مليون عام. قبل سنوات دكتور دغلول النجار قال قبل خلق آدم كان هناك 40,000 سنة للأرض أن تتجهز، وكان مر عليها مر عصور جليدية 40,000 سنة، بعدين تجهزت خلال 10,000 سنة آخر على صار لاستقبال آدم. وحقيقة صحيح يعني إنه آدم حاليا يعني عمره لا يزيد عن 7,000 سنة.
0: طيب.
4: كما أخبرنا سيدنا محمد إنه آدم 1,000 عام عاش، بين آدم ونوح 1,000 عام، نوح 1,000 عام تقريبا، من نوح ل وصل 1,000 عام، وكلها يعني كلها جمعها كلها حوالي 7,000 عام.
0: طبعا.
4: يعني عمر الإنسان على الأرض لا يزيد عن 10,000 عام، لا يزيد يعني.
0: طيب.
4: بصير لأنه العبرة إنه في الجنة يعني العمر في الآخرة.
0: نعم.
4: يعني مثل ما قال القرآن في آيات كثيرة عنده الحياة الحيوان هي الآخرة.
0: نعم.
4: صح ولا
0: صحيح؟
4: لذلك لما في آية تقول يدبر الأمر أن يستمع الأرض في يوم وثم يرجع إليه في يوم مقداره 50,000 سنة.
0: يدبر الأمر غير تعرج الملائكة، في آيتين تعرج. نعم. الملائكة 50,000 سنة ويدبر الأمر بألف سنة.
4: لا هذا يعني الأمر اللي هو اللي يدبر الأمر اللي هي.
0: طيب.
4: كل ألف سنة يكون.
0: تمام. بس عشان نعم. عشان الوقت والتركيز في السؤال. أين السؤال؟
4: نعم السؤال.
0: أيوة.
4: إنه عمر الأرض أن تتجهز لخلق جديد 50,000 سنة، كل 50,000 سنة يكون هناك خلق جديد. لما نقسم 2 مليون سنة على 50,000 سنة نجد إنه آدم ترتيبه 40 بالخلق.
0: يعني في 39 قصدك قبل سيدنا آدم؟
4: نعم قبل آدم. وهناك شواهد يعني آدم لما يعني في آيات لما بتقول إنه ابني آدم لما قتلوا بعضهم انتقل القرآن إلى فورا إلى بني إسرائيل، قال
0: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل.
4: من أجل ذلك نعم نعم بني إسرائيل من قتل نفسه من غير نفس. ليش يعني انتقل من آدم فورا لبني إسرائيل؟ أعتقد إنه هناك بني إسرائيل يعني جاء في أمرهم 40 رقم 40 تيهو 40 عاما، سيدنا موسى 40 يوم كذا، آدم رقمه 40، هناك في صلة بين الرقمين. نعم.
0: يعني تمام الآن تقريبا يعني وصلت للخلاصة. الله يجزيك الخير أخي محمد وتسمع الإجابة إن شاء الله. معنا وقت ولا نأخذ فاصل بالأول؟ نأخذ فاصل بالأول ولا اللي بدي إياه؟ بأخذ أول شيء أسئلة الأخ عمر وبعد الأخ عمر نأخذ فاصل. الأخ عمر بيقول دكتور في آيتين في القرآن الكريم تتحدثان مع موسى عليه السلام، آية فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، وآية أخرى اضرب بعصاك البحر. يسأل الأخ عمر من خلال هاتين الآيتين، هل يوحي ذلك بأن سيدنا موسى عليه السلام كان لديه علم مسبق بأنه مجرد ما ضرب بعصاه أو مجرد ما ضرب الطريق يعني ستكون الأرض ممهدة له يابسة؟ هل كان عنده علم بذلك، خاصة أنه قومه يعني قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هل هذا نتيجة علم مسبق أم يقين مسبق؟
1: لا لا لا، هو الآن ماشي في بقومه،
0: نعم،
1: فجاءهم الماء، الآن اضرب بعصاك،
0: نعم،
1: فينشق الماء ويعبرون.
0: إذا ما فيش حتى مسافة زمنية
1: نعم. ليش المعلومة المسبقة تكون عنده يعني
0: نعم.
1: كأنه المسألة يعني بذا إعجاز مبيت، لا
0: نعم.
1: الآن بالعكس، الآن بيجيك الأمر وانت في شدة، اضرب بعصاك هلا،
0: نعم،
1: فضرب فانفلق
0: نعم.
1: فكان كل فرق كالطود العظيم. إخواني يعني أحيانا بنخش في التفاصيل بنضيع الخيط الأساسي،
0: المعنى الأساسي.
1: قطعا لما وقف بهم الله تعالى قال له اضرب الماء،
0: نعم،
1: سينشق، مش مبيت مسبقا،
0: نعم،
1: في نظري طبعا،
0: نعم،
1: وفيما أفهم.
0: طيب أكرمكم الله دكتورنا، في عندي أسئلة الأخ أبو طارق، ثلاث أسئلة، وعندي سؤال الأخ محمد، هذول بنجيهم إن شاء الله بعد الفاصل
1: مرحب.
0: بإذنه سبحانه وتعالى. كونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل، حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياكم
0: الله يكرمك. الأخ أبو طارق دكتور كان قبل الفاصل سأل ثلاثة أسئلة. السؤال الأول حول سورة الفلق: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. يسأل: لماذا قدمت النفاثات على الحاسد؟ ولماذا النفاثات بصيغة المؤنث مش بصيغة المذكر، علما أنه النفاثات تشير إلى السحر والحسد يعني معروف الحسد، فبقول السحر لا يرى لكن الحسد أو الحاسد لا يرى، لكن الحسد أو الحاسد يعني ممكن أن يراه الإنسان، ومع ذلك قدمت الآية اللي بتتكلم عن السحر عن الآية اللي بتتكلم عن الحسد، لماذا دكتور؟
1: بسم الله. يعني القرآن: ومن شر حاسد إذا حسد، النفاثات في العقد، يعني كل كلام ملوش معنى، انفخ لما تنسطح، لكن هو إضمار شر.
0: نعم.
1: مش نفثك اللي آذاني.
0: جميل.
1: تآمرك علي، احنا خايفين من النفخ. لا يا
0: ولذلك القرآن ما قال من شر النفث في العقد، وإنما قال من شر النفاثات لما تضمره في نفسها الضمائر. من الشر
1: الضمائر.
0: نعم.
1: مش النفاثات النساء يعني.
0: نعم نعم.
1: نفاثات هذا جمع.
0: جميل.
1: جاءت الجيوش.
0: أيوة جميل.
1: جاءت العناصر الطيبة، ما هكذا يعني، قد أعبر بالتأنيث مش مقصد.

0: مفتوح على المدني.
1: نعم نعم.
0: إذن هذا الشر الخوف من المؤامرة الداخلية، مش النف منفث لما تنسطح. شو يعني صار؟ صارت العقدة عاملة عقدة نفسية عندي؟ لا، ولا نخشى من هذا الكلام، منفخ لما تنقطع أنفاسك. إذن لكن عم تطبخ طبخة سيئة وتتآمر وتعد مقالب خطيرة بس.
1: نعم. وكذلك فيما يخص الحاسد إذا حسد،
0: نفس الشيء،
1: نفس المسألة،
0: ضربني بعينك والله.
1: نعم.
0: شوف شو حركتي. أي لا.
1: طب بجوز رد علينا، أقول لك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح، العين حق، هل المعنى هنا حقيقي أم مجازي دكتور؟
0: فوق راسنا الكلام، لكن لو كل واحد بده يخاف من نظرة نظر إليه ما تمشي الحياة.
1: إذا كيف نفهم النص دكتور؟
0: في ثقافة العصر مثلا.
1: نعم.
0: أو نفهم أنه يدل على نفسية لئيمة داخلية. نعم. مش نظرته ولا نفسه،
1: مش النظرة البصرية، خلينا نقول
0: ما يخبئ داخله.
1: نعم.
0: أنا من نفخ هذه نظرة العين صابتني سهم، قال العين صابتني ورب العرش نقاني.
1: نعم.
0: إيش الكلام إخواني؟ هذا كله ثقافة سائدة، لكن علميا حقيقيا دينيا.
1: حتى دكتور في حديث العين حق، الحديث له تتمة دكتور، يعني الحديث يحيل في النهاية ما يجري مع الإنسان إلى القدر، يعني العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لكانت العين، وهذا يعني أن القدر هو الذي يسبق في النهاية، فالحديث حتى يحيل ما يجري مع الناس إلى أقدار الله سبحانه وتعالى، حتى يعودوا إلى الأصل، يعني أن نؤمن بالقدر خيره وشره، ونتعامل بمنطق السراء والضراء، صبر وشكر وما إلى ذلك.
0: كيف نفهم؟
1: نعم جميل
0: كلام النبي عليه أزكى الصلوات، يعني كل واحد نظر إليه واحد وقعه في الأرض كان هوا، يعني كيف نفهم إذن؟
1: نعم.
0: How to understand.
1: جميل.
0: يعني
1: جميل.
0: ما كل ما يعني نفسر الأحاديث على هوانا، أي لا.
1: جميل.
0: بدنا نأخذ المعنى الحقيقي للحديث، المعنى اللائق برسول الله والمعنى
1: والمتسق بالشرق. مع المقاصد. نعم المقاصد.
0: صحيح.
1: العامة للدين.
0: صحيح.
1: طيب السؤال الثاني للأخ أبو طارق دكتور، حول سورة القلم في قصة أصحاب الجنة، قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، قال أوسطهم ألم نقل لكم ألم أقل لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، بعدين شوي طاغين. إذن هذه الصفات بيقول ضالون محرومون ظالمين طاغين، هذه الصفات جاءت على الترتيب، هل يعني أن الإنسان الشرير يعني يصل إلى مرحلة الطغيان بعد أن يمر بمرحلة الضلال أو الحرمان أو الظلم؟ يعني هل ترتيب؟
0: مش بالضرورة،
1: وإنما هي أوصاف وصفوا بها أنفسهم يعني.
0: وين بقج؟
1: نعم.
0: سنة واحدة، حزمة واحدة يعني.
1: نعم.
0: مش هتكون مرتبة ترتيب
1: أو يعني زي مراحل ترتيب مرحلي يعني.
0: أنا طيب. هي حزمة.
1: طب سؤاله حول لولا تسبحون، بيقول الآن يعني جريمة الضلال، جريمة الظلم، جريمة الطغيان، هل يكفي أن تمحى بالتسبيح؟ يعني يفهم من ذلك قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. فهل التسبيح يعني بيمحي كل هذه الآثام بناء على النص؟
0: نتعلق بالله عز وجل، فكل الوهن والضعف بيتساقط.
1: نعم.
0: طالما اعتمدت على ربي سبحانه.
1: نعم.
0: وتوكلت عليه، إني توكلت على الله.
1: إذن التسبيح هنا دكتور لا تتوقف عند الذكر اللساني
0: طبعا،
1: وإنما هي حالة
0: قلبك وصدرك وعقلك ونفسيتك ومزاجك بالثبات والقوة والعزيمة، بس انتهت المسألة. يعني مش أنه يعني نزل عليه.
1: ولذلك احنا حتى في حياتنا في العامية دكتور، يعني إذا بدنا نهدي أعصاب واحد أو بدنا الشخص يتصرف بطريقة سليمة وطريقة متسمة، نقول له اذكر الله.
0: تمام.
1: وهذا دليل أنه
0: على النبي
1: أو صلي على النبي. أيوة. صحيح. وهذا دليل أنه هنالك انبعاثات يعني.
0: صحيح.
1: تتعلق بعملية. صحيح. تتعلق بالذكر والتسبيح، لا تتوقف عند اللسان بل تتعدها حتى إلى السلوك للإنساني المنضبط يعني.
0: الداخلية.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: أولا أعود إلى وعيه، أعود إلى إيماني، أعود إلى ثقتي بربي.
1: نعم.
0: تعود الهدوء إلى نفسيتي.
1: جميل جميل.
0: أما إخواني يعني نقعد نأخذها من الدارج بين الناس
1: وبالمعاني السطحية، خلنا نقول مشكلة. سؤال الأخير، هل كل ما جرى معهم هذا وأحرقت يعني جنتهم، هل كان فقط بسبب منع الصدقة؟ لأنه هذا السبب الوارد في
0: العقاب
1: في القرآن. نعم.
0: هذا عقاب، لأنه حرم

0: أنت الفقير حرمك الله
1: نعم
0: رزق الجنة هذه،
1: كانوا
0: يعني ما حرمت حرمت يعني وانتهى البساطة.
1: يعني وجزاء سيئة سيئة مثلها.
0: نعم صحيح.
1: نعم. ودكتور يعني يلمس من يقرأ هذه الآيات وهذه القصة أنه كان في مش مجرد قرار بالمنع فحسب، وإنما كان في لؤم حتى، يعني يعني كانوا متخذين هذا القرار بشيء من اللؤم، يعني حتى النفوس صحيح. لم تكن، فلذلك كان العقاب الرباني كان يعني قاسيا.
0: صحيح.
1: نختم دكتور بسؤال الأخ محمد، وبدي أحاول أختصره. الأخ محمد يقول أنه عمر الأرض 2 مليون سنة، ويرد عليه الأخ يوسف هنا بالتعليقات، يوسف زيتون بيقول لا، عمر الأرض لا يقل عن 5 مليارات سنة، ومن الممكن أن يكون أكثر من ذلك، والديناصورات لحالها بيقول عاشت 65 مليون سنة. لكن الأخ محمد بيقول يعني وصل إلى يعني حسابات معينة أنه تجهزت الأرض قبل خلق آدم يعني 40,000 سنة وما إلى ذلك. خلاصته وصل لقناعة أو من خلال هذه الحسابات أنه سيدنا آدم عليه السلام هو المخلوق الإنساني رقم 40، يعني في 39 قبله، يعني هكذا وصل يعني لهذه القناعة. ثم ربط هذا الرقم رقم 40 بالحديث عن قصة ابني آدم ومقتل ابني آدم، يعني قتل أحدهما لأخيه، ثم بعد ذلك الحديث مباشرة عن بني إسرائيل اللي تاهوا في الأرض 40 سنة. فبقول يعني في رقم 40 له علاقة ببني إسرائيل، بقول يعني تيه 40 سنة، اختار موسى قومه
0: موافقات يعني مش صار يعني
1: ما في سر للرقم 40
0: متلبس بني إسرائيل.
1: نعم.
0: لا
1: نعم.
0: إخواني يعني أنا إنه هذه المسائل نخرجها من حساباتنا.
1: نعم.
0: إنه صار 40 ملزق بني إسرائيل لوش؟
1: يعني ملوش علاقة بالإعجاز العددي أو ما إلى ذلك.
0: أبداً لا.
1: طيب.
0: في ما أرى يعني.
1: تمام. الأخ خالد بركات، أنا معي دقيقتين أو ثلاث. أو دقيقتين هم صاروا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحب. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. سؤالي، يخرجون من الأجداث، لماذا كلمة أجداث وليس القبور، وما هو الفرق بينهما؟
0: الجدث ما في القبر.
1: نعم.
0: الأجداث
1: محتويات القبر.
0: تمام.
1: نعم.
0: يعني خرجت الجثة اللي كانت في هذا القبر.
1: نعم.
0: من الأجداث.
1: نعم.
0: يعني ربط الجثة بالقبر أنه يخرج من هذا،
1: وكأن الأجداث هي القبور اللي فيها أموات.
0: تمام.
1: بينما ممكن كلمة قبر لحالها توحي بأنه في ميت أو حتى فاضي. صحيح. يعني يطلق
0: صحيح.
1: عليه
0: صحيح.
1: جميل جميل. كمان سؤال الأخ ميزر فيصل أبو ربيع، بيقول في سورة طه اقذفيه في اليم، وفي القصص ألقيه في اليم. آخر دقيقة بناخذ فيها هذا السؤال إن شاء الله. اقذفيه وألقيه، الفرق دكتور؟
0: ألقيه ما كانش لسه في العسكر جايين.
1: نعم.
0: اقذفيه يا أمي وصلوا.
1: نعم.
0: منفعل البنت.
1: نعم.
0: اقذفيه، أول كانت يعني تحضرها تحضير، ألقيه خطة.
1: نعم.
0: لازم خطة.
1: جميل. الوسع. جميل.
0: لكن أنا اقذفيه وصلوا الشرطة.
1: أيوة تمام.
0: خطوتين بيكونوا عندنا.
1: جميل جميل. أكرمكم الله، بارك الله فيكم دكتورنا الفاضل، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل اليوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى، تقبلوا تحيات فريق البرنامج، ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، متابعينا على أثير إذاعة حياة FM ومشاهدينا أيضا على تلفزيون حياة، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فلنحيا بالقرآن الكريم. هذا البرنامج الذي يأتيكم دائما على الهواء مباشرة في تمام الساعة 3 من عصر كل يوم سبت، ويعاد بإذن الله عز وجل مساء في حدود الساعة 9 ليلا بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم في هذه الساعة المباركة على الخير وعلى التوفيق في الحياة مع القرآن الكريم. كما عودناكم في كل وقت وفي كل حين من حلقات برنامجنا هذا، نتناول سورة من سور القرآن الكريم. الهدف عندنا والمسألة عندنا ببساطة أن نترك لأنفسنا مساحة حرة في النظر إلى القرآن، في التعامل مع القرآن، في تدبر القرآن وتأمل القرآن. ليس هدفنا أن نفسر تفسيرا تفصيليا ولا حتى تفسيرا إجماليا، ليس هدفنا، وإن كان هذا العمل شريفا ومهما وأصيلا، لكن نحن في حلقاتنا هذه مساحة مفتوحة بيننا وبينكم إن شاء الله تعالى، مساحة للحوار، مساحة للنقاش، مساحة لأن نعرف كيف نتفاعل مع القرآن الكريم. مهمتنا الدائمة هل نستطيع فعلا أن نرسخ مسيرة حياتنا مع القرآن الكريم؟ جماعة، هذه أقدس مهمة وأعظم مهمة ينبغي أن يعيشها المسلم اليوم، أنه كيف يحقق مركزية القرآن في حياته، كيف يحقق رسالة القرآن في حياته. ونحن ما بنطالب أنفسنا بأشياء كبيرة، وإن كانت الأهداف الكبيرة والنبيلة والسامقة والعظيمة أساسية اليوم في أن نحياها مع القرآن، لكن تعالوا كيف نعيش قيمنا وأخلاقنا مع القرآن الكريم. سورتنا اليوم سورة القصص، والحقيقة أنه أنا احترت ما العنوان الذي يمكن أن نعيشه مع هذه السورة. يعني الآن لما نحن بدنا نشوف على وسائل التواصل عنا، على صفحتنا الرئيسية على حياة FM، بدي أحط أنا عنوان، العنوان حيكون قدامكم إن شاء الله تعالى، مرتبط في أنه كيف تصنع نفسك بالقرآن. ما قدرتش أحط عنوان أضيق من هيك، يعني مع أنه هذا العنوان لكل السور، لكن كيف تصنع نفسك مع القرآن الكريم من خلال سورة القصص. بتعرفوا ليش هذا العنوان كيف تصنع نفسك مع القرآن؟ لأنه هي القصة أو السورة كلها بتتكلم عن قصة موسى عليه السلام. يعني تخيلوا أنه سورة تسمى باسم القصص، بفترض أنا وأي واحد منا إنها الآن السورة هتعطينا 10-15، أقول لك تعطينا قصص معظم الأنبياء أو معظم الأقوام اللي تكلم عنهم القرآن. تقتصر هذه السورة على قصة موسى عليه السلام وتسمى باسم القصص؟ لا، هذا يحتاج إلى وقفة، ويحتاج إلى نظر، ويحتاج إلى تأمل، ويحتاج إلى تدبر. لذلك أحببت أن يكون عنواننا اليوم كيف نصنع أنفسنا أو كيف تصنع نفسك من خلال سورة القصص. لأن قصة موسى بالمناسبة هي اللي قال فيها رب العالمين ولتصنع على عيني، وهي اللي قال فيها رب العالمين واصطنعتك لنفسي، في قصة موسى عليه السلام. لأن هنا الصناعة الإنسانية الصناعة الثقيلة. تعالوا خلينا نشوف كيف ممكن نعيش نحن وإياكم إن شاء الله تعالى مع سورة القصص في هذه المساحة المفتوحة. نتأمل إيه هي الآية اللي لفتت الانتباه عندك، ما هو الموضوع الرئيسي اللي بحركك داخل هذه السورة الكريمة تجاه مقاطعها. اللي حفظ هذه السورة أو اللي قرأها أو اللي سمع تفسيرها من قبل وتفاعل معها، إيه المعاني الأخلاقية والقيمية والسلوكية اللي نحن ممكن نعيشها مع هذه السورة الكريم. مرة أخرى نرحب بكم أعزائنا المستمعين ومشاهدينا أيضا على تلفزيون حياة، وحيكون معنا من الهندسة الصوتية أخونا محمود فتحي، ومن المتابعة محمد سليمان، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش. حنعيش إحنا وياكم هالدقائق المعدودة إن شاء الله تعالى، نتأمل وننظر في هذه السورة الكريمة، السورة العظيمة. يمكن لما بنقرأها يا جماعة بنلاحظ أنه أو قبل ما أبدأ أنا في حتى ما أنسى حالي وأتكلم لي ربع ساعة، خليني أذكر بأرقام الهواتف، بعدين إن شاء الله تعالى بنقول إيش الدلالة العامة لهذه السورة. أرقام الهواتف للتواصل معنا على 06-516-40-20، 516-20-20، 516-50-20، و516-20-60. موضوعنا سورة القصاص. تعالوا خلينا نشوف شو الشيء اللي بتحركنا في سورة القصص؟ شو المعاني اللي بتعطينا إياها سورة القصص؟ أكيد أكيد ببالكم تتذكروا قصة فرعون وطغيان السيادة عنده والقانون. طيب وأكيد تتذكروا فيها قصة قارون وطغيان المال اللي عنده. طب أكيد بتتذكروا فيها يعني قصة موسى عليه السلام في حادثة الوكز التي وكز بها هذا الشخص الذي تسببت تلك الوكزة في قتله، ثم خرج إلى أن وصل إلى مدين، وهناك الحادثة التي حصلت مع الفتاتين، ما الذي جرى بينه وبينهما، ما حال هاتين الفتاتين، كيف لما رجع إلى أبيهما، كيف لما جاءت إحداهما على استحياء يعني وهي تسير وتمشي على هذا الاستحياء وتقول بكامل حيائها. هذا كلها معاني ترى أخلاقية وقيمية مهمة جدا. حتى لما هذا الرجل الشيخ الكبير تكلم مع موسى وطمأنه وقال وطلب منه أنه يريد أن ينكحه إحدى ابنتيه، ثم قال وما أريد أن أشق عليك، ترى في معاني ودلالات كبيرة جدا. أنا مش قاعد بدي أسرب للي بيستمعوا إلنا وبتفاعلوا معنا، لكن أنا بدي إياك تعيد النظر بهدوء وبرواق مع هذه السورة الكريمة وتقرأ وإنت بتطالع إنه سورة عظيمة مثل هذه السورة، سورة القصص، تحدثنا عن ماذا وعن أي شيء وما المعنى العميق الذي فيها. يمكن كثير ممن يقرأ اليوم سورة القصص يقول لك يا أخي هي اختصرت كل قصص القرآن الكريم، رائع جدا، كل ما جاء في القصص هو قائم على ماذا بالمناسبة؟ يعني القصص القرآني يا إخوة ويا أخوات عبرته أنه يكون هناك داعي للخير. هؤلاء المصلحون الأنبياء الكرام ومن هو على سيرتهم يأتون إلى أقوام في وقت انحرافهم، إما ينحرفوا أخلاقيا أو سلوكيا، يدعونهم إلى الخير، فمن الناس من يستجيب ومن الناس من لا يستجيب. من يستجيب يحقق النجاة ومن لا يستجيب يحقق الهلاك. تخيلوا قصص الأنبياء بتفصيلاتها تدور حول وفي فلك هذا المعنى، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. شوف الإنسان مدعو أن يتفكر ومدعو أن يعتبر، مدار القصص القرآني يدور على هذا الجانب. تخيل في هناك قيم للخير يمثلها الأنبياء والمصلحون، يدعون الأقوام الذين ينحرفون، وانحرافات الأقوام تسير في مسارين بالمناسبة، يعني انحراف تصوري فكري، يعني عبادة أصنام، ترك للعبادة للطاعة للدين إلى آخره، وهناك انحراف سلوكي. يعني لما تيجي مثلا عند قوم نوح عليه السلام واللي تكلمهم فقال وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثير، أصنام، هذه عبادة أصنام. تجي عند شعيب مثلا عليه السلام يقول لك ولا تنقصوا المكيال والميزان، في انحراف في الجانب الاقتصادي، مش هيك؟ طيب لما بتروح على قصة لوط مثلا انحراف أخلاقي، مش هيك؟ هم في النهاية قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، هو يقولهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يدعوهم إلى الزواج والاستعفاف لكن هم يميلون باتجاه ماذا؟ الانحراف. هذه كلها معاني مهمة جدا تركز عليها القصص بشكل عام. فجاءت قصة سورة القصص تعطيني قصة موسى عليه السلام لتبين هذا المسار، كيف نفهمه، كيف نتفاعل معه. خلينا إن شاء الله تعالى نستمع لكم في هذه الساعة المفتوحة لكم الحرة إن شاء الله تعالى في التأمل والنظر والتدبر على أرقام الهواتف 516-40-20 516-20-20 و516-50-20 و516-20-60 ومع أول اتصال مع سوزان. السلام عليكم يا سوزان.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يعطيك العافية أخت سوزان.
2: بالنسبة صوتي واضح أول شيء؟
1: تمام جدا
2: الحمد لله. أول إشي بداية سورة القصص هي يعني تبشر أن الثقة بالله، يعني الثقة بوعد الله بنصر المستضعفين وتمكينهم في الأرض، بقوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، فهذا وعد من الله.
1: ترى هذه قيمة كبيرة جدا اليوم، قيمة مطمئنة والله يا سوزان، قيمة يحتاجها اليوم كل عالمنا العربي احنا والإسلامي كوننا بنعيش حالة استضعاف، بس قديش تحتاج هي إلى ثقة ويقين بالله عز وجل. يعني مو مشكلتنا أنه في وعد، المشكلة اليوم ليش الناس ما عمالها بتصدق ولا بتثق بهذا الوعد الإلهي؟
2: مهنا مش سائرين يعني على طاعة الله صحيح. كما يحب.
1: صحيح، هو اللي اليقين بالله يعني والثقة بالله.
2: نعم غير جميل. ملتزمين كما يريد الله يعني.
1: صحيح جميل. قيمة أخرى غير هذه القيمة يا سوزان؟
2: قيمة يعني نعتبرها أنها هي شعار في الحياة، اللي هو قيمة التوكل واليقين وحسن الظن بالله. وهي جاءت في قصة أم موسى حين وأوحينا
1: قال تعالى
2: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعله من المرسلين.
1: صحيح.
2: يعني المشهد مبدئيا تطلع عليه بتلاقيه مشهد مخيف يعني.
1: صحيح.
2: كيف العملية هي رح تصير، لكن هي إنه بوعد الله إنه رد موسى إلى أمه سالما.
1: جميل.
2: بتدبير من الله وعناية إلهية برد موسى إلى أمه.
1: إلى أم. جميل.
2: فبدليل إنه قال تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. يعني هنا حصل الإطمئنان والاستقرار النفسي كي تقر عينها، مش بس رجعها يعني.
1: جميل.
2: إن وعد الله يعني نفذ يعني.
1: جميل جميل.
2: الوقفة الأخرى إنه إذا انتقلنا إلى آخر السورة هنا في تثبيت الرسالة، تثبيت رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا هو لما طلع من مكة ترك وطنه وطلع من مكة، لكن الله سبحانه وتعالى وعده أن قال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فعودته إلى وطنه يعني
1: جميل. يعني تحقيق للوعد، وإن كان معنى لرادك إلى معاد يعني قد تكون في هذه المسألة وفي دائرة أوسع أيضا فيما يعد به الله عز وجل. كل الشكر سوزان، شوف المعاني ما أروعها.
2: كلمة دكتور آخر راح أصل، لأنه يعني موسى رجع إلى أمه، نبينا أحمد صلى الله عليه وسلم رجع إلى مكة، وكلنا راجع إلى الله، اللي هي في آخر آية اللي هي ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو كل شيء خالق إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فهذه الآية إن رجع إلى الله، ورسالة محمد اللي هي التوحيد، يعني الآية بدأت في التوحيد وانتهت في الرجوع إلى الله.
1: جميل جميل. هذه المعاني اللي ذكرها، شكرا سوزان، هذه المعاني اللي ذكرتها سوزان حنرجع لها يا جماعة، مش حنتركها، لأنه فيها معاني وفيها دلالات مهمة جدا. اليوم لما بنتكلم عن الأمهات والآباء ودورهم في التربية والثقة بالله عز وجل، هذا فيه كلام تفصيلي، تفكروش أنه أحداث القصة هيك حتمر سريعا، لا، حنرجع ونوقف معها. لكن نروح لأخونا عامر السيد. سلام يا عامر.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا أخي عامر.
3: حياك الله.
1: الله يحييك يرضى عنك، تفضل يا عم.
3: الله يسلمك. استوقفتني قوله تعالى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي إن ردوا إليك وجاءهم من المرسلين. يعني جعل الله سبحانه وتعالى يعني يعني الخوف، يعني كيف هي خايفة على ابنها وخايفة على الطفل، إنه ربنا أمرها إنها تلقيه في البحر.
1: يا سبحان الله. فكيف يعني الإنسان يعني فإذا خفت عليه، يعني فإذا خفت عليه،
3: إذا خفت عليه ربنا أمر إذا خفت عليه يعني
1: ولا تخافي،
3: ما تشعر بالخوف ارمي في البحر. فأنا إذا بدي أشعر بالخوف لابني بدي أرمي في البحر، طبعا بدي أحضنه بدي أضمه بدي
1: شيء عجيب والله.
3: فنحن عليه فإيش يعني سبحان الله، إحنا فيه المنظور البشري مناقض تماما
1: طبعا
3: احنا في للأمن.
1: شيخ عامر، احنا في منظورنا البشري، فإذا خفتي عليه احفظيه وديري بالك عليه وسكري عليه البيت ومش عارف إيه، صح ولا لا؟
3: بالضبط بالضبط، مش انك تمسكي وترمي في البحر، انت هيك دمرتي زي ما لو احنا في
1: يعني المفهوم البشري. صحيح صحيح،
3: في منظورنا انه انت شو عملتي فيه، انت هيك بالعكس انت ضيعتيه. فسبحان الله يعني ربنا بيعطيك يعني الامان بوجود الله.
1: جميل.
3: بوجود الله سبحانه وتعالى. جميل. مش الامان اني لو انا حضنته وضميته وخبيته، عرفت علي، ودرت بال عليه. الامان مش من عندي انا كأم.
1: صحيح.
3: الأمان بالله.
1: بالله.
3: هاي النقطة يعني استوقفتني يعني.
1: رائع.
3: يعني إنه الأمان بالله. وفي عندي نقطة ثانية، قارون لما خرج على قومه في زينته. لما قال إنما أتيته على علم عندي. فما أيقن إنه الرزق هذا وكل اللي هو فيه من رب العالمين. فهذا للناس اللي معها فلوس بيجي بيقول لك والله أنا عملته بشطارتي، يعني نسمعها كثير دكتور. يقول لك والله واحد معه مصاري يقول لك والله أنا بشطارة عملته والله بذراع عملته أرسلي يعني بنسى فضل الله تعالى. لازم تنسب الفضل الأول لله طبعا. سبحانه طبعا. وتعالى على طبعا. الرزق بعدين تقولوا من ثم أنا والله تعبت واجتهدت وشقيت في الدنيا وصار معي المال وصار معي
4: حتى لو حتى لو شقيت وتعبت ما ياما في ناس شقيوا وتعبوا وعملوا وساووا ومع ذلك ما وفقوا. فالأساس فعلا هي توفيق رب العالمين. شوفي المسألة مسألة أنك ترتبط بالله ابتداء إيمانك وثقتك ويقينك وصدق ارتباطك بالله. الله يزيك الخير يا شيخ عامر.
3: جميل
4: ما شاء الله. يعني شوفوا المعاني اليوم رائعة جدا. معناته جماعتنا محضرين كويس في قراءتهم مع سورة القصص. أبو أسامة السلام عليكم.
5: السلام عليكم
4: أبو أسامة. بدي أزعل منك يا أبو أسامة, بتغيب عنا كثير يا أبو أسامة.
5: يسعد متاك والله بنحبك في الله.
4: الله يسعدك.
5: يسعدني عنك إلا القلب يسعد قلبك.
4: الله يرضى عليك. لا لا تطول علي يا أبو أسامة. الله يرضى عليك.
5: والله
4: تفضل.
5: أنا بعتذر أنا مقصر والله يا سيدي.
4: ما شاء الله عندك والله. والله إنه نحن من باب المحبة والمشاركة, لأنه بنسعد والله لما نشوف كيف هيك بنتفاعل مع السور ومع الآيات بشكل جميل. الله يجزيك الخير.
5: والله يا دكتور سليمان إنك لطيف وكلامك بلسم وبخش القلب.
4: الله يسعدك.
5: وبتساعدنا بتوصيل الرسالة. الله يسعد قلبك.
4: تفضل حبيبي.
5: وسامحنا الوقت ثمين وبخلص بسرعة كمان وإحنا مشتاقين لك.
4: الله يسعدك. الله يسعدك
5: أبو سليمان. أنا زعلان من النسوان على البلاطة بقول لك إياها.
4: طيب ليش زعلان يا أبو؟
5: أنا نحكي عن الحياة, يعني فيها الآية الكريمة تعلمنا عن الحياة إن كان رجال وإن كان نساء. أنا دكتور سليمان بس عبي ديزل في الكزية, النساء تمرق من قدام العمال ما بيجوز ما بيجوز.
4: قيمة الحياة, ما هو هاي اللي ركزت عليه السورة لما قال فيها ربنا جاءت إحداهما على استحياء تمشي على استحياء قالت
5: نعم.
4: يعني يا الله
5: ما دكتور سليمان في حرب على النساء والنساء مش عارف أنا ليش بقبلن, يعني تشتغلي مهنة مش لك, تشتغلي في أي مكان مش مناسب, أنت غالي عند رب العالمين, أنت رسالة, أنت النصنة الثاني بنت الإسلام عزيزة, أنت قاعدة بطلعوك من بيتك بحطوك في مكان مش مناسب. أنا كان أشتري على المخبز أو على الخضرة الزحمة فيه لا يجوز. فع دكتور سليمان
4: معك والله يا أبو أسامة.
5: وبالآية الكريمة بمر علينا رمضان نختم القرآن ومش متعلمين إن كان نساء وإن كان نساء رجال, يعني في عندنا خلل إحنا كمان.
4: صحيح. شوف يا أبو أسامة الله يزيك الخير. الله يزيك الخير. يعني حقيقة اللي أنت بتتكلم فيه لو أنا قلت هو لب ما في السورة وما ينبغي إن نتكلم فيه في حلقتنا اليوم أنا لست مبالغا, لأنه حقيقة وأنا بحضر لهذه الحلقة وبقرأ في هذه السورة وين ملفيت وتحركت في السورة بجد إنه الحديث عن المرأة فيها حاضر. وشوف يا أبو أسامة الكلام الله يجزيك الخير اللي ذكرتنا فيه واللي بدنا الكل يستمع إليه, وخليني أبدأ فيه. بدي أقول إنه هذه السورة اللي هي سورة القصص واللي بتعطيني نتاج تجارب كل الأنبياء وقصص القرآن, وفي النهاية تتكلمني عن قصة موسى عليه السلام, كأنه قالت لي قصة موسى هي اللي تكررت أكثر من 30 مرة في القرآن, هي نموذج كل القصص. فجاءت في سورة ما سميت سورة القصة, سورة القصص, والتركيز فيها على فكرة المرأة حاضرة بشكل كبير جدا. ركزت على المرأة من حيث هي أم اللي هي أم موسى صح ولا لا, وركزت على المرأة من حيث هي أخت فتاة ودورها اللي هي أخت موسى لما قالت لها أمها وقالت لأخته قصيه, ركزت على البنت باعتبار أو على الفتاة باعتبارها ابنة قائمة على رعاية شؤون أبيها. ما عندي فتاتين ثنتين دارين بالهم على مين, على أبوهم وأمهم. يا بناتنا اليوم اللي بيسمعوني وشبابنا فضلا عن البنات برضو الشباب, لما اليوم نقرأ هذه القصة وبنعيش الأجواء اللي فيها اليوم قديش أنتوا قائمين على خدمة أبوكم وأمكم. ما للأسف صارت الحياة اليوم طبيعتها إنه أنا من هو صغير ابني بحمله على راحتي وبربي وكذلك بنتي والأب والأم طبعا, وهذا واجبهم واجبهم. يا جماعة أنا ما بتكلم عن دورك في التربية والإعداد, لا, أنا أتكلم عن دورنا كآباء وأمهات في إكساب أبنائنا الشخصية التي يستطيعون من خلالها أن يعيشوا حياتهم. فأنت لازم تدرب ابنك، وأنت لازم تدرب بنتك أيضا، وتدرب بنتك وابنك. شغل البيت، شغل الحياة، معترك الحياة. أنا عارف أبو أسامة لما بتكلمنا عن واقع اليوم تطلع فيه الفتاة تشتغل في أعمال شاقة ليس من طبيعتها ولا من شخصيتها، ما الذي ألزمها بذلك؟ إذا كانت الظروف والأحوال فنحن لازم نتكافل كأسر وندير بالنا على بناتنا يا جماعة، لأن هذا بيحقق العفة للمجتمع. إذا كان بعض بناتنا دايرين وراء يعني أفكار الفينيزم وغيره وغيراته، لازم يكون فينا دور في توعية بناتنا على إنه اليوم شخصيتك ودورك ووجودك وحضورك، مش إنك أنت تطلع تنافس الرجال في أعمال ومشاق يعني أنت ما خلقت لها، ولا هم خلقوا لينافسوك في دور. فليش اليوم نجعل كأن الرجل وجوده في مكان معين هو المعيار اللي بناء عليه أنت كفتاة بتحسي أنه والله إليك شخصية ولا لا؟ فإذا زاحمت الرجل على مكان معين وعمل معين، أوه معناته أصبحت إليك قيمة. لا، قيمتك فيما تتقنين، قيمتك فيما هو مطلوب منك أن تؤديه. والواجب على الآباء والأمهات رعاية أبنائهم بناتهم، لكن هذه التنشئة أو هذه الرعاية هي التي ينبغي أن يحقق فيها كل واحد دوره. فلما تكلمنا عن دور الأم السورة حاضرة فيها، ولما تكلمنا عن دور الأخت السورة حاضرة، تكلمنا عن دور الزوجة حاضر لأنه فيها الحديث عن أهله وهو بعد تزوجها مقابل مهر، فتكلم عن دور الزوجة وتكلم أيضا عن دور البنت. هذه الأدوار ودور الآباء والأمهات في التربية والإعداد في داخل الأسرة معاني مهمة جدا لازم نتكلم فيها. وليه رب العالمين حقق هذه الثقة اللي تكلمت عنها أختنا سوزان لما قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا؟ يا جماعة، بناية المجتمعات وبناء الحضارات وبناء الأمم وبناء الدول يبدأ من عند وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يبدأ من أن تقوم الأم بدورها. لكن اليوم ما هو دور الأم؟ ما هي أدواتها؟ ما هي آلياتها؟ كيف تستطيع في خضم هذه التحديات الكبيرة إنها تربي أبنائها على المسؤولية والدور؟ هذا إن شاء الله تعالى رح نناقشه نحن وياكم بعد الفاصل، انتظرونا.

0: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم. عدنا نستكمل معكم حلقتنا لهذا اليوم أعزائنا المستمعين متابعينا على أثير حياة FM ومشاهدينا أيضا على تلفزيون حياة. مرة أخرى نرحب بكم في حلقتنا اليوم اللي خصصناها عن سورة القصص. والحقيقة يعني أنا دائما بشكر كل اللي بيتابعونا واللي بتواصلوا معنا وبيقدروا يتواصلوا واللي بيزودونا بمواقفهم وتدبراتهم الرائعة، يعني سوزان، عامر، أبو أسامة اللي تواصلوا معنا قبل الحلقة وحكولنا جملة من المعاني لابد أني أنا أعيدها وأرتبها، وهذا اللي ختمت فيه الفاصل الأول الحديث عن حضور المرأة في سورة القصص، وبالتالي الدور الكبير الذي ينيطها به أو ينيطه بها الإسلام وديننا العظيم، واللي بيحقق فعلا للمرأة مكانها ومكانتها ودورها الأساسي والرئيسي المتنوع والمتعدد. لكن قبل ذلك كان في سؤال يعني لابد من الإجابة عليه، هو احنا ما بنخصصش حلقاتنا للحديث في تفصيلات تفسيرية، لكن لا بأس. أحد الإخوة بشير بيقول طب احنا في سورة القصص بتتكلموا عن خوف أم موسى، فرب العالمين بتكلم لها يعني وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم فليلقه اليم، استعمل كلمة إلقاء، بينما في سورة طه ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. عجيب جدا. شوفوا حتى يعني ناخذ الفرق بينهما بكل بساطة، أنت لما تنظر في كلمة الإلقاء والقذف، الإلقاء أسهل من القذف، يعني زي ما جاء في قوله سبحانه وتعالى وقذف في قلوبهم الرعب، لأنه في حصون هم متحصنين فيها، لكن قال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. في غزوة بدر كانوا أمام بعض، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. في خيبر كان اليهود متحصنين في حصونهم فقال وقذف في قلوبهم الرعب، يعني كأنما رمى الخوف من فوق الأسوار إلى قلوبهم. عموما كلمة القذف أشد من كلمة الإلقاء، لكن الثنتين بنفس المعنى تقريبا، يعني ما في ترادف لكن بنفس المعنى. الشاهد هنا ليه جاء في سورة القصص الحديث عن الإلقاء بينما في سورة طه الحديث عن القذف أو أمر أم موسى بأن تقذفه في أن تضعه في اليم، يعني أو في عفوا في الصندوق ثم تضعه في اليم، فعبر عنه بالقذف. لاحظوا في سورة طه كان الحديث مباشرة مع موسى عليه السلام، يقول رب العالمين ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. لما أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يبين الامتنان على موسى في كلام مباشر معه، أراد أن يبين له ويوضح له كم كان هذا الأمر صعبا على أمك، وكم كان هذا الأمر صعبا في واقع الأمر، في وقعه على أمك وفي وقعه عليك اليوم إذ تعرفه. لكن في سورة القصص كان الكلام مع أم موسى، فربنا يريد أن يطمئنها ويريد أن يهدئ عليها في الأمر، فما قال لها فاقذفيه، لا، قال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، يعني أراد أن يسهل الأمر على نفسها. شوفوا ما أعظم القرآن وما أجمل القرآن كيف يراعي هذه النفسيات ومشاعر الناس. على كل يعني هذه لأنه جاءنا عليها سؤال فقلنا نحب أن نجيب. نرجع إلى ما قلناه في ما قبل يا جماعة في حديث السورة عن هذه القيم الأخلاقية والسلوكية التي نحتاجها. نذكر بس بأرقام هواتفنا على 0-615-20-20 516-40-20 516-50-20 516-60-20. يا سلام، هيا حفظتهم بدون ما أطلع على الأرقام. طيب نأخذ أخونا عمر حتى ما أطيل عليك. يا عمر السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي.
0: حبيبي يا شيخ عمر تفضل.
1: الله يكرمك ويبارك فيك ويزيدك إن شاء الله من فهم
0: وعلم إن شاء الله. الله يكرمك.
1: والله القرآن سيدي، القرآن العظيم على سبحان الله زي ما تفضلت دائما بتحكي أنه هو دستور حياتنا، هو يعني حياتنا كلها يعني. وخير ما يتكلم فيه بهذا بالمعاني هاي فضيلتك يعني دكتور.
0: الله يحفظك.
1: يعني أنا سورة القصص أنا بدي أحكي شغلتين سريعات أو ثلاثة هيك سريعات إن شاء الله حتى نترك المجال لغيرنا. إنه أنا بدي أتعلم منها أو بدي أخذ منها شغلة إنه قول الحق، أهل الحق دائما مستضعفين في الدنيا، لكن عند رب العالمين لما ربنا قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، يعني هو بيقول لك انه من استضعف في لقيامه بالحق وقول الحق لابد ان تكون العاقبه له.
0: جميل. يعني ما دام يحمل الحق، لانه ليس كل استضعاف مقبول ترى أخونا عمر، يعني إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني هو بتحجج إنه قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فالاستضعاف زي ما تفضلت من يملك الحق ويريد أن يدفع عنه هذا الاستضعاف. جميل،
1: يعني خلينا نضبط الجملة، يقول من استضعف لقيامه بالحق لابد أن تكون له العاقبة. ربنا يعني وإن كان في سياق يعني بني إسرائيل هاي الآية، لكن بتوقع
0: طبعا عامة في كل البشر،
1: داخل في العموم. يعني هنا أنا بقدر أفهمها أنه النصر بإذن الله للي بيقول الحق في حياته، أو واحد مش شرط يعني كلامي ممكن يكتب مقالة بعد وفاته بتظل مخلدة حتى بعد وفاته. يعني الآن خلينا نذكر بعض أهل العلم، يعني من العلماء الأجلاء المفسرين الدكاترة، يعني سواء بالشريعة علوم الشريعة أو غيرها، يعني الآن هم توفوا وقد منهم من أوذي ومن قتل في سبيل الحق، لكن مقالاته وكلماته ما زالت باقي بيننا.
0: نعم صحيح والله،
1: ومنتشرة أكثر من غيره.
0: نعم
1: يعني وهذا واضح، يعني اللي بتأمله واضح.
0: طيب
1: يعني دكتور النقطة الثانية إنه الذنوب المعاصي هي بتكون سبب خراب البلاد. يعني البلاد الآمنة المطمئنة اللي الله بيعطيها رزقها رغدا من كل مكان، صحيح. لكن تفاجأ بأنها دمرت، تدمر مساكنها وبيوتها وأمنها، صحيح. ورخائها، وبجوز ربنا يعطيها زلزال لأنه هذه بسبب الذنوب والمعاصي.
0: يعني ما ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع، صحيح؟
1: هذا بعطينا ملخص صوت القصص دكتورنا، ملخص أنا لخدته بدي فهمته أنه صوت القصص أجد فككت الأوهام المادية وثبتت القلوب الضعيفة، يعني طمأنتنا طمأنة المؤمنين بأن الله عز وجل هو مالك الرزق، صحيح. والأمن، حتى لو كان الكافرون يعني بضيقوا ذرعا بهذا الكلام، لكن الله عز وجل قال وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا. يعني اللي أطعم من جوع هو الله، اللي آمن من خوف هو الله.
0: جميل، وهذا استحضار نعم الله عز وجل وعطاءات الله وشكر الله على نعمه هي التي تديم ترى النعمة الأمن والأمان، ويعني استمرار في هذه المجتمعات والخروج فيها عن خط الله أو الإفساد فيها هو الضياع. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الله يلطف فينا في مجتمعاتنا. أي والله
1: آمين. وهذا درس إنه يعني دكتور، هذا درس إنه للجميع. جميل. إنه يعني خلي حبلك مع الله متين ورزقك جايك لعندك
0: يا رب. درس الأخير ولا هيك خلص يا شيخ عمر؟
1: لا، هو أنا بديش أدخل بالسياسة لأنه
0: طيب. هي خلاص يعني تمام، الله يجزيك الخير. بورك
1: يعني طغيان السياسة وطغيان المتجبرين
0: وقارون
1: وهارون واضح.
0: جميل، أشكرك أخي عمر، أشكرك. يعني هو بس تعقيب سريع على كلام أخونا عمر لأن النقطة مهمة، بديش أنا أتجاوز وبعدين أرجع لها حتى أربط الكلام بعضه ببعض. هو أصلا من البداية السورة قسمت هذه الفئات اللي في كل المجتمعات، يعني سورة القصص بتعطينا الصورة العامة الحاكمة في كل مجتمعات الإنسانية اليوم. عندك جهة مستبدة، وهذه الجهة المستبدة تمثل السلطة وقوة طاغية لا تلتزم بأحكام الدين ولا بالعدل وإنما بالظلم، واللي كان يمثلها فرعون، وعنده قوة الإعلام وعنده القوة الاقتصادية لأنه عنده السحرة وعنده الملأ وعنده قارون وعنده الوزير هامان. هذه جانب. الجانب الآخر في عندك المستضعفين، أولئك الذين غابت أهدافهم وقيمهم واضطهدوا وأذلوا ولا يعرفون كيف يفعلوا. ولما تنظر أنت فعلا في واقع يعني مصر في زمن فرعون ستجد أن هذا واضحا، سواء كان في استعباد واستضعاف اليهود وحتى الشعب العادي من المصريين في ذلك الوقت. طب ما الذي يحتاج هؤلاء دائما؟ هناك القوة المصلحة الصالحة التي تأتي بهذا الإنسان القوي المستبد الخارج عن الحق، تأتي به إلى الحق وتأخذ بيد ذلك المستضعف البعيد عن الإيمان والبعيد عن القوة، تأتي به بالحق ليكون قويا. هنا التعادل، يعني ما بدنا قوة وطغيان بالظلم والتعدي والتجاوز، ولا نريد تمسكا بالحق لكن بعيدا عن القوة. هذه الجهة الثالثة المصلحة من الذي يمثلها في هذه القصة؟ موسى عليه السلام، هارون، أمه، أخته، مؤمن آل فرعون، شيك، هؤلاء كلهم يمثلون هذا الجانب. واليوم لو نظرنا في بناء أي مجتمع يا جماعة، لو نظرنا في أي دولة من دول العالم، ستجد أن الصورة حاضرة في هذا الجانب إلا إذا أخذ بالحق وأخذ بالعدل وأخذ بميزان الأمن والأمان، وهكذا أصلا تدوم المجتمعات، تدوم بالعدل والإيمان وتدوم بالحق والخير والتمسك به. فهذا جانب أشكرك أخي عمر، ما أحببت أن يفوت دون أن أعلق عليه، وهو قيمة مهمة في هذه السورة. تعالوا نرجع إلى دور الأم، نأخذ من قول الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يا أمهاتنا اليوم، يا أخواتنا، يا بناتنا اللي مقبلين على الزواج، لازم نعرف إنه مسؤولية الأسرة وبناء الأسرة مسؤولية عظيمة. صناعة الأبناء تبدأ من لحظة الإرضاع. أنت أيتها الأم ماذا ترضعين ابنك؟ أترضعينه الدين والإيمان والقيم والكرامة والعزة والمسؤولية، وأن يهتم بمن حوله، بأمته وبدينه؟ إذا نجحت في ذلك فهذا رائع، هذا هو الأساس. شوف هذا الدور الأم. رسالة أخرى بتعطينا إياها السورة: الأم تخاف. مين منا اليوم من الأمهات والآباء لا يخافون على أبنائهم؟ لكن هناك خوف سلبي، بعض الأمهات والآباء اليوم بخافوا على أولادهم وبيحطوهم تحت جناحهم وما بيعرضوهم إنهم يعيشوا تجارب تنضجهم وتنضج شخصياتهم. لا، إذا خفت من شيء عرض ابنك إله. إذا لم يكن إلا الأسنة مركبة فما حيلة المضطر إلا ركوبها. تماما، يعني ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، لابد دون الشهد من أبر النحل. فلاحظ القرآن قال: فإذا خفت عليه، شو تساوي؟ بمنظورنا البشري إذا خفت عليه كنكني عليه وخبي وما تورجهوش للناس وخلي مش عارف. لا لا لا لا، فإذا خفت عليه القيه في المجتمع. طب ما أنا خايف عليه من المجتمع. آها، إذا أنت بدك تلقيه في المجتمع وتحرصي على أنه ربنا يحفظه، اربطي بالله. لأنه هذا اليقين اللي جاء من عند أم موسى ما جاء هيك لأنه خطر ببالها أنها تعمل هذا الشيء. لا، هذا وحي من الله، لكن ليس وحي نبوة طبعا، هو وحي من الله سبحانه وتعالى. لا، كما أوحى الله لمريم عليه السلام، ليس وحي نبوة لكنه وعد إلهي. إنا رادوه إليك، مو بس مرجعينه إليك، لا، وجاعلوه من المرسلين. ما كان لأم موسى أن تثق أن ترميه في البحر دون أن تكون قد تيقنت من الله عز وجل بهذا الوعد. اليوم يا أمهاتنا، ربوا أبنائكم وعدوهم الإعداد الصحيح وجهزوهم بالإيمان وحصنوهم بالوعي. لو رميتوهم في النار ما بتهتموا، أقصد في نار الفتن والمجتمع، ما بدنا نعرض أولادنا لهذا الشيء. لكن على الأقل بصير في عند الإبن ميزان وعند البنت ميزان، إنه أنا بخاف رب العالمين، إنه هذا حلال، إنه هذا حرام، إنه هذا حق. حيظل يناقش هذا الشيء في نفسه، حيراوده لو غلط، حيغلط الإبن وحتغلط البنت، لكن في شيء بشدهم برجعهم لوين؟ لدينهم. فلما تخاف على ابنك ضعه في هذا المجتمع، لكن دربه حتى يكون عنصر إيجابي. ما نخبيش أولادنا، ما ننعزلش بأولادنا. تقول اليوم يا أخي ما هو التكنولوجيا كلها فسق وفجور ووساخة، صحيح. وسائل التواصل الاجتماعي كلها فسق وفجور ومعاصي، صحيح. والمجتمعات أنت يا أخي ما أنت شايف، إذا نزلت على السوق بتلاقي الكاسيات العريض، صحيح. ويا أخي إذا نزلت على السوق بتلاقي قدامك البيع الخمور، صحيح. يا أخي المدارس وصار عندك مخدرات مش عارف في الأحياء وفي الأماكن، يا سلام. وحنا نظلنا في هذه النظرة السوداوية لإمتى؟ طب إذا لم نزاحم أهل الباطل في باطلهم حيغلبونا بكرة، فكيف نزاحمهم؟ بنربي أولادنا على الخير وعلى الحق، وبنخليهم هم اللي إيه؟ يحرصوا على أن تشيع الفضيلة في الذين آمنوا، أن تشيع الفضيلة في المجتمع. وإذا انحسرنا نحن عن أداء هذا الدور، سيبدأ أهل الرذيلة بأن ينشروا رذيلتهم في مجتمعاتنا. فإذا دور الأم كان بارزا واضحا، والمعايير التي تحرص فيها الأم وتخاف لابد من أن تعد ابنها وأن تجهزه. لكن انتبهوا، في لسه بقي شيء في دور الأم، ما تغفل عن المتابعة. لأنها لاحظ لما ألقته في اليم ماذا قالت؟ وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنوب. يعني هذه الأخت تابعته، هذا دور الأخت. اليوم لما بنقول إنه الأخوات مسؤولات عن تربية إخوانهم، نعم. لما نقول الإخوة مسؤولين عن تربية أخواتهم، نعم. لكن تربية السليمة الصحيحة، ليست الغيرة التي في غير محلها ولا الانفلات الذي في غير محله. يكون في تكامل وحرص في أدوارنا داخل الأسرة على البناء والتربية. لاحظ الأم لم تفتر عن أن تدعو ابنتها لأن تتابع ابنها. اللي له أخوها يعني بالنسبة لأختي موسى. الشاهد أنه هذا فيه مشترك في البناء والتربية. طيب هذا جانب. خذ أيضا في الحضور الآخر اللي إحنا بنحتاج اليوم نعيشه كقيمة يا جماعة، ما تركز عليه السورة في قيمة الحياة. طب هو لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، سألهم بكل بساطة ما خطبكما، يعني إيه ليش أنتوا يعني بتذودوا غنمكم بترجعوه؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ترى ما قالت البنات أو البنتان ما قالتا هذا الكلام من باب الضعف، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، والرجال اللي كانوا موجودين بيسقوا وبيكحشوا البنتين وبعدين بيحطوا حجر كبير مشان ما حد يقدر يشرب، غير لما جاء موسى فشال الحجر فظهرت قوته. هذا كله من الإسرائيليات، ما له أي علاقة، لأنه هو كل يوم بيعملوا هيك الرعيان والبنات. طب مين اللي كان يسقيلهم في المرات السابقة إذا كانوا بيحطوا حجر؟ موسى المرة هذه أجى عليه السلام. لا، الفكرة أنه هم البنتين من تلقاء أنفسهما كانتا تذودان عن أن تختلطا ببقية الرجال. هما مضطرات للخروج للعمل. نعم أنا بدي أعمل لأنه واجبي، بدي أعمل ما عندي مجال، مضطرة لهذا الشيء، بدي أساعد زوجي، بدي أساعد أهلي، عندي وظيفة بدي أشتغل فيها، لكن بدي ألتزم. فلاحظوا إذن البنات ليش ما كانوا يختلطوا مع رعاء؟ هم ما بدهم، فقالت نحن منحبس أنفسنا لحد ما ينتهي ويصدر الرعاء، ثم بعد ذلك نحن نتوجه إلى الماء، فمنضمن لا منختلط ولا بنضحك علينا ولا بنضحك عليهم، ولا بنفتح قنوات من الأخوة وقلبي أبيض وقلبك أبيض وعادي وإحنا مثل الإخوة. لا لا لا، إحنا مثل الإخوة ولا غيره، في حدود شرعية واضحة في العلاقة ما بين الطرفين. ولذلك هو ماذا فعل؟ سقى لهما، قالهم طب خلاص خليكم على جنب، وأخذ الغنم وسقى مع الرجال. إذا بدنا نعيب بنعيب على الرجال، أولئك الذين كانوا يؤخرون، كان يمكن أن يقولوا للفتاتين، الفتاتين اذهبوا اسقوا وبعدين نحن نسقي بعدكم. على كل، هذه المعادلة حتى نفهمها. فشوفوا دور الحياء اللي عند هاتين البنتين والإحساس بالمسؤولية، مو لأنه والله مضطرات نشتغل ونطلع خلاص بدنا، تعرف مو الحجاب بعيقني عن العمل، الحجاب بمنعني عن أني أنا أمارس دوري ونشاطي في المجتمع، هذه كلها أوهام شيطانية. ديروا بالكم يا بناتنا يا أخواتنا يا أمهاتنا، ديروا بالكم، لا بتقدمي دوركم في مجتمعك وبتشتغلي بكل وضوح وبكل بساطة. طيب هو في الفترة هاي، بس خليني أنا أرجع لأنه فيه موقف عند موسى مهم جدا عليه السلام تكلم فيه. الفتاتين رجعوا لوالدهم أخبروا الخبر، ثم جاءته إحداهما تمشي على استحياء. شوفوا مو إحنا بدناش ندخل في دائرة القراءات، يعني جاءته إحداهما تمشي على استحياء، يعني مش تمشي على استحياء، قالت لا لا لا، مشيتها على استحياء. القرآن ما أراد أن يبين أنها جاءته تمشي وليس الطائرة، جاءته تمشي على استحياء، فعلى استحياء مرتبطة بالمشي، يعني مشيت هذه الفتاة على استحياء. فإذا كانت مشيتها على استحياء فكيف بكلامها؟ قالت إن أبي يريد أن يعني يجزيك على ما فعلت فيما سقيت لنا وفيما عملت لنا. العفة اليوم والحياء، كيف نربي أنفسنا عليها؟ كيف نربي بناتنا عليها يا جماعة؟ كيف أنت كفتاة، مش مسؤول أنا بس اللي أربيك ولا أمك ولا أبوك، نعم أنت من تلقاء نفسك مخافتك لله ومعرفتك بالله وحقوق الوالدين أنت اللي بحاجة أنك تربي نفسك عليها. لكن هذا من أين يبدأ؟ نرضعه إرضاعا لبناتنا. جاءتني مرة واحدة تشكو لي أنه بنتها مش راضي تتحجب، قلت لها أنت ما تتحجبت؟ قالت والله أنا من قبل تقريبا شهرين ثلاثة ما شاء الله، وعمرها تقريبا في الخمسينات. فبقولها قديش بنتك يعني مش راضي تتحجب؟ قالت والله صغيرة. قديش يا أختي؟ قالت والله صغيرة مقصوفة الرأب.

حتى تتحجب، وإن كنت عنها وهي عمرها 8 سنوات و9 سنوات تدربيها على اللباس الكامل، مش اللي عفوا مع انها غير مجبره الان فتاه، لكن عند سن التمييز، طب عند سن البلوغ، طب كيف ندربها وناسينا لحد 25 والان بدنا بكلمتين ثلاثه نرشد قلبها الى الله سبحانه وتعالى. وكذلك الشاب في التزامه ووعيه وتعاهدنا لصلاته واخلاقه وقيمه، مسؤولياتنا كبرى يا جماعه. فالسوره بتركز في هذا البعد لانه الاساس اللي بنبنى عليه المجتمعات. ولذلك جاءت إحداهما على استحياء أو تمشي على استحياء وقالت له ما قالت، فلما تكلم معه ذلك الرجل وأمنه وبين له أنه خلاص انتهى ما عندك مشكلة إن شاء الله تعالى، وقال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، هو اللي يختار فيما بينهم ما عنده مشكلة. شوفوا هذا التوازن عند الأب، شوفوا الحرص عند الآباء اليوم لما يقول لك أنا بشتري رجل. جماعة صعب اليوم واحد يقول لك والله أنا بدي أخطب لبنتي، لكن على الأقل أنت مش راضي أنك تروح مباشرة لشاب تثق به وتقول له إذا أنت مستعد للزواج تعال أنا عندي بنت بدي أزوجك إياها. فلا أقل من أن تسهلوا على الشباب يا جماعة. ما هو في السورة نفسها لما قال وما أريد أن أشق عليك، يا لا بدي أعمل لك مهر ولا بدي أعمل لك 10,000 مقدم و10,000 مؤخر وصالة وفستان وتجهيز ومسكة. بتعرفوا هالمسكة هاي اللي مش عارف قديش قال مشان المهم ما يزعلوش مني الصبايا والبنات لأنه هذه تقاليد لابد منها. لما بتتكلموا معهم عادي وبس يجي عند الزواج بيقول لك ما هو أنا أول مرة بدي أفرح، ما هو كل يوم بدي أتزوج أنا، فبصير البذخ والتفصيل والخروج عن أحيانا الالتزام وغيره. يا بناتنا يا أهلنا يا أخواننا خففوا على الشباب يا جماعة، يعني إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. جماعة بدنا نزوج الشباب مشان نخفف المشاكل اللي بتصير، بدنا نعفهم، بدنا يعني نسبب لهم أسباب ونيسر لهم أسباب الاستقرار والاطمئنان والراحة. على كل يعني أرجو أن تكون هذه الرسالة وصلت، لكن مهم جدا جدا إنه ما ننسى نتكلم عن قيمة أخلاقية مهمة هي المبادرة للمساعدة، المشي في حاجة إخواننا. ما بقدر أنا أغيب عن هذه السورة إلا وأذكر كيف إنه موسى عليه السلام بادر. هو من قبل جاء واحد ونصحه قال إن الملائكة يأتمرون بك، يعني في ناس بتأمر عليك بدهم يقتلوك، أخرج أنا لك من الناصحين. شوف قيمة النصيحة مهمة. هو لما جاء وبادر وساعد الفتيات الثنتين، وكيف لما يعني أيضا هذا الرجل الصالح وهو ليس شعيب بالمناسبة، يعني حتى ما يظن البعض أنه نتكلم عن نبي الله شعيب، ليس له علاقة بهذه القصة بينه وبين موسى وقت طويل جدا، هو رجل يعني صالح كان في مدين. لكن الشاهد أنه لاحظ أن تسير في خدمة أهلك. ابن عباس رضي الله عنه لما سار في خدمة أحد جاءه وهو في المسجد معتكف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن تمضي في حاجة أخيك حتى تنفذها له خير من أن تعتكف في مسجدي هذا 40 يوما. يعني شوف قيمة أنك تمشي اليوم، استغل وجاهتك ومنصبك ومكانتك مو للتعالي على الناس ولكن لتخدم الناس وتقدم للناس الخير. ولهذا موسى عليه السلام لما سقى لهما تولى إلى الظل فقال الكلمة المشهورة، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مو بشطارتي أنا، والله يا رب توفيق منك، أنت اللي وفقتني أمشي في حاجة الناس وأخدم الناس. لكن في نقطة مهمة جدا، ربي فبما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يا شباب اليوم أنت ما تكون واسطة في أمر سوء، كون واسطة في أمر خير. ما تستعمل جاهك ومكانتك وسلطانك وقوتك ومساندتك في أمر سوء، لا استعمله في أمر خير. اليوم لما بنتكلم حتى عن المقاطعة، بدك تقاطع أنت البضائع تقاطعها ليه؟ لأنك لا تريد أن تكون ظهيرا للمجرمين. ما بينفع، هذا مبدأ عام بده يصير فينا وندرك تماما إن القرآن يربينا وهذه السورة تربينا على هذا الجد وهذا الاجتهاد. أسأل الله أن نكون ممن ييسر على شبابنا وعلى أمتنا وعلى مجتمعاتنا، وأن تقوم أسرنا على ما فيه الخير في تحقيق العزة والكرامة في بناء الأمة وبناء حضارتنا. كل الشكر والتقدير لكم أعزائنا المستمعين، إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في أمان الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله. فلنحيا

0: عن الدجور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم إلى الصفحة رقم 438 من المصحف الشريف. سأتلو بعون الله هذه الصفحة الكريمة 438، ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. استمعوا إلينا الكرام الحاتف أم على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في الصلت والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة.fm. تفضل أيها الكرام فتح المصاحف على الصفحة رقم 438. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. إذن هذه التلاوة الأولى أيها الكرام، ودعونا مع القراء والقارئات. بدأ مع الأخت القارئة فاتن، تفضل يا سيدتي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ورحمة الله، حياك الله، أهلا وسهلا، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، بل إن يعد الظالمون بعض

0: قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا.
1: أحسنتي وبارك الله فيك. شكرا لك أخت فاتن. الأخت القارئة مريم تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من
1: بس ذنب. ارفع الصوت شوي. ما ترك كمان مرة. ولو يؤاخذ
2: الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين.

0: فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان.
1: بلاش نحرك الذال. فهي إلى الأذقان.
0: فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
1: بارك الله فيك. شكرا لك يا سادتي. الأخت آية تفضلي.
2: السلام عليكم شيخ.
1: سلام. أهلا يا آية. كم عمرك يا آية؟
2: 14.
1: الله يرضى عليك. يلا في طاعة الله إن شاء الله. تفضلي.
2: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم.
1: بس رقق الراء. أئن ذكرتم
2: بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
1: أحسنتي بارك الله فيك يا آية. مريم تفضلي أيتها القارئة. تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. تفضلي يا مريم. أهلا وسهلا.
3: وما

كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أن

0: محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل.
1: لا لا لا لا من نخيل لأن الخاء مكسورة من نخيل. يلا.
0: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض

0: هم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها
1: نجيب الإقلاب والغنة ينبغي

0: وكل في فلك يسبحون.
1: أحسنتي وبارك الله فيك، شكرا يا فرح. أبا حسام تفضل.
2: السلام عليكم.
1: السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا.
2: الله يعطيكم العافية، بارك الله فيك.
1: تفضل يا سيدي، تفضل.
2: وربنا يثبت الفتيات
1: ما شاء الله ممتازات ما شاء الله. آية وفرح صح؟ حياهم الله، تفضل يا سيدي.
2: الله يثبتهم يا رب.
1: اللهم آمين.
2: ويعلمهم إن شاء الله.
1: آمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. تكمل أم حسام.
3: السلام عليكم.
1: السلام، حياك الله يا سيدتي، أهلين أم حسام، تفضل.
3: العافية، الله يرضى عنك يا رب.
1: أهلين، تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن.
1: أنت قرأت بأي وجه؟ قرأت بالسكت؟
3: السكت، نعم.
1: ممتاز، كملي تفضلي.
3: سكت لطيفة بدون تنفس.
1: أحسنتي نعم. وممكن الوقف التام والبداية بعده كمان جائز، تفضل.
3: تمام. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون.
1: بارك الله فيكم، شكرا لكم. شكرا الأخت هيا، تفضلي أخت القارئة.
4: السلام
1: ورحمة الله، تفضلي سيدتي.
4: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
1: أحسنت بارك الله فيك شكرا لك الوقت. هيا أخي محمد تفضل.
5: السلام عليكم.
1: السلام حياكم الله تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
1: الطاء شوي من نطفة ما نستهين في الطاء يلا خلقناه
5: من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم
1: المد يا محمد
5: فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: أحسنت يا محمد شكرا لك. أخي القارئ أبو السعيد تفضل يا سيدي.
6: السلام عليكم.
1: السلام أهلين أبو السعيد الله حيك.
6: كيفك شيخنا؟
1: تفضل يا سيد تفضل.
6: نقرأ لورشة إن شاء الله شيخ إذا ممكن.
1: لورشة تفضل.
6: بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتانيات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم وشد خلقنا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون
1: لا أوآباؤنا ليس
6: أوآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا

0: الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون.
1: أحسنت أبا سعيد، قرأ علينا برواية ورش، شكرا لك. أبا عوني تفضل أيها القارئ.
2: ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. قوما مدلين؟
1: لا قصدك الواو. ولكن في الوصل نقول قوما، لو وقفنا بل كنتم قوما حتى لين بزبطش، لأن في حرف في لا لأن في حرفين بعد الواو. هلا لو كلمة قوم صحيحة صح أبو عوني؟
2: أيوة.
1: لو كلمة قوم بعد الواو حرف واحد، أما هنا كم حرف عند الوقف على قوما؟ حرفين، الميم والألف، فهذا بطل يعني مدلين.
2: طيب تمام،
1: بضل طبيعي. نعم. أحسنت في سؤالك، كويس تفضل.
2: فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين.
1: أفتح عليك يا بعوني، ما شاء الله تلاوات ممتازة، ستعقبه أخرى بعون الله تعالى بعد الفاصل، فانتظرونا.
3: كيف نقرأ القرآن؟

0: أف أم نحبك يا رسول الله. كيف نقرأ القرآن؟
1: عدنا عليكم السميع حاتفهم لبرنامجكم كيف نقرأ القرآن مع قرآن وقارئات. بدعم مع الأخت القارئة أم محمد. تفضلي يا أم محمد.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، حياك الله. تفضلي. الله يديمك يا ستي. أهلا وسهلا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول أئنك لمن المصدقين.
1: بدو الدال بس المشددين. لمن المصدقين.
2: المصدقين.
1: نعم.
2: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال
1: تالله
2: إن كدت لتردين. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم علي لشوبا من حميم. ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين. وهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. ولقد أرسلنا فيهم منذرين. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. إلا عباد الله المخلصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم.
1: أحسنت وبارك الله فيك، شكرا. أم سليمان أيها القارئة تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلين ستي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. وإن من شيعته لإبراهيم. إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. أئفكا آلهة دون الله تريدون. فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظرة في النجوم. فقال إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين. فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون. والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
1: الله يرضى عليك ما شاء الله. شكرا على التلاوة الحسنة. أخي محمد فضلي.
4: السلام عليكم ورحمة السلام الله
1: ورحمة الله. أهلا وسهلا.
4: مزيكمك يا شيخ. نقرأ للسوسي بإذن الله.
1: يلا يلا السوسي تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا.
1: القلق القلقلة القاف.
4: قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا

إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرنا

0: تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين.
1: أحسنت أيها القارئ محمد برواية السوسي وفيها كثير من الخلافات، بارك الله فيك. الأخت أم وليد تفضلي، يلا خاتمة التلاوات معك يا أم وليد. معنا أم وليد، تفضلي سيدي تفضلي.
2: فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين.

0: أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا
1: لا يفضل الوقف هنا وبالليل
0: وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان
1: فساهم فكان
0: من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين.
1: أحسنت بارك الله فيك وأحسنتم كل من قرأ وكل من استمع. الله يكرمنا وإياكم بكتابه العظيم. شكرا لكم إلى اللقاء والحمد لله رب العالمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي بدأناها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تم الأمر له في مكة المكرمة. هو جالس 19 يوما تقريبا في مكة المكرمة، يرسل السرايا والبعوث هنا وهناك ليهدموا ما بقي من الأصنام حول مكة المكرمة. ولكن في هذا الوقت وصل الخبر إلى ثقيف بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمكن من فتح مكة وانتهى الأمر هناك، لكن قبيلة ثقيف رأت الأمر بطريقة مختلفة، فقالوا فرصة أن ينتهي هذا الأمر، ننهي مكة وننهي محمدا في نفس الوقت، وتصبح ما يعني مكة لنا ونصبح نحن مكان قريش أمام العرب. طبعا لاحظوا منتهى الجهل، منتهى الكبر والغرور، وأجمعوا على أمرهم بأن يتجمعوا بأنفسهم ويذهبوا باتجاه مكة ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا فعليا ذاهبين مثل كأنه هجرة. زعيمهم في ذلك الوقت مالك بن عوف، كان له حصن موجود في الطائف على فكرة. مالك بن عوف أمرهم بأن يحضروا أبناءهم وشياهم وأنعامهم وإبلهم، كل هالشيء، النساء والأطفال، يعني رايحين كأنه هجرة جماعية باتجاه مكة المكرمة لكنها بقتال. فنزل في منطقة في وادي اسمه وادي أوطاس قريب من وادي

0: وادي حنين الذي على طريق مكة، من مكة إلى الطائف هناك وادي حنين قريب فعليا إلى مكة المكرمة، قريب على جهة عرفة على فكرة. عندما كانوا على ذلك فيهم رجل كبير يعني عجوز، وحتى كان ضرير، هو دريد ابن الصمة. ودريد كان رجلا مجربا يسمى مجرب الحروب. لما سمع الأخبار قال من أنا؟ أين نحن الآن؟ قالوا له بوادي أوطاس. قال ممتاز، مكان ممتاز، لكن ما لي أسمع رغاء البعير والحمير والصبيان إيش هذا؟ فقالوا له ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم. فراح قال ويحكم شو اللي عملته هالعمل هذا؟ وين مالك؟ فلما إجا قالوا ويحك ماذا فعلت؟ فقال أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال والله راعي ضأن، يعني أنت مثل راعي الغنم. هل يرد المنهزم شيئا؟ يعني خلاص المنهزم انتهى، ولا بتطلع على لزوجة ولا أبناء، بيصير كلك نفسي نفسي. فعند ذلك رفض رفضا قاطعا مالك، قال له يعني يا بتمشوا معي يا أقتل نفسي. فقالوا لا نحن معك. فقال دريد بن الصمة قال هذا يوم لم أشهده ولم يفتني، يعني لا أنا معك ولا أنا ضدك، روح اعمل اللي بدك إياه. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتحرك من مكة مباشرة. وفي هذه المرة 10,000 اللي كانوا معه انضموا جميعا إلى الجيش، طبعا كلهم خرجوا، وانضم إليهم من أهل مكة الطلقاء الجداد هذول، انضم إليهم 2,000، فصار العدد 12,000 12,000 لأول مرة فعليا في تاريخ المسلمين، بل ربما في يعني العرب كلها ما اجتمعش لهم في ذلك الوقت أكثر من هذا العدد. سار النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه الطائف، يعني رايح باتجاه الطائف حتى يلاقيهم في الطريق. فأثناء الطريق النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يعني ينظر إلى الجيش ويقول أوه اليوم ما شاء الله 12,000 لن نغلب اليوم من قلة. وشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الله عز وجل في ذلك ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. فعلا انبسطوا إنه أوف يعني اليوم صرنا عزة، صرنا 12,000 لن نغلب من قلة، ما أكثرنا. هنا المصيبة، عندما قالوا هذه الكلمة تبين أنه بعض الناس لسه أحيانا يعني مش توكل على الله، لا هنا أعدادنا يتوكلون على الأعداد، وهذه مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجهز نفسه للتحرك في وادي حنين في السحر، ولم يكن يعلم أن مالك قائد بني ثقيف قد جهز للمسلمين كمينا في وادي حنين. كان قد جعل الرماة فوق الجبال يعني يشرفون على الوادي مختبئين هناك، وقال لهم بمجرد أن يدخل جيش محمد إلى الداخل مباشرة تنقضون عليهم. على فكرة كان عددهم المقاتلين من هؤلاء الجيش قيل إنهم كانوا 4,000 وقيل إنهم 5,000، يعني هم أقل من المسلمين، لذلك كان بالنسبة للمسلمين الموضوع أنه يعني مزاح، هكذا كان بعضهم يظن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدخل وادي حنين في ذلك اليوم، كان هذا الوقت إحنا الآن في شوال. فلما وصل إلى وسط الوادي إذا بالنبل تأتيهم من كل مكان من فوقهم مثل المطر، وبدأ يقتل الناس، تسقط عليهم السهام من هنا ومن هناك، وبدأوا يفرون من كل مكان، وبدأ الناس يعني يضطرب أمرهم ويضرب بعضهم بعضا، حتى إن أبا سفيان لساته جديد إيش قال؟ قال لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. يا أوف، واحد من اللي أسلم جديد لسه اللي هو جبل ابن الجنيد قال بطل السحر اليوم، يعني للحظة هيك كأنه يعني يرتد. النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لما رأى هذا المشهد وفرار الناس في كل مكان انفض عنه عدد كبير من الناس. هنا تظهر شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، جمع من حوله من الناس وصار ينادي أين أيها الناس، أين أيها الناس، وبدأ يركض بغلته باتجاه العدو وليس العكس. تبدو شجاعته عليه الصلاة والسلام، وهو ينادي ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، حتى يعلم الناس أنه هنا، ولكن لا أحد يلتفت إليه، حوله عدد قليل فقط من الناس، والعباس بشد في البغلة خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عباس نادي في الناس يا أصحاب السمرة. السمرة إيش هي؟ الشجرة التي أو نوع الشجرة التي بايع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بيعة الرضوان. فبالتالي يعني أصحاب بيعة الرضوان يذكرهم بالبيعة أن تقاتلوا في سبيل الله حتى الموت، فصاروا ينادي يا أصحاب السمرة، فهم مباشرة بيسمعوا إيه أنا بايعت النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة السمر، فكل واحد منهم يشد لجامة الحصان أو البغلة، أو إذا كان على جمل يحاول أنه يلف الجمل، فإذا لم يلتف يتركه ويحمل كل أشيائه ويقفز من فوق الجمل نفسه يعني مترين حتى يركض باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون يا لبيك يا لبيك. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر العباس أنه صوت جهور يقول يا أصحاب السمرة، يا أيها الأنصار، يا معشر الأنصار، يا الخزرج، يا مهاجرون، يا كذا، فصار يناديهم بما يعرفه بما يعرفون من أعمالهم، وهم ينعطفون إليه، وتجمع حوله بضع مئات، يعني 100 ثم 120 130 200 300، عدد قليل جدا مقارنة بالأربعة آلاف اللي تركزوا حول النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب. وعند ذلك بدأ قتال شديد في المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الآن حمي الوطيس، وبدأ يقاتلهم بنفسه عليه الصلاة والسلام. لاحظوا هذه المعركة هي المعركة الوحيدة التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم طبيعته أنه هو يختار مكان المعركة وقت المعركة، لكن هذه تجلت فيها عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع الوضع الذي يفرض عليه، يعني بعكس طبيعته دائما هو دائما يختار مكان المعركة، وهذا نصف النصر. طيب إذا فرضت علي المعركة في مكان محدد، ما هو المفتاح؟ الثبات والشجاعة. هنا عند ذلك بدأ ينكسر العدو أمام شجاعة هؤلاء الصحابة الكبار الذين اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ العدو يهرب يهرب يهرب في كل مكان، بعضهم هرب باتجاه أوطاس، بعضهم هرب باتجاه منطقة نخلة، بعضهم حتى أغلبهم هربوا باتجاه الطائف، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يطاردهم في كل مكان، تركوا أموالهم، تركوا نساءهم، تركوا أطفالهم، تركوا كل شيء وهربوا باتجاه الطائف. وبدأ المسلمون، رجع كل الجيش 12,000 تجمعوا مرة أخرى، جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا غنائم مذهلة، فعليا مذهلة، أعداد هائلة، نتكلم عن عشرات الآلاف من الإبل والغنم والفضة والسبي، ويعني أعداد هائلة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضعها في منطقة اسمها الجعرانة وتحرك باتجاه الطائف. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أن هذه الحادثة ما دامت ثقيف قد تجرأ برغم قلة عددهم مقارنة بمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما داموا قد تجرأوا على أن يهاجموا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه مباشرة وهو في مكة المكرمة، فإنه لا يأمن بعد ذلك أن يهاجموا مكة أو أن يهاجموا المسلمين في أي وقت على الإطلاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرر مباشرة أن يضع هذه الغنائم كلها في الجعرانة، في منطقة الجعرانة، هي قرية صغيرة على فكرة لليوم اسمها الجعرانة موجودة، ويتحرك باتجاه الطائف لكي يقاتلهم عند الطائف. أما المجموعات التي هربت باتجاه نخلة فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الفرسان فقاتلوهم وهزموهم، حتى دريد بن الصمة هذا الشيخ الكبير قاتل وهو كبير وقتل هناك. وأما الذين هربوا باتجاه أوطاس، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم عددا من المسلمين فهاجموهم، وفر هؤلاء في كل مكان وهزموا شر هزيمة. لكن الآن يتجمع الجيش مرة أخرى، لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم، طيب اللي انكسروا واللي هربوا واللي ارتدوا قالوا بطل السحر اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشى لهم إياها. ليه؟ لأنه كانوا تحت ضغط معركة من الرعب، قد يقول أحد منهم أنه خلاص انتهى الأمر عند ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبلهم أهلا وسهلا تعالوا مرة أخرى، وتحرك بنفسه باتجاه الطائف ليعاقب ثقيفا على هذا العمل الذي قاموا به. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: أحلى حياة في طاعة الله.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزي.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى أعلى.

0: FM القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 53 بعد 200 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل

0: هذا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 53 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قحطت البادية في أيام هشام بن عبد الملك، فقدمت العرب من أحياء القبائل، فجلس هشام لرؤسائهم فدخلوا عليه، وفي وفد القوم درواس بن حبيب وله 14 سنة، عليه شملتان وله ذؤابة، فأحجم القوم وهابوا هشاما، ووقعت عين هشام على درواس فاستصغره، فقال لحاجبه: ما يشاء أحد أن يصل إلي إلا وصل، حتى الصبيان. فعلم درواس أنه يريده، فقال: يا أمير المؤمنين، إن دخولي لم يخل بك شيئا، ولقد شرفني، وإن هؤلاء القوم قدموا لأمر أحجموا دونه، وإن الكلام نشر والسكوت طي، ولا يعرف الكلام إلا بنشره. فقال هشام: فانشر لا أب لك. وأعجبه كلامه. فقال درواس: أصابتنا 3 سنين، فسنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة نقت العظم، وفي أيديكم فضول مال، إن كانت لله ففرقوها على عباده المستحقين، وإن كانت لهم فعلى ما تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. واعلم يا أمير المؤمنين أن الوالي من الرعية كالروح من الجسد، لا حياة للجسد إلا به. فقال هشام: ما ترك الغلام في واحدة من الثلاث عذرا. وأمر أن يقسم في باديته 100,000 درهم، وأمر لدرواس 100,000، فقال: يا أمير المؤمنين، أرددها إلى أعطية أهل باديتي، فإني أكره أن يعجز ما أمر لهم أمير المؤمنين. قال: فما لك من حاجة تذكرها لنفسك؟ قال: ما لي من حاجة دون عامة المسلمين. ولما عاد درواس إلى منزله، بعث إليه هشام 100,000، ففرقها في 9 أبطن من العرب، لكل بطن 10,000، وأخذ هو 10. فقال هشام: إن الصنيعة عند درواس لتضعف على سائر الصنائع. وهكذا سجل درواس مأثورة خالدة في عزة النفس والإيثار، فكان لسان قومه في الشدة ويد المعروف في الرخاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: حمنا حياة اف ام. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في نوع من الأخطاء في عملنا الوظيفي ما بيظهر بتقرير ولا حدا بيمسكك فيه بالجرم المشهود، بس لما ينكشف بنهد فيه رصيد بنيته بسنين، اسمه تعارض المصالح. تعارض المصالح مثلا أن يكون الموظف مصلحة شخصية مادية أو معنوية أو علاقة قرابة أو صداقة، من شأن هاي العلاقة أو المصلحة أنها تأثر أو يظن أنها تؤثر على موضوعية قرارك أو أدائك لواجبك الوظيفي. تعارض المصالح لحاله مش جريمة. طبيعي جدا أن يكون عندك قريب بشركة موردة أو صديق بجهة بدها تتعاقد معكم. الجريمة مش أنه يوجد تعارض، الجريمة أنك تسكت عنه. والقاعدة اللي بدي إياك تحفظها كموظف مثالي: الإفصاح بحميك والصمت بدينك. ليش؟ لأنه اللحظة اللي بتخبي فيها العلاقة أنت فعلياً بتحكم على نفسك مسبقاً، لأنك بتحكي للكل أنا كنت عارف أنه هذا بيأثر على شغلنا عشان هيك أخفيته، وأي قرار صحيح أخذته بعدها بصير محل شك حتى لو كان

0: خلص القرار فورا، ولا لما يسألك حدا فورا. التوقيت هو كل إشي، الإفصاح قبل القرار نزاهة وبعده بيصير اعتذار. تجنب أي عمل خارجي بينافس شركتك أو بيأثر على حيادك، مش لأنه ممنوع بالعقد بس، لأنه بيخلي عقلك يشتغل بولائين، وما في عقل بيستطيع يخدم اتجاهين بنفس الوقت. افصح عن أي قرابة أو علاقة أو مصلحة مع مورد أو شريك قريبك ممكن يفوز بالمناقصة بجدارة، بس بشرط أنه الكل كان عارف بالعلاقة من البداية. لا تستخدم موارد شركتك لمنفعتك أو لطرف ثالث. الوقت، الاسم، الأدوات، قاعدة العملاء، البريد الرسمي، هدول أمانة مخصصة لهدف واحد وهي خدمة شركتك، مش رصيد شخصي تتصرف فيه. وعشان تختبر حالك بسرعة أنه أنت عندك تضارب مصالح أو لا في أي موقف بمر عليك، اسأل حالك سؤالين، سؤال بسميه سؤال التبليغ وسؤال بسميه سؤال المنفعة. سؤال التبليغ: لو انكشف هالقرار والعلاقة أمام الإدارة والزملاء بكرة بنحرج؟ لو الجواب نعم، افصح اليوم. سؤال المنفعة: هل في أي منفعة إلي ولو صغيرة لو معنوية ممكن ترجع لي أنا أو لحدا قريب مني من هذا القرار اللي بدنا نتخذه؟ إذا الجواب نعم، افصح مباشرة. ونصيحة تنفيذية: خلي إفصاحك مكتوب، رسالة قصيرة للإدارة بتوثق العلاقة وبتترك القرار عندهم، ثواني بتكتبها بسرعة تحميك سنين. الخلاصة: النزاهة مش إنك ما يكون عندك مصالح، النزاهة إنك ما تخلي عندك مصالح ما حدا بيعرفها. افصح مبكراً، ابتعد عن المنافسة الخفية، وما تصرف من موارد شركتك لحسابك، لأنك هيك بتحمي قرارك وبتحمي اسمك وبتصير الشخص اللي الشركة بتحطه بالمواقع الحساسة وهي مرتاحة. وتذكر دائماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة محترفة بتعلن تضارب مصالحها قبل ما يكتشف السوق، لأن الشفافية أرخص بكثير من استعادة السمعة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا من تتابعوننا، أخواتنا من تتابعننا، حياكم الله. أسأل الله أن يجمعنا دائما على مائدة القرآن الكريم. وقفنا في تفسير آيات سورة البقرة عند الآية 95 بعد المئة، وهي آية وجيزة لكن معانيها ليست وجيزة، معانيها من فضل الله غزيرة كبيرة كثيرة. قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم ديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية يعني لو قل لك من كتب فيها 20 صفحة صدقني لك عم تكلم بعجالة بموجز شديد. وأنفقوا، الزكاة مثلا نعم، الصدقات نعم، الإنفاق على العيال نعم، وأنفقوا كل داخل في هذا الباب، دعم قضايا الأمة نعم، دعم مشافي، دعم مصارع نعم نعم نعم إلى آخره. وأنفقوا إخواني، البعض يحبس المال، يعني بيقولوا في الطب التبرع بالدم مفيد للجسم، صح أنت أخرج شيء من جسمك الدم اللي في حياتك، لكن هذا لصالحك. المال كذلك، الله سماه زكاة، العالم بيسموه ضريبة، ضرب يضرب. عندنا من فضل الله زكاة يزكو، طهور يطهر، نما ينمو، هي معنى زكاة. وأنفقوا في سبيل الله إخواني، الله عز وجل يعدكم البركة ويعدكم أن يخلف عليكم. الشيطان يعدكم الفقر، فأنت ما بين يعني نزغة الشيطان وما بين كلام الرحمن سبحانه. نصدق كلام ربنا ونعود أبناءنا وبناتنا الصغار والكبار والكل نعود على الصدقة والإنفاق في سبيل الله. وأنفقوا في سبيل الله، كل ماض في طريقه إلى الله عز وجل. ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، الشطر الثاني أو القسم الثاني من الآية خطير والله. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني أن تفتقروا إذا أنفقتم، مستحيل طبعا، معاذ الله، ليس هذا المعنى، إنما المعنى إذا قبضت ثم أيديكم وحجزتم المال عن إخوانكم المفتقرين إلى شيء منه، ألقيتم معناها بأيديكم إلى التهلكة. إيش يعني التهلكة؟ المجتمع إخواني إذا تفكك، الفقير حقد على الغني والغني تعالى عن الفقير وابتعد عنه، فالمجتمع تلقائيا بيبدأ ينحل عروته ويتفكك. ولذلك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ممكن تكثر الجريمة، ممكن الحسد والتحاسد والبغضاء، هذه خطيرة جدا بالدعوات، يعني أصحاب المال لا يبارك، معاذ الله، لكن هذا بشر، إن جاع سيتكلم كلام فوق المعهود. إذن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بالإمساك ممكن تزداد الجريمة، ممكن تنحل الأخلاق. ولذلك ينبغي أن نحرس مجتمعنا من الآفات، من الظلمات، من الانحلال، من الأمراض الاجتماعية. إخواني هذا الكلام الله سماه زكاة، أي الطهارة للمجتمع، لكل فرد في المجتمع. الآية مهمة جدا في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ختمت بقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان يعني كأنه أعلى درجات الإيمان هذا الإنفاق. الصلاة سهلة، توضيت وركعت الركعتين سهل، الحج مرة في العمر خلصنا، لكن الزكاة دوارة في كل سنة، بل في كل يوم. كل ما رأيت فقيرا جدت عليه نص دينار ربع دينار، ومثلك فعل مثل ما فعلت، بظل في اكتفاء ذاتي. إخواني بهالطريقة نستطيع أن نحل مشكلة الفقر في المجتمع، اللي هي الآن عم تطحن المجتمعات وبتشتت الجماعات وبتفرق وبتمزق وحدة الأمة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إذا علمت أن الله بهذا الإنفاق يحبك ويزيد حبه لك كلما زدت نفقة، تعلمت أن تفتح يدك لكل سائل. طبعا لك تجتهد برضو أن يكون دفع المال في مكانه في محله. جعلنا الله وإياكم من المحسنين. السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع الآية 96 بعد المئة بإذن الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة إبراهيم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة المسلم مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. تحدثنا في الحلقة السابقة عن التوبة النصوح، وهي التوبة التي لا رجوع عنها. ولكن الإسلام واقعي، الإسلام يسع كل المذنبين. الآن دخلنا في موضوع آخر، الأصل والأكمل أن تكون التوبة نصوحة لا عودة فيها. ولكن لو أن شابا سألنا ماذا أفعل، وقعت في الذنب مرة ثانية، هل الحكمة أن نيأسه من رحمة الله أم أن نفتح له أبواب رحمة الله عز وجل؟ هذا موضوع حلقة اليوم. الأكمل ما قلناه في الحلقة السابقة، أكمل أن تكون التوبة نصوحا، الأكمل ألا يرجع الإنسان عن توبته لأنه دخل في أبواب رحمته، الأكمل أن يفتح العبد المذنب مع الله صفحة جديدة. فإذا زلت قدمه، وهذا من ضعف الإنسان، وأعاد الذنب مرة ثانية، من له غير الله؟ لمجرد أن ييأس الإنسان من قبول توبته يفجر، والأمر يكون في حيز صغير فإذا هو في متاهة كبيرة. فرحمة الله جل جلاله كانت كحبل النجاة يتمسك به العاصون، كانت كصمام الأمان، كانت كقارب النجاة. فلا بد من أن نؤكد للإخوة المستمعين أنك إذا أعدت الذنب فأعد التوبة، وليس لك إلا الله، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن كثير. ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: ربي أذنبت ذنبا فاغفر، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء، ثم أصاب ذنبا فقال: ربي أذنبت فاغفر، فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا، وربما قال أصاب ذنبا، قال: ربي أصبت ذنبا آخر فاغفره لي، فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي ثلاثا. كأن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق فيما يرويه عن ربه، يؤكد لنا أن رحمة الله واسعة، وأنه لا بد من أن نصل إليه، وأن نلجأ له، وأن نحتمي به، وأن نركن إلى رحمته. وفي حديث آخر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحدنا يذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: فيعود فيذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: فيعود فيذنب؟ قال: يكتب عليه، ولا يمل الله حتى تمل. ذلك أن الله عز وجل يقول: والله يريد أن يتوب عليكم. هذه إرادة الله، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. بل إن في الحديث القدسي: إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذه الآية أصل في نفي الجبر، والجبر عقيدة فاسدة، لو توهمناها لكنا في ضلال مبين. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. خلقنا ليرحمنا، بدليل قوله تعالى: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إذن أن نتوهم أن الله أراد الذنب لنا هذا مستحيل وألف ألف مستحيل. أراد الخير لنا، أراد الهداية لنا، ولكننا مخلوقات أنعم الله علينا بنعمة الاختيار ليثمن عملنا، فالإنسان مخير. وأساس الذنب كما بحثنا هذا في أول حلقة، أساس الذنب أن كائنا أودعت فيه الشهوات ومعه منهج، فتحرك بدافع من شهوته من دون منهج، تماما كالذي يقود مركبة بلا مقود، فيها محرك قوي هي الشهوة، أما المقود هو المنهج. فمركبة تتحرك بلا مقود مصيرها حادث مروع. فكل إنسان يتحرك في شهوة أودعها الله فيه هي في الأصل حيادية ليرقى بها إلى رب الأرض والسماوات، هي شهوة بمثابة سلم نرقى به أو دركات نهوي بها. هذا هو أصل الذنب، كائن مخير. لذلك لا تجد لا في الملائكة ولا في الجمادات ولا في الحيوانات تكليف ولا ذنب ولا توبة، مخلوقات مسيرة. الإنسان والجن من بين مخلوقات الله جميعا منحوا نعمة الاختيار ليثمن عملهم، وأودعت فيهم الشهوات لتكون سلما لهم إلى رب الأرض والسماوات، فتحركوا بدافع من شهواتهم من دون منهج يسيرون عليه، فوقعوا في هذه الذنوب. هذا فلسفة الذنب. أما أن يريد الله الذنب للإنسان وقال له إياك أن تبتل بالماء، العوام لهم كلمات هي الكفر بعينه، يقول لك شارب الخمر، طاسات معدودة بأماكن محدودة. من قال هذا؟ هذا كلام إبليس. فكل كلمة يقولها العوام ينبغي أن تقاس بالقرآن، فإن وافقته نقبلها، وإن عاكسته نركلها بقدمنا. لا بد من عقيدة سليمة، والعقيدة السليمة أساس العمل الصالح. ولو أن هناك عقيدة لا تنعكس عملا اعتقد ما شئت، ولكن لأن كل انحراف في العقيدة يقابله انحراف في السلوك، إذن لا بد من أن نمحص عقائدنا وأن نعرف الله عز وجل. وابن عمر: دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. يعني حينما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عن سيدنا عثمان حينما جهز جيش العسرة، قال: ما ضر عثمان ما فعله بعد اليوم. كأن النبي يقول بلغ مرتبة من القرب من الله أنه قل ما يخطئ. فحينما يذنب ويتوب ويذنب ويتوب ويذنب ويتوب، كأنه آن له ألا يذنب. أما أنا لا أفهم الحديث على أنه مهما عاش إلى أمد طويل يذنب ويتوب، كلما أذنب وتاب ضعفت علاقته بالله عز وجل، ولعل هذا هو الصواب. هناك قول آخر عن علي رضي الله عنه قال: خياركم كل مفتن تواب. قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب. قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب. قيل: حتى متى؟ قال: حتى يكون الشيطان هو المحسور. يعني لا تكن عونا للشيطان على أخيك، بل كن عونا لأخيك على الشيطان. هذا معنى المؤمن يهب الأمل للمذنبين. والذي تعرفونه كثيرا أن الذي سأل راهبا عن إنسان قتل 99 رجلا هل له من توبة؟ قال له: لا، فكمل به 100. أما العالم الآخر الذي سئل أمره أن يخرج من أرض يذنب فيها إلى أرض فيها قوم صالحون. العالم الآخر عالج أصل المشكلة. وكأن الله عز وجل حينما يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، العالم الحقيقي يبحث عن سبب الذنب. البيئة السيئة، رفقاء السوء، المثيرات التي يعيشها الإنسان، هذه كلها تدفعه إلى الذنب. فأنت إن أردت أن ترفع مستوى إنسان أبعده عن أسباب الذنب، فالهروب من أسباب الخطيئة خير من أن تهرب من الخطيئة نفسها. يعني كلمة دقيقة، حينما قال الله عز وجل لا تقربوا الزنا، لما لم يقل لا تزنبوا؟ حينما قال الله عز وجل وتلك حدود الله فلا تقربوها، لما لم يقل فلا تعتدوها؟ ذلك أن للمعصية وهجا. يعني أنا أضرب مثل دقيق، وزير كهرباء في بلد ما، هناك خط توتر عالي 8000 فولت، لا بد من وضع لوحة تحذر المواطنين. هذا التيار له حرمة أو له دائرة، إن دخل فيه الإنسان أصبح قطعة من الفحم. فهذا الوزير يضع اللوحة ممنوع مس التيار أم ممنوع الاقتراب منه. لذلك قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا، شهوة جنسية تشبه صخرة في رأس جبل متمكنة، أنت إذا دفعتها لك أن تدفعها، ولكن لن تستقر إلا في قاع الوادي. أنت حينما تتساهل بممهدات الفاحشة، في الأعم الأغلب يقع فيها الإنسان، في الأعم الأغلب. فلذلك أنا حينما أنصح الناس بالتوبة أنصحهم أيضا بالبعد عن أسباب الذنب. البيئة الفاسدة، الرفيق السيء، الصحافة الماجنة، القصص الإباحية، متابعة الأفلام التي لا ترضي الله، هذه كلها تودي إلى المعصية. فالبطولة أن أبتعد عن أسباب المعصية. وللسيد المسيح كلمة رائعة يقول الشريف هو الذي يهرب من أسباب الذنب لا من الذنب نفسه. فغض البصر طريق لحفظ الفرج، عدم الخلوة طريق لحفظ الفرج. هناك أساليب كثيرة إن طبقها الإنسان ابتعد عن الفاحشة. فأنا كإنسان أدعو الناس إلى الله عز وجل أقول لهم توبوا، ولكن يجب أن أبين لهم أنه ينبغي أن يبتعدوا عن مظان المعصية وعن أماكن المعصية وعن العصاة. بل إن العلماء يقولون إن صحبة الأراذل تجرح العدالة، فمن عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. فإن ظلم الإنسان الآخرين أو كذبهم أو أخلف وعده معهم سقطت عدالته. لكن العلماء ذكروا أن هناك أشياء كثيرة تجرح العدالة لا تسقطها. مما يجرحها صحبة الأراذل، مما يجرحها التنزه في الطرقات، مما يجرحها الحديث عن النساء، مما يجرحها تطفيف بتمرة، مما يجرحها أكل لقمة من حرام، مما يجرحها من بال في الطريق، من مشى حافيا، من أكل في الطريق. يعني العلماء عددوا أحوالا كثيرة تجرح العدالة. لكن أريد من هذا اللقاء، من هذا الذي يجرح العدالة، أن نصحب الأراذل. ومعنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا الذي يعصم الإنسان عن الذنب. وفي الحديثين المشهورين الذي قتل 99 رجلا، التوجيه النبوي أن العالم الآخر أبعده عن مواطن الريبة، أبعده عن البيئة. فأنت لن تستطيع أن تستقيم على أمر الله إلا إذا كنت في بيئة صالحة. فقل لي من تصاحب أقول لك من أنت. أنا حينما يكون قدري أن أكون في بيئة سيئة، ينبغي أن أكون في برج أخلاقي عنهم لا في برج فكري. أنا أعيش معهم لكن لا أقع في سقطاتهم، لا أنغمس في شهواتهم، لا تزل قدمي كما يزلون. هناك من يعيش في بيئة لا ترضي، هذا قدره. لكن حينما يبتعد بأخلاقه عن سقطات من حوله، الله عز وجل يعينه على الطاعة. قد ينجب فتاة طاهرة من أب سيء، وقد ينجب أب جيد فتاة سيئة. الحكمة من ذلك أن هذا الأب حينما يرى ابنته الطاهرة المستقيمة الملتزمة لعله يتذكر الله عز وجل. ما خلط الله الصالح مع الطالح في الأسرة الواحدة إلا ليكون الصالح مذكرا وقدوة للطالح. وكم من فتاة تاب أبوها على يديها، كم من زوج سيء تاب على يد زوجته. هذا التخليط هناك حكمة تربوية رائعة منه. أنت كمعلم تضع الطالب الجيد إلى جانب الطالب السيء، فلعله يأخذ منه بعض أخلاقه الفاضلة. أما لو وضعت السيئين في مكان واحد يحدث انفجار. فالتخليط من حكم الله العظمى. نحن نقول لهذه الفتاة الطاهرة التي تعرف الله عز وجل، حينما تتصلين بالله عز وجل الصلة المتينة، هذه تعطيك حكمة ومقاومة عالية جدا، وتعطيك لسانا طليقا في الحق. فلعل هذه الفتاة وهي في بيئة سيئة يهديها الله عز وجل إلى طريق قويم لإصلاح أبيها. يعني أنا أقول لكم، لا يمكن أن تستقر حقيقة الإيمان في قلب مؤمن إلا وأن تعبر عن نفسها بحركة نحو الآخرين. المؤمن ليس سلبيا وليس متقوقعا وليس منسحبا من الحياة. يعني أنا أذكر أب شارب خمر، كلما رأى ابنه يصلي يضربه، وما زال هذا الابن ينصح أباه عشرات السنين إلى أن تاب على يده وعرف قيمته. فأحد شيوخ الأزهر علمته نملة، دخل الأزهر فلم ينجح في الامتحان فنوى أن يبتعد عنه، فرأى نملة صعدت إلى هدفها 43 مرة وهي مصرة. أعرف قصة صاحب ملهى في الشام، له بنت لا تأكل من طعامه أبدا، ولا يمكن أن ينالها من مال أبيها شيء، ولو طلبت المليون منه لم يتردد في إعطائه لها هذا المبلغ، لكنها رأت ماله حراما فاستقامت على أمر الله. والمؤمن دون أن يشعر هو داعية كبير باستقامته. الدعوة بالعمل أبلغ من الدعوة باللسان. العفة دعوة والأمانة دعوة والصدق دعوة. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه من كان قدرهم أن يعيشوا في بيئة سيئة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وترى الشمس

0: طلبا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الكهف.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. وحكايتنا اليوم مع أبي عمرو بن العلاء. كان أبو عمرو عالما من علماء اللغة والنحو المتقدمين، وكان صاحب قراءة من القراءات القرآنية. جلس في مجلسه يوما يلقي الدروس، فمر به الحسن البصري وأعجبه امتلاء المجلس بطلاب العلم والمريدين، فقال: الله أكبر، كادت العلماء أن تكون أربابا، كل عز لم يوطد بعلم فإلى زوال يؤول. وحضر الحجاج بن يوسف مجلسه، وكان مما قرأه قول الله تعالى: إلا من اغترف غرفة بيده. والذي يعلمه الحجاج

0: شاهد من كلام العرب على ما تقول، وإلا ضربت عنقك. فأمهله وأرسل معه من يحرسه. ذهب أبو عمرو إلى البادية يطلب شاهدا لقراءته، فلم يظفر بحاجته واستنفد المدة. وقبل الموعد بيوم سيق إلى الحجاج، وفي الطريق سمع أعرابيا يترنم بأبيات منها: قد يموت الجبان في آخر الصف وينجو مقارع الأبطال، ربما تجزع النفوس من الأمر، له فرجة كحل العقال. فتهلل وجه أبي عمرو وسأل: ما الخبر؟ فقال الأعرابي: مات الحجاج. فقال أبو عمرو: والله ما أدري بأي قوليه كنت أفرح، بقوله فرجة أم بقوله مات الحجاج. صبر النفس عند كل مهم، إن في الصبر حيلة المحتال، لا تضيقن بالأمور فقد تكشف لأواؤها بغير احتيال.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي السجدة والأحزاب.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي السجدة والأحزاب.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فنحن في رحلة مع القرآن العظيم مع الآية 200، بتكلم عن ظاهرة مجتمعية أو ظاهرة اجتماعية من الناس، من يزين نفسه ويزين كلامه وهو مدخول، بمعنى أنه مخترق، بمعنى أنه عدو في ثياب صديق، هو يريد أن يفسد ويقول لك إحنا ما نريد إلا أن نصلح. ربنا بيقول عنه وهو ألد الخصام. إخواننا، المجتمعات هنا مقتلها، والدول أيضا هنا تفتيتها وتدميرها بمثل هذه العينات، وهو ألد الخصام ويشهد الله على ما في قلبه. يا الله، فالحذاري الحذاري، يعني ربما سوس مثل هذا الشكل يفسد مجتمع بأكمله، دولة بأكملها، أمة بأكملها. ولذلك الحذر الحذر، مش نشك ببعضنا، لا، وإنما نكون حذرين من هؤلاء المدخولين. شوف مقول مولانا في الآية 205، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. الأرض مش مطلق الأرض طبعا أكيد، إنما في الأرض، يعني أرض الدولة مثلا أو أرض الأمة التي نحن فيها، بقطع النظر عن المكان أين يكون. المهم المبدأ، سعى في الأرض ليفسد فيها. كم مفسد في الأرض؟ بتوع المخدرات مفسدون مثلا، بتوع القمار مفسدون، من يروجون الدعارة والفجور والفسق مفسدون، مدمرون، يهلكون الحرث والنسل. ولذلك إخواني، المجتمع ينبغي أن نحرسه من مثل هذه الآفات المجتمعية أو الاجتماعية. هذه يعني كورونا بالنسبة لهم أسهل، أي والله، إذا جينا نقارن. ولذلك ليفسد فيها أي الأرض ويهلك الحرث والنسل. يا إلهي، ألست منا محسوبا علينا؟ نعم محسوب علينا، لكنه مثل ما قال عنه رب العالمين سبحانه، ويهلك الحرث والنسل، من دسه فينا، من زرعه في قلبنا. ها هنا الذكاء الاجتماعي. والله لا يحب الفساد. يا سلام، مدام لا يحب الفساد لن ينجحه، لكن مطلوب منا أيضا نحن جهد. مو نقول رب توكل بهؤلاء ونحن يعني ضعفاء فقراء، لا، بدك تكون قويا، ذكيا، منتبها، يقظا، حيا، تضع حواجز أمام هؤلاء أن يدمروا المجتمع. إخواني، نحرس أمتنا، نحرس شعبنا، نحرس قضيتنا، نحرس مقدساتنا من مثل هؤلاء المندسين، من مثل هؤلاء الخبثاء المدسوسين علينا. منين تعرفش؟ بزين نفسه، ممكن صور لك أنه أبو الوطنية هو، أو مش عارف إيه ولا إيه، وإذا قيل له، بقطع النظر عن من قال، ولذلك بنى الفعل للمجهول، مين اللي قال مش مشكلة. وإذا قيل له اتق الله، كلمتين أخذته العزة بالإثم. أنا متق الله، أنا أكثر واحد متق الله في البلد، بالدنيا كلها، في الأرض. يا سلام إخواني، مثل هؤلاء، مثل هذه العينات موجودة، ينبغي أن نكون حذرين منها، يقظين من جهتها. فحسبه جهنم. يا الله، يكفيه جهنم. هذا العم بيمثل علينا وعم بيهرج وعم بيزين نفسه لألا يعرف أنه مدسوس، عميل، مخترق، يعمل للعدو. وكم من هؤلاء خطرون على المجتمعات، على مستقبل الأمة. يعني من يدلهم على منزل فلان ومنزل فلان، بحط إشارة على السيارة فتقصف السيارة. مثل هؤلاء خطرون جدا. فحسبه جهنم، يكفيه، ولا بئس المهاد. اللام فيها توكيد وقسم، يعني هذا مهاد. يا الله، نار من تحت ونار من فوق، وش المهاد؟ مثلما كنت المجتمع يتقلب على جمر الغضب بتآمرك، بخيانتك، بغدرك، باشتراء ذمتك من قبل العدو، ذق هذا ما كنت تذيقه لمجتمعك. أرجو أن أكون وصلت بعض معاني الآيات الكريمة 205 و206. فحسبه جهنم، نسأل الله السلامة، ولا بئس المهاد. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. تفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وجاء إخوة يوسف فدخلوا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. بحلقة اليوم بدي أقارن معكم الفرق بين موظف بيشتغل تحت الرقابة وموظف بيشتغل وهو مراقب حاله بنفسه. قواعد العمل بتجينا من فوق، نظام وتعليمات ومتابعات وعقوبات، أما أخلاق العمل فهي بتنبع منك أنت من داخلك. الأولى اللي هي القواعد بتضبطك لما يكون في حدا شايفك، والثانية بتضبطك لما ما يكون في حدا شايفك. والقاعدة هون القانون والقواعد والتعليمات هي الحد الأدنى في الانضباط الوظيفي والمهني، والأخلاق هي المرجع وهي الأساس. يعني إذا كان سؤالك دائماً شو اللي مسموح وشو الممنوع، فأنت غالباً بتشتغل عند أقل مستوى مطلوب منك، لأنه زي ما حكيت النظام ما بيغطي كل موقف، وفي الشغل وبيئة العمل دائماً في مواقف ما إلها تعليمات واضحة، وفي مناطق رمادية ما بتلاقي فيها لا تعليمات ولا نظام بيحكي لك شو تعمل. وهون اللي بيحدد تصرفك مش التعليمات، أخلاقك وضميرك أنت. طيب خليني أعطيكم بعض الأمثلة اللي ممكن تصير معانا في بيئة العمل. مديرك سافر أسبوع مثلاً، فما في متابعة عليك، ما في اجتماعات، وما حدا بيسأل عنك كل شوي. شو بصير بمهامك وإنجازك؟ النظام والتعليمات ممكن ما تحاسبك على هالأسبوع بشكل مباشر، لكن أخلاق العمل بتحكي لك اشتغل بنفس المستوى وكأن مديرك موجود. وصدقني مديرك غالباً راح يعرف، لأنه ممكن يقارن مخرجات الأسبوع اللي كان موجود فيه بالأسبوع اللي غاب فيه. موقف تاني، خلصت شغلك الساعة 2 والدوام بيخلص الساعة 4، النظام بيحكي أنت موجود للساعة 4 فأمورك تمام، لكن أخلاق العمل بتحكي اسأل مديرك في إشي بقدر أساعد فيه، أنا خلصت شغلي، أو استثمر هدول الساعتين في تعلم إشي بفيدك في شغلك. مش المطلوب منك طبعاً أنك تضلك مشغول بس عشان الوقت يمر، المطلوب أنك تستثمر وقت العمل بشكل حقيقي مثمر. موقف ثالث، اكتشفت طريقة بتوفر عليك جهد وما في أي تعليمات واضحة تمنحها، هون وقف وما تنفذ، لأنه عدم وجود نص بمنع الإشي مش معناه أنه مسموح. اسأل مديرك واحكي له لاحظت أنه ما في تعليمات واضحة بتغطي هاي الحالة، شو الإجراء الصحيح؟ وهون عندي إلك اختبارين بسيطين قبل ما تتصرف في أي منطقة رمادية. الاختبار الأول بسميه اختبار العلن، لو تصرفي هذا انكتب بتقرير ووصل الإدارة، هل بكون مرتاح إني أحكي نعم أنا اشتغلته؟ إذا الجواب لا، وقف وما تعمل هذا الإشي. الاختبار الثاني اختبار التعميم، لو كان موظف في الشركة عمل نفس اللي أنت عملته، هل الشركة راح تمشي بشكل أفضل؟ إذا لا وراح يصير في فوضى ومشاكل، معناته راجع تصرفاتك وما تعمل هذا الإشي. وهون بيجي الانضباط الذاتي، إنك أنت تشتغل شغلك بأفضل شكل بدون ما تحتاج حدا يراقبك طول الوقت، وهاي من أهم الصفات في سوق العمل، لأن المدير ما بده موظف يشتغل فقط لما يكون واقف فوق راسه، المدير بده شخص يأتمنه على الشغل حتى لما ما يكون موجود. ونقطة مهمة، هذا الكلام طبعا مش تقليل من قيمة الأنظمة والتعليمات، بالعكس الأنظمة والتعليمات ضرورية وبتحمي الموظف وبتحمي الشركة وبتحدد الحقوق والواجبات، لكن اللي بيبني اسمك مش إنك التزمت بالقوانين والتعليمات فقط، اللي بيبني اسمك إنك تعمل الصح حتى لما ما يكون في نظام يجبرك عليه، لأنه في النهاية الشركات بتوفق على أساس كفاءتك لكنها بتأتمنك على أساس أخلاقك. والخلاصة لا تسأل دائما شو أقل شيء مطلوب مني، اسأل شو التصرف الصح حتى لو ما حدا راح يراقبني. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة اللي معاييرها أعلى من مجرد الالتزام بالقانون هي الشركة اللي بتبني سمعة وبتعمر.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة آل عمران.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة آل عمران.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الكافرين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا

0: أقسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة صاد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري. ما تيسر من سورتي القيامة والإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري. ما تيسر من سورتي القيامة والإنسان.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: القبر لا إله إلا أنت.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة يونس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هو الذي يسيركم في البر والبحر

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة يونس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأنبياء.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إنك سميع قريب مجيب الدعوات مولانا رب العالمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يسألونك عن الخمر والميسر.